صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية رسالنا لليوم الاثنين 25 أيار 2026. بداية أسبوع موفقة منتمنيها للجميع ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. منبتديها بتمام الساعة 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا اليومية على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة أخبار 8:15 بونجورين مع زفان و11:30 أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خلدون زين الدين. واحد ونص فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم على أن تكون الفترة المقبلة الساعة 10 ليلا 2:15 نشرة مفصلة للأخبار من بعدها نشاطات مع سلام اللحام وموضوع الحلقة اليوم إضاءة على مؤتمر المرأة في موقع القرار مع الإعلامي جورج معلولي. 3:30 الاقتصاد أولا بإعادة لحلقة نهار الجمعة مع الصحفي الاقتصادي ألفونس أديب. منتابع برامجنا 4:30 مع كلام يوصل وأنتوان السعادي 5:15 راديو راما و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. ومننسى 9:30 ليلا يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي. نهار موفق للجميع ورفقة حلوة مع برامجنا ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

اثنين، منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك.
4: عجقة إيه؟
3: موت.
4: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: يوم قريت الخبر. ليك
3: ولك ايه، والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
4: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
3: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: صباح الخير وأهلاً بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الخميس 25 من أيار 2026. إذن يصح في الاثنين 25 من أيار 2026، ونبدأ مع عناوين النهار: ذكرى المقاومة والتحرير، لا تعليق، أمريكا وإيران أمام اختبار الاتفاق النهائي، المخاوف على لبنان تسابق ولادة الاتفاق الإقليمي، إحياء ذكرى 25 من أيار بكارثة احتلالية متدحرجة. في عناوين الصفحات الداخلية في النهار أيضا: جنوب لبنان في الصفقة الأمريكية الإيرانية، وقف النار وتثبيت إسرائيل للمنطقة العازلة، البنتاغون يفتح المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل، ضم لبنان إلى مونديال باكستان، بري ينتظر أخبارا مطمئنة، عنوان مقالة رضوان عقيل في النهار اليوم.

وتحت عنوان المخاوف على لبنان تسابق ولادة الاتفاق الإقليمي، كتبت النهار اليوم: بدأت معالم الانعكاسات المباشرة للاتفاق الجاري استيلاده بين أمريكا وإيران على لبنان بإعلان مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد للرئيس دونالد ترامب على حرية العمل ضد التهديدات بما فيها لبنان، وأيد ترامب طلب نتنياهو بحرية العمل ضد التهديدات في كل الساحات. وفي السياق، نقلت مراسلة النهار في باريس رندا تقي الدين عن مصادر رفيعة متابعة للملف اللبناني في العاصمة الفرنسية أن الاتفاق الأمريكي الإيراني إذا أبرم سيكون على حساب لبنان بالنسبة إلى نزع سلاح حزب الله، فقد يترك الجانب الأمريكي إسرائيل على موقعها الحالي، ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى ومسألة نزع سلاح حزب الله ستبقى مطروحة من دون أي حل. وترى باريس أن التحليل الذي كان سائدا في بعض الأوساط اللبنانية أنه عندما يتم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ستتم معالجة موضوع سلاح حزب الله هو تحليل خاطئ، وهذا ما توقعته باريس منذ البداية. وترى فرنسا أن هذه كانت حسابات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إذ توقع أن يتم اتفاق بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني، وعندها إذن سيشعر حزب الله بأنه أقوى بهذا الاتفاق. ولكن بري قال ردا على السؤال للنهار عن الاتفاق وإمكان شموله لبنان: تبقى العبرة في التنفيذ. ومن المتوقع أن يزور لبنان المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بعد عيد الأضحى. وفيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية العسكرية في البنتاغون الجمعة المقبل، تكشف مصادر مطلعة على أجواء التحضيرات أن الوفد العسكري اللبناني يحمل ملفا يرتكز على مطلب أساسي: تثبيت وقف النار ووقف الخروقات الإسرائيلية. كما سيعرض الوفد ما قام به الجيش منذ بدء انتشاره في الجنوب بعد اتفاق تشرين الثاني 2024، موضحا أنه نفذ مهامه بإمكانات محدودة وفي ظروف ميدانية معقدة، وأن المؤسسة العسكرية دفعت ثمنا بشريا خلال عمليات تفكيك الأسلحة والألغام، وأن الجيش لم يكن يمتلك معلومات مسبقة عن مواقع الأنفاق أو مخابئ الأسلحة، وأن كل الإجراءات التي نفذت موثقة لدى قيادة الجيش ولجنة الميكانيزم المشرفة على تنفيذ التفاهمات. كذلك سيطرح الوفد ملف المساعدات العسكرية.

ورد في أسرار الآلهة في النهار اليوم إثر الإعلان عن تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقرب الوصول إلى اتفاق ليل السبت الأحد، سمع دوي إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت ابتهاجا بالخبر، وشهدت المنطقة اندفاعة صباحية من الأهالي لتفقد منازلهم. يزداد مسار ملف العفو العام تأزما مع تصعيد ذوي العسكريين الشهداء لتحركهم الرافض للصفح عن قتلة أبنائهم، وقد وزعوا في ساحة مجلس النواب أحذية رينجر لعسكريين لتذكير النواب بقضيتهم. في أسرار النهار أيضا، لا تزال قضية الجمعية التي تعمل في بلجيكا تحت مسمى كنيسة الوحدة تتفاعل بعدما أصدر القيمون عليها قرارات وهمية بحق مطارنا لبنانيين وإعفائهم من مهامهم. وعلم في هذا الإطار أن ملفا قانونيا بدأ التحضير له بين مجموعة ناشطة حقوقية للإدعاء على هؤلاء اللبنانيين بتهم عدة، أبرزها انتحال صفة والقدح والذم لطلب توقيفهم في حال دخولهم لبنان وأيضا ملاحقتهم في الخارج.

نتابع مع نوين اللواء. ترقب لبناني لانعكاسات مذكرة التفاهم، ونتنياهو يتملص من تأثير ترامب. روبيو يصف دعوة قاسم للإطاحة بالحكومة بالمتهورة. مرحلة أخذ لبنان رهينة انتهت. بدأ مناسك الحج بتوافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. ترامب لا يستعجل الاتفاق مع إيران، وواشنطن تتحدث عن تنازلات إيرانية غير مسبوقة. 4 قتلى بهجوم روسي واسع على أوكرانيا. نقرأ من منشات اللواء. رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على دعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لإسقاط الحكومة، ووصف الدعوة بالمتهورة، مؤكدا لن نسمح بنجاح مساعي حزب الله للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وأكد أن مرحلة اتخاذ حزب الله لبنان كرهينة أوشكت على النهاية. وقالت الخارجية الأمريكية إنها تقف بالثبات إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في جهودها لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لجميع اللبنانيين، ولن نسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بالحكومة أن تنجح. وأضافت الخارجية لقد تجاهل حزب الله النداءات المتكررة الصادرة عن الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف هجماته واحترام وقف النار، وبدلا من ذلك واصل إطلاق النار على مواقع إسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان. ولأن كان الوسط الرسمي والسياسي ينتظر بحذر ما يجري على جبهة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تنص في أحد بنودها على شمول إنهاء الحرب جبهة لبنان وسط معارضة إسرائيلية قاتلة لجهة التهديد بتوسيع العدوان على لبنان وجنوبه، فإن الانتظار يمتد إلى المحادثات الأمنية في البنتاغون بين وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ثالث أيام العيد الجمعة في 29 من أيار، وصولا إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية على المسار الدبلوماسي يومي الثلاثاء والأربعاء في أول الشهر المقبل في مبنى الخارجية الأمريكية. وبحسب شخصيات على اطلاع على ما يجري، فإن حصول الاتفاق الأمريكي الإيراني سيكون له انعكاسات مباشرة وبدرجة الأولى على المشهد الميداني والسياسي في لبنان. محليا بدأت تتسرب معلومات عن احتمال انعكاس العقوبات الأمريكية التي فرضت على شخصيات نيابية وسياسية وبخاصة عسكرية على مسار المفاوضات الأمنية التي تعقد في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يومي الجمعة والسبت المقبلين، في الوقت الذي ذكرت فيه بعض المعلومات أن لبنان يترقب نتائج ما ستصل إليه المفاوضات الأمريكية بعد المعلومات عن التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف الحرب. قالت إيران إنه يشمل لبنان. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين أن الاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات، بينما نفى إعلام الكيان الإسرائيلي ذلك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أكد للرئيس ترامب أن لإسرائيل حرية الحركة بكل الجبهات، وأيد ترامب طلب نتنياهو بحرية العمل ضد التهديدات في كل الساحات ودعم ذلك. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الجيش قوله الجيش يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان، وإذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر لمعالجة العدو فسيحدث ذلك.

نتابع مع أسرار اللواء. في أمس فوجئ الرئيس نبيه بري بالعقوبات الأمريكية التي طالت بعض المقربين منه في الوقت الذي يسمع فيه تقديرا دبلوماسيا متكررا للدور الذي يقوم به، سواء على مستوى التصدي لمحاولات الفتنة أم بالنسبة لتدوير الزوايا في مواقف الثنائي الشيعي. في غمزة تحاول أطراف لبنانية الزج بالنظام السوري في الخلافات حول مشروع قانون العفو المتعثر بحجة الدفاع عن قضية الشيخ أحمد الأسير، في حين أن دمشق أكدت للجميع حرصها على عدم التدخل بالشأن اللبناني الداخلي. وفي لغز تروج بعض الأوساط أن وزير الداخلية أصدر قراراً بإعفاء أصحاب السيارات المتضررة في الغارات الإسرائيلية من تحمل رسوم جمارك سياراتهم البديلة، سواء كانت جديدة أم مستعملة.

ونصل إلى عناوين الأخبار. سلطة الاحتلال تلاقي العدو في رفض وقف الحرب قبل المفاوضات. عون أريد السلام وأرفض الإعمار عبر إيران. روبيو يعلن دعم بلاده لحكومة السلام ويهاجم حزب الله. قاسم: من حق الناس النزول إلى الشارع. أمريكا إيران مشروع اتفاق خطوة بخطوة.

0: ونقرأ من الأخبار: لبنان يواجه خطر الاختناق إذ إن الهواء الذي يغلفه لم يعد صالحا للتنفس في ظل حرب مستمرة منذ نحو 3 سنوات تركت آثارها في السماء على هيئة سحب سوداء محملة بمواد سامة تحدث أضرارا فورية ولاحقة. الخطر الأكبر على جودة الهواء لا يأتي فقط من انفجارات الصواريخ والقذائف، بل أيضا من آثار ما بعد القصف، إذ إن الأثر التدميري الحقيقي على الهواء يبدأ حينها، فعند استهداف مبنى يكون الحدث بعد القصف، وما يتسبب به من حرائق تلتهم محتويات المفروشات وألواح الطاقة الشمسية والبلاستيك وغيرها. هذه الحرائق تنتج منها ملوثات تتكون من مزيج من الغازات وجزيئات دقيقة تظهر على شكل غبار أسود، وخطورتها أنها لا تبقى في مكانها بل تنتقل مع الهواء لمسافات قد تصل إلى 15 كيلومترا، وهي عمليا شكل من أشكال القتل البطيء، إذ إن من لا تصيبه الصواريخ مباشرة يتكفل به الهواء. هذه الجزيئات تحمل مواد سامة بينها مركبات عضوية متعددة الحلقات ومعادن ثقيلة تؤدي إلى مشكلات صحية آنية وبعيدة المدى. على المدى القصير تتسبب بضيق تنفس واختناق، لكن الأخطر هو أن استمرار التعرض لها يرفع خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، خصوصا أن الجسم لا يتخلص من معظم هذه الجزيئات بل يكدسها. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. لبنان في عين التسويات، غموض يلف شكل الاتفاق الأمريكي الإيراني إن تم. دراسة أمريكية: لبنان إلى حرب استنزاف. تطويب الحويك: الفاتيكان ينتصر للبنان الكبير. وكتبت الجمهورية: فيما الأنظار مشدودة إلى واشنطن وطهران وإسلام أباد ترقبا لاتفاق على إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، يمهد لاتفاق لاحق على القضايا العالقة بين الجانبين. عاش الجنوب اللبناني يوما طويلا من القصف الجوي والبري الإسرائيلي، طاول بلدات في البقاع الغربي موقعا عشرات الضحايا والجرحى ومخلفا دمارا كبيرا في المساكن والممتلكات، وجاء بمثابة رد إسرائيلي على اتفاق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطيه الاستمرار في حرية الحركة في لبنان. الأمر الذي طرح تساؤلات عن وضع لبنان في المفاوضات طالما أن ترامب لم يفي بوعده بإعلان وقف نار شامل، وأثار مخاوف لبنانية من استمرار جبهة الجنوب مفتوحة، خصوصا أن حزب الله لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيرات. مصادر رسمية قالت للجمهورية لم يتبلغ بعد أي معطيات حول لبنان ما قد يشهده في حال حصول الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكنه يرحب بأي اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب كليا عليه. وأفاد مصدر دبلوماسي للجمهورية أن واشنطن تعمل منذ أسابيع على بناء مسار موازن خاص بلبنان بعيدا من الضجيج المرتبط بالمفاوضات الإيرانية، ويتصل مباشرة بترتيبات ما بعد وقف النار في الجنوب. ورد في أسرار الجمهورية اليوم علم أن سفيراً عربياً أكد لمسؤول سياسي أن كرة ثلج من الإجراءات الخارجية قد تبدأ بالظهور إلى العلن تباعاً تجاه فريق سياسي لبناني إن لم يتخذ هذا الفريق خطوات جدية لتنفيذ الأزمات في لبنان. في الأسرار أيضا تردد أن أكثر من جهة دولية أبلغت مسؤولين لبنانيين أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد موقع لبنان داخل خريطة التفاهمات الجديدة في الشرق الأوسط.

نتابع مع عناوين الديار. واشنطن وطهران نحو الاتفاق ونتنياهو يتمسك بالحرب. قاسم ننزع السلاح إبادة لا يمكن أن نقبل بها. من أفريقيا إلى العالم إيبولا يطرق أبواب القلق. وعنونت الديار أيضا اليوم إعلان إسلام أباد يمهد لتفاهم أمريكي إيراني جديد.

ونقرأ على طريق الديار. وذاكرة التفاهم التي توصل إليها الوسيط الباكستاني عبر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تعد تاريخية، لكنها لن تكون نهائية لأنها تحتاج إلى شرح وتفصيل في بعض بنودها، خصوصا أنها تركت موضوع التخصيب النووي قيد البحث خلال مهلة 60 يوما الممنوحة بعد القبول بمذكرة التفاهم. كذلك يشمل النقاش ملف الصواريخ الباليستية التي تمتلك إيران ترسانة كبيرة منها، إضافة إلى موضوع حلفاء إيران وخصوصا على جبهات لبنان والعراق وغزة فضلا عن الحوثيين. وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاجتماع الأمني المصغر بأنه اتصل بالرئيس ترامب مؤكدا أن إسرائيل لن تسكت عن أي خطر يهددها وخصوصا من جهة لبنان، وأن ترامب أبدى تفهما ومنح إسرائيل حرية الحركة. في المقابل وضعت إيران هذا البند ضمن مذكرة التفاهم وركزت على الجبهة اللبنانية مطالبة بعدم توجيه ضربات إلى حزب الله. وعلى الأرجح لن تهدأ جبهة لبنان لأنها جبهة متداخلة، فيما لا يزال العدو يحتل مساحة تقدر بنحو 500 كيلومتر مربع تقريبا. وتقول إسرائيل إن أي محاولة يقوم بها حزب الله لإعادة تسليح عناصره ستؤدي إلى غارات وهجمات وقصف مدفعي على مراكزه، فيما يرد الحزب على ذلك، وهنا تكمن المشكلة الأساسية.

تابع مع نوي نداء الوطن قاسم يهدد الحكومة ولا يستحي فليسحب وزراءه أولا. صندوق النقد يعترف الأزمة نظامية. وعنونت نداء الوطن أيضا ترامب ينتصر لا نووي في إيران.

ونقرأ أسرار نداء الوطن. برأي مصادر سياسية أن الكلام التصعيدي لنعيم قاسم أمس من شأنه أن يشكل تعقيدا لشمول مذكرة الإطار بين واشنطن وطهران المرتقبة وقف الأعمال العدائية في لبنان، والنتيجة أن العمليات العسكرية قد تهدد مستقبلا مصير مدينة النبطية. قرر مسؤول أمني سابق إرجاء الطبع مذكراته التي أنجزها منذ فترة، ويعود سبب الإرجاء إلى تطورات تتعلق بمسؤولين أمنيين سابقين قد يؤثر ما ورد في تلك المذكرات على الملفات المتعلقة بهم. في أسرار نداء الوطن أيضا نزعت أختام الشمع الأحمر عن مبنى في البقاع كان مدرجا في الملف عن المسؤول السابق في الأمن العام من آل شكر والذي اختطفته إسرائيل، ولم تعرف أسباب نزع الشمع الأحمر على الرغم أن لغز اختطاف شكر لم يعرف بعد.

ونصل إلى عناوين الشرق. نظام الملالي يلف ويدور للتملص من الاتفاق. هرمز أبعد من ممر للنفط. ترامب لن نتسرع في إبرام اتفاق مع إيران وحصار الموانئ مستمر. وفي صحيفة الشرق أيضا روبيو، نقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية ومساعيها لاستعادة سلطة الدولة. العقوبات تختبر الدولة، قائد الجيش في عين العاصفة.

ونصل إلى عناوين الشرق الأوسط. طهران تتحدث عن خلافات حول بندين، ونتنياهو شدد على إزالة التهديد النووي. ترقب لإعلان الاتفاق بعد التقدم الكبير. إسرائيل تسعى إلى فصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واشنطن تحذر حزب الله بعد تهديده بإسقاط الحكومة. وفد عراقي مشترك إلى طهران لبحث الهجمات على كردستان. 8 يونيو موعداً لانعقاد أولى جلسات البرلمان السوري.

0: ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. نعيم قاسم للحكومة ارحلي، ويدعوها للتراجع عن القرارات التي اتخذتها بتجريم المقاومة. مأساة في صير الغربية، 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء. الراعي نصلي لكي تنجح المفاوضات. نتنياهو: اتفقت مع رئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي. فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع: رصدنا تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التالتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السنية في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج امنه.
1: مثلت لك شي مره دور اكشن؟
2: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكثر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
2: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه، عن جد حلوه.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: مهنينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي، إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. ترامب يتريث في إعطاء الرد على ورقة التفاهم مع إيران. الانتظار لأيام وليس ساعات. لبنان في حال ترقب على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوباً. الوفد العسكري يستعد للتوجه إلى واشنطن، والأولوية لوقف النار. بري يعلق على احتمال التفاهم بين واشنطن وطهران بالقول العبرة في التنفيذ. قاسم يصعد على الحكومة ويلوح بإسقاطها في الشارع. وزير الخارجية الأمريكي يتولى الرد بأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب الحكومة. انخفاض أسعار النفط عالمياً 5%.
0: بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: تريث، لا تفاؤل ولا تشاؤم. هذا ما أقفلت عليه بورصة المواقف، كما التوقعات إزاء احتمال نجاح الوساطة الباكستانية وإبرام ورقة التفاهم بين واشنطن وطهران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوعز لفريقه من أجل عدم التسرع في إعطاء الرد. ونقل عن مسؤولين أمريكيين لاحقاً أن الصورة تتضح خلال أيام وليس ساعات. أما عن لبنان فالأجواء المشدودة محملة بالمخاوف والكثير من الأسئلة، وفي صدارتها السؤال الأصعب: هل ستلتزم إسرائيل هذه المرة بوقف النار في حال أنجز التفاهم، أم سيسمح لها كما الاتفاق السابق بالإبقاء على حال الحرب مع لبنان، وهو ما أعلنه نتنياهو في أول تعليق بعد الاتصال مع الرئيس ترامب؟ المخاوف الأمنية لبنانيا تمتد إلى السياسة في ظل التباعد الداخلي والسخونة القائمة والتعقيدات في المواقف. وفي جديدها تلويح الأمين العام لحزب الله بتحريك الشارع في وجه الحكومة. إذن الأسبوع الطالع هو أسبوع العطلة الطويلة في لبنان، ولكن أمامه الكثير من التحديات والمحطات الموزعة بين الداخل والخارج.
1: إذن دخل لبنان اعتباراً من اليوم في عطلة رسمية، الدوائر الرسمية مقفلة في عيد المقاومة والتحرير بناءً لمذكرة حكومية تضامناً مع الشهداء والمهجرين والنازحين والذين يتعرضون للقصف والقتل والتهجير. غداً وقفة عرفات، وبعده تبدأ

0: وعلى كل الجبهات بما فيها لبنان. ماذا أيضا عن موعد واشنطن الجمعة؟
1: إجرائيا أنجز تشكيل الوفد العسكري الذي سيشارك في جلسة التفاوض في البنتاغون. الوفد برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله. الوفد يذهب بعد أن تزود بورقة واضحة في صدارتها يقع مطلب وقف إطلاق النار، إلى جانب تقرير مفصل حول ما أنجزه الجيش خلال فترة الانتشار جنوب الليطاني وحجم الخروقات الإسرائيلية في ظل عمل لجنة الميكانيزم، إلى جانب تقرير مفصل حول احتياجات الجيش لتمكينه من القيام بدوره في الجنوب. الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن سيغادر خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد أكدت المعلومات أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام لن تؤثر على اجتماعات واشنطن. هذا عن التحضيرات لاجتماع واشنطن لبنانياً. فماذا عن أجواء تل أبيب؟
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه شدد على ما أسماه حرية العمل ضد التهديدات التي تواجه إسرائيل ولا سيما في لبنان. وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أنه صادق أمس على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وقال زامير إن إسرائيل تستعد للعودة للقتال المكثف فوراً.
1: في المواقف علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على احتمالية توقيع التفاهم بين واشنطن وطهران في ضوء الإعلان عن إنجاز الموافقة الإيرانية وإبلاغها لباكستان، وأن التفاهم إذا نجح سيمتد إلى لبنان كما ورد في بنوده. ولدى سؤال النهار للرئيس بري قال تبقى العبرة في التنفيذ. فماذا عن جديد مواقف حزب الله؟
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، ولا سيما إذا ما شمل الجبهة اللبنانية فيتم التوصل إلى وقف للنار. وقال في كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير إن المقاومة ستدافع عن الأرض والشعب، والسلاح سيبقى بأيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من أن تقوم بواجبها، ولا حصرية للسلاح إلا ضمن استراتيجية دفاعية وعند انسحاب إسرائيل. وذكر قاسم بتجربة وقف النار التي التزم بها حزب الله، ولكن إسرائيل استمرت في اعتداءاتها على مدى 15 شهرا. الشيخ قاسم قال إذا كانت هذه الحكومة عاجزة فلترحل، ومن حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاطها.
2: إسرائيل عدو توسعي، وهو الآن يعتدي ويريد كل لبنان والمنطقة. كلنا يجب أن نتوحد لنواجه العدوان الذي سبب الدمار والقتل. منع الفتنة والتصدع الداخلي والعمل معا من أجل الاستقرار، تطبيق النقاط الخمس، إيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب إسرائيل بالكامل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، عودة الأسرى، عودة الأهالي بشكل كامل إلى آخر شبر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وبعدها نناقش الاستراتيجية الوطنية ومنها الاستراتيجية الدفاعية.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تولى الرد على كلام الشيخ قاسم وعلق على دعوته لإسقاط الحكومة بوصفها بالمتهورة. روبيو قال لن نسمح بنجاح مساعي حزب الله للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا. أضاف إن مرحلة اتخاذ حزب الله لبنان كرهينة أوشكت على النهاية. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الحكومة في لبنان لاستعادة سلطتها.
0: جنوبا سيل جديد من الغارات التدميرية والقصف المدفعي.

0: على وقع إنذارات بالإخلاء، وقد توزعت الاعتداءات على قرى طورة، دير قانون، تول، الدوير، جبشيت، مجد الزون، النبطية، زوتر الشرقية وغيرها، وأفيد بزنار نار أحدثه الطيران المعادي عند أطراف حاروف. التفاصيل للزميل حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان على معظم المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي تواصلت حتى هذا الصباح، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم سيارة على طريق كفر رمان الجرمك، وأفيد عن استشهاد شخصين، كما استهدف الطيران المسير سيارة ثانية في منطقة الخردل لما أدى إلى سقوط شهيد. وكان الطيران المعادي قد واصل عدوانه وغاراته خلال ساعات الفجر، واستهدف بلدات عبا وعرب صليم والمنصوري ودير الزهراني وقبريخة زون وحبوش والشهابية وتبنين ومحيط دير سريان زوتر. كذلك استهدفت مدفعية العدو فجر اليوم أرنون ويحمر شكيف وقعقعية الجسر وعتشيت والمنصوري وسهل القليلي ومجد الزون والغندوري وفرون. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس عدوانا واسعا وإنذارات شملت 16 قرية وبلدة، فيما العدوان استهدف أكثر من 40 بلدة بالغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 15 شهيد والعديد من الجرحى. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 28 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرشاف ومحيط نهر دير سريان وفي داخل دير سريان وفي البياضة والقوزح ومنطقة إسكندرونة ودير حنة في البياضة، كما استهدف مراكز قيادية لجيش الاحتلال وآليات هامر وتجهيزات فنية. أيضا أعلن حزب الله عن استهداف دبابة مرجابة في ساحة الطيبي وتصدى لمسيرة في أجواء الجنوب مستخدما الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية ومحلقات أبابيل الانقضاضية محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: نبقى في الجنوب وفي تداعيات الحرب، حيث دعت بلدية السرفند الأهالي في البلدة والجوار إلى التشدد التام ومنع أشكال التجمعات في الأماكن العامة والمقاهي حرصا على سلامتهم في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية. بقاعا استهدفت الغارات الإسرائيلية أمس قرى وبلدات البقاع الغربي بصورة خاصة قلية مشغرة وسحمر، في حين سجل تحليق متواصل للمسيرات الإسرائيلية طوال نهار أمس في أجواء الضاحية الجنوبية وبيروت. وبالأمس أيضا كشف الإعلام الإسرائيلي عن مقتل طيار في سلاح الجو وقائد سرب سابق ضمن الجيش الإسرائيلي جراء استهدافهما بطائرة مسيرة من الجنوب. وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت أن يوم أمس كان الأصعب في لبنان وأن مسيرات حزب الله خلال نهاية الأسبوع سجلت أكثر من 30 عملية متفجرة لم يتم اكتشاف هذه المسيرات بمعظمها بحسب الإعلام الإسرائيلي.
0: اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله، وشدد في عظة الأحد على الحاجة الفعلية لكل مسؤول ولكل صاحب قرار في الدولة أو في المجتمع أو في العائلة. أضاف: لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ومواقفهم، رجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه. وختم الراعي: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية.
2: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير إن الشراكة الوطنية هي أساس وجود لبنان، والميثاقية هي ميزانه الضامن، والمقاومة والجيش درع لبنان الوثيق، والجنوب ميدان الخلود الوطني. وختم قبلان: إن لبنان فوق الفتنة، ولن نقبل بأي مشروع سلطوي يضع الفتنة في قلبه. النائب عماد الحوت وفي حديث لصوت كل لبنان قال إن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حقق نقطة إيجابية متمثلة بتثبيت فكرة أن لبنان هو من يفاوض عن نفسه، ولكن مسار المفاوضات يعاني من ثغرات عدة كان يمكن تلافيها، قال الحوت.
0: نقابيا جدد حراك المعلمين المتعاقدين في بيان رفضه السياسات المتبعة تجاه عشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون نحو 70% من الجسم التعليمي في المدرسة الرسمية، مطالبا وزارة التربية برفع أجر الساعة وإقرار زيادات عادلة على الرواتب بما يواكب الواقع المعيشي، وبالبت الفوري ببدلات التصحيح والمراقبة وتحسينها بما يليق بجهد الأساتذة، وتقديم دعم واضح للأساتذة المتضررين من الحرب والنزوح والإخلاء، وقف سياسات التهميش، واحترام ممثلي المتعاقدين في كل ما يتعلق بالتعليم الرسمي وقراراته.
2: قضائيا استدعى النائب العام المالي ماهر شعيتو مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان إلى مكتب أمن الدولة في المرفأ على خلفية اكتشاف سرقة 500 طن نحاس تعود لتمديدات الكهرباء.
0: في أخبار المناطق، اندلع حريق فج اليوم في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بر الياس من دون معرفة الأسباب، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماده.
2: الأجواء التفاؤلية بقرب الإعلان عن ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني في ضوء وساطة باكستان تراجعت بالأمس، ولكنها لم تتبدد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التريث في إعطاء الرد النهائي. ترامب قال إنه أبلغ ممثليه إلى المفاوضات بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا، قال ترامب. أضاف إن على إيران أن تدرك أنها لا تستطيع تطوير أو امتلاك سلاح قنبلة نووية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفي تصريح له هذا الصباح من الهند قال إن الاتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، وأن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها في أي اتفاق، قال الوزير الأمريكي. كما نقل عن مسؤول أمريكي لفوكس نيوز القول إن الرئيس ترامب قد يمنح إيران 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول. ماذا قيل أيضا عن مصير توقيع التفاهم؟
0: شبكات فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن التوقيع على الاتفاق لن يكون اليوم أو غدا مع إيران، وأن رئيس دونالد ترامب يميل لمنحهم 10 أيام لإنجازه. أضافت أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منه، ويجري التفاوض على الصياغات. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن إتمام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق 4 أيام إضافية. واعتبر المسؤول أن المدة التي سيستغرقها إتمام مذكرة التفاهم ترتبط بسرعة إيران في صياغة بعض النصوص.
2: ماذا قيل في إيران عن هذه الأجواء؟ وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قالت إن واشنطن تعرقل تنفيذ بعض بنود الاتفاق بما فيها الإفراج عن الأصول المجمدة، وأن هذا البند قد يؤدي إلى الإطاحة به، وأن كل السيناريوهات مطروحة. مصدر إيراني كبير قال إن الاتفاق إذا حظي بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيحال إلى المرشد مجتبى خامنئي للحصول على الموافقة النهائية، وأن الخلافات الحالية لا تزال قائمة ولكن حول بند أو بندين. وعلى وقع الأخذ والرد حول حظوظ الاتفاق، أسعار النفط العالمي تتأرجح.
0: إذن انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% بالتعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط تزايد الأمال بتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
2: بالدموع ودع النجم المصري محمد صلاح الجمهور في الملعب بعد مشاركته في آخر مباراة له مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل، وعقب نهاية اللقاء أقام النادي مراسم تكريم خاصة للاعب المصري، وقف زملاؤه لتحيته وسط هتافات حماسية عكست حجم التقدير لمسيرته الطويلة والوداع قبل المغادرة.
0: بعيدا من السياسة، لا اتفاق أبعاد على تعريف الحب، هذا ما انتهى إليه مؤتمر علمي خصص للبحث في ألغاز الحب وأسرار نجاح العلاقة بين المرأة والرجل. وقد وصفت المداخلات في المؤتمر الحب بالأمر المعقد، وتصدرت المؤتمر الخلاصة التالية: للحب ثلاثة أركان أساسية، الإلفة والشغف والالتزام. تشير الإلفة إلى الرغبة في التقارب العاطفي مع الآخر، الشغف يتعلق بإيجاد شخص جذاب جسديا، بينما يجسد الالتزام الرغبة في الحفاظ على العلاقة. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو ربيعي مستقر نسبيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خاصة في المناطق الشمالية، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين 19 و 28 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت. في ختام اليومية تذكير بالعناوين: ترامب يتريس في إعطاء الرد على ورقة التفاهم مع إيران، الانتظار لأيام وليس لساعات، ولبنان في حال ترقب على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبا. الوفد العسكري يستعد للتوجه إلى واشنطن، الأولوية لوقف النار. بري يعلق على احتمال التفاهم بين واشنطن وطهران بالقول: العبرة في التنفيذ. قاسم يصعد على الحكومة ويلوح بإسقاطها في الشارع. وزير الخارجية الأمريكية تولى الرد بأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب الحكومة. انخفاض أسعار النفط عالميا 5%، هذا بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
1: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10-15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
0: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضاً لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول. Operating in a conflict environment
1: always involves risk and uncertainty. إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائماً على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جداً، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماماً واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيداً عن وطنهم، حمل الحادث أيضاً بعداً شخصياً، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكاناً للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معاً بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
1: إن رؤية البيت الماليزي متضرراً كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معاً ويدعم بعضهم بعضاً أثناء خدمتهم بعيداً عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحٍ عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
0: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع بستة آلاف كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: أنا لبنان تلقف
6: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: هي دار السلام.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
9: الوحش
10: وحش وحش وحش
11: تعال معي على البيت.
12: لشو؟
11: للحب.
12: مسرحية الوحش.
11: خلينا نروح من هون.
12: أنا لازم روح على البيت.
11: أنت ما عندك بيت.
12: كارول عبود
13: دوري السمراني.
12: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
14: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
15: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ألان شديد خليفي والمخرج توني خوري

صباح الخير في هذه النشرة. تريث في إعطاء الرد الأمريكي على ورقة التفاهم مع إيران، والانتظار مسألة أيام. ترقب في لبنان على وقع التصعيد جنوباً ومواعيد التفاوض في واشنطن. الرئيس عون: المفاوضات ليست استسلاماً ولا تنازلاً. بري عن مصير التفاهم بين واشنطن وطهران: العبرة في التنفيذ. الشيخ قاسم يصعد على الحكومة ويلوح بإسقاطها في الشارع. وزير الخارجية الأمريكي يتولى الرد بالإعلان عن الوقوف بحزم إلى جانب حكومة لبنان. انخفاض في أسعار النفط عالمياً 5%.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تريث لا تفاؤل ولا تشاؤم، هذا ما أقفلت عليه بورصة المواقف كما التوقعات إزاء احتمال نجاح الوساطة الباكستانية وإبرام ورقة التفاهم بين واشنطن وطهران، في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي أنه أوعز إلى فريقه التفاوضي لعدم التسرع في إعطاء الرد. ونقل عن مسؤولين أمريكيين أيضاً أن المسألة مسألة أيام لانجلاء الصورة. في لبنان الأجواء المشدودة محملة بالمخاوف والكثير من الأسئلة، وفي صدارتها هل ستلتزم إسرائيل هذه المرة بوقف النار في حال إنجاز الاتفاق، أم سيسمح لها كما الاتفاق السابق بالإبقاء على حال الحرب، وهو ما ألمح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الاتصال مع الرئيس الأمريكي. المخاوف الأمنية في لبنان تمتد إلى السياسة في ظل التباعد الداخلي والشحن القائم والسخونة والتعقيدات في المواقف. وفي جديدها تلويح الأمين العام لحزب الله بتحريك الشارع في وجه الحكومة. باختصار، أسبوع العطلة الطويلة في لبنان أمامه الكثير من التحديات والمحطات، وهي موزعة بين الداخل والخارج.
4: إذن دخل لبنان اعتبارا من اليوم في عطلة رسمية، الدوائر الرسمية مقفلة في عيد المقاومة والتحرير بناء لمذكرة حكومية تضامنا مع الشهداء والمهجرين والنازحين والذين يتعرضون للقصف والقتل والتهجير. غدا وقفة عرفات، وبعده تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى الجمعة. ولكن العطلة لن تنسحب على جولات التفاوض في واشنطن بالطبع، فمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على موعد يوم الجمعة المقبل مع جولة مفاوضات أمنية هي الأولى من نوعها منذ انطلاقة مفاوضات واشنطن، مع تحديد موعد في 2 حزيران للمفاوضات السياسية. اللقاء بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية بمشاركة أمريكية مبهم حتى الآن ومحاط بالغموض، لكونه سيتأثر حكما بمصير وثيقة التفاهم الأمريكي الإيراني، لكونها تتضمن عبارة وقف الحروب على كل الجبهات بما فيها لبنان. ماذا أيضا عن موعد واشنطن الجمعة؟
3: إجرائيا أنجز تشكيل الوفد العسكري الذي سيشارك في اجتماعات واشنطن، وهو برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رز الله. الوفد سيذهب إلى واشنطن بعد أن تزود بورقة لبنانية واضحة يقع في صدارتها مطلب وقف النار، إلى جانب تقرير مفصل حول ما أنجزه الجيش خلال فترة الانتشار جنوب الليطاني وحجم الخروقات الإسرائيلية في ظل عمل لجنة الميكانيزم، إلى جانب تقرير مفصل حول احتياجات الجيش لتمكينه من القيام بدوره في الجنوب. الوفد العسكري اللبناني سيغادر خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد تقاطعت المعلومات عند القول إن العقوبات الأمريكية التي فرضت على ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام لن تؤثر.

0: للقتال المكثف فوراً.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن المفاوضات ليست استسلاماً أو تنازلاً، وجاء في كلمته: في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال نتيجة صمود أبناء الأرض. رئيس الجمهورية أكد أيضاً أن الذين حرروا الجنوب بدمائهم هم عسكريون ومقاومون كما جميع اللبنانيين، يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها. تفاصيل كلمة رئيس الجمهورية في عيد المقاومة والتحرير مع الزميلة جوال غابي.
2: اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذا الأرض وتضحيتها، فكان 25 أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف الرئيس عون إلى أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرتح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة. وغني عن القول بأن الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. وقال الرئيس عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم. وختم الرئيس عون قائلا إن أجل وفاء لذكرى التحرير أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعا وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن، ذلك أن لبنان لنا جميعا وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها لأنها في النتيجة خيار لا بديل عنه.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على احتمال توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني والذي سيشمل لبنان ردا على سؤال للنهار بالقول: تبقى العبرة في التنفيذ. فماذا عن جديد مواقف حزب الله؟
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، لا سيما إذا ما شمل الجبهة اللبنانية فيتم التوصل إلى وقف للنار. وقال في كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير إن المقاومة ستدافع عن الأرض والشعب والسلاح سيبقى بأيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من أن تقوم بواجبها، ولا حصرية للسلاح إلا ضمن استراتيجية دفاعية وعند انسحاب إسرائيل. وذكر قاسم بتجربة وقف النار التي التزم بها حزب الله، ولكن إسرائيل استمرت في اعتداءاتها على مدى 15 شهرا. الشيخ قاسم قال: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة فلترحل، ومن حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاطها.
3: إسرائيل عدو توسعي، وهو الآن يعتدي ويريد كل لبنان والمنطقة. كلنا يجب أن نتوحد لنواجه العدوان الذي سبب الدمار والقتل. منع الفتنة والتصدع الداخلي والعمل معا من أجل الاستقرار، تطبيق النقاط 5، إيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب إسرائيل بالكامل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، عودة الأسد.

0: عودة الأهالي بشكل كامل إلى آخر شبر على الحدود اللبنانية الفلسطينية وإعادة الإعمار، وبعدها نناقش الاستراتيجية الوطنية ومنها الاستراتيجية الدفاعية.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تولى الرد على كلام الشيخ قاسم بالتعليق على دعوته لإسقاط الحكومة عبر وصفها بالمتهورة، وقال الوزير الأمريكي: لن نسمح بنجاح مساعي حزب الله للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً. أضاف إن مرحلة اتخاذ الحزب لبنان كرهينة أوشكت على النهاية. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أيضا أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الحكومة في لبنان لاستعادة سلطتها.
2: جنوبا، سيل جديد من الغارات التدميرية والقصف المدفعي على وقع إنذارات بالإخلاء، وقد توزعت الاعتداءات على قرى طورة، دير قانون، تول، دوير، جبشيت، مجد الزون، نبطية، زوتر الشرقية وغيرها، وأفيد بزنار نار أحدثه الطيران المعادي عند أطراف حروف. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان على معظم المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي تواصلت حتى هذا الصباح، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم سيارة على طريق كفر رمان الجرمك، وأفيد عن استشهاد شخصين، كما استهدف الطيران المسير سيارة ثانية في منطقة الخردل لما أدى إلى سقوط شهيد. وكان الطيران المعادي قد واصل عدوانه وغاراته خلال ساعات الفجر واستهدف بلدات عبا وعرب صليم والمنصوري ودير الزهراني وقبريخة أرزون وحبوش والشهابية وتبنين ومحيط دير سريان زوتر. كذلك استهدفت مدفعية العدو فجر اليوم أرنون ويحمر شكيف وقعقعية الجسر وعتشيت والمنصوري وسهل القليلي ومجد الزون والغندوري وفرون. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس عدوانا واسعا وإنذارات شملت 16 قرية وبلدة، فيما العدوان استهدف أكثر من 40 بلدة بالغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 15 شهيد والعديد من الجرحى. في المقابل، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 28 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرشاف ومحيط نهر دير سريان وفي داخل دير سريان وفي البياضة والقوزح ومنطقة إسكندرونة ودير حنة في البياضة، كما استهدف مراكز قيادية لجيش الاحتلال وآليات هامر وتجهيزات فنية. أيضا أعلن حزب الله عن استهداف دبابة مرجافة في ساحة الطيبي وتصدى لمسيرة في أجواء الجنوب مستخدما الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية ومحلقات أبابيل الانقضاضية محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: نبقى في الجنوب، حيث دعت بلدية السرفاند في بيان الأهالي إلى التشدد في منع أشكال التجمعات بما في ذلك المقاهي حرصا على سلامتهم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية. بقاعا استهدفت الغارات الإسرائيلية بالأمس قرى وبلدات البقاع الغربي في قلية، مشغرة وسحمر، كما سجل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية طوال نهار أمس في أجواء الضاحية والعاصمة. تزامنا، كشف الإعلام الإسرائيلي في بيانات عن مقتل طيار في سلاح الجو وقائد سرب سابق، وأعلن هذا الصباح في بيان للجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد الجنود. كما أورد الإعلام الإسرائيلي بيانات وصفت يوم أمس بأنه كان الأصعب في عمليات حزب الله الذي أطلق أكثر من 30 مسيرة متفجرة وكانت بمعظمها غير مكتشفة من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
2: اعتبر البطريرك الماروني مربشرة بطرس الراعي أن لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله، وشدد في عزة الأحد على الحاجة الفعلية لكل مسؤول ولكل صاحب قرار في الدولة أو في المجتمع أو في العائلة. أضاف: لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ومواقفهم، رجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه. وختم الراعي: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير إن الشراكة الوطنية أساس وجود لبنان، وأن لبنان فوق الفتنة. أضاف: لن نقبل بأي مشروع سلطوي يسهم في تحقيق الفتنة. النائب عماد الحوت وفي حديث لصوت كل لبنان قال إن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حقق نقطة إيجابية متمثلة بتثبيت فكرة أن لبنان هو من يفاوض عن نفسه. ولكن قال الحوت إن المفاوضات اللبنانية تعاني من ثغرات عدة كان يمكن تلافيها.
2: نقابيا جدد حراك المعلمين المتعاقدين في بيان رفضه السياسات المتبعة تجاه عشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون نحو 70% من الجسم التعليمي في المدرسة الرسمية، مطالبا وزارة التربية برفع أجر الساعة وإقرار زيادات عادلة على الرواتب بما يواكب الواقع المعيشي، وبالبت الفوري ببدلات التصحيح والمراقبة وتحسينها بما يليق بجهد الأساتذة وتقديم دعم واضح للأساتذة المتضررين من الحرب والنزوح والإخلاء، وقف سياسة التهميش واحترام ممثلي المتعاقدين في كل ما يتعلق بالتعليم الرسمي وقراراته.
1: قضائيا استدعى النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو مدير عام كهرباء لبنان إلى مكتب أمن الدولة في المرفأ على خلفية اكتشاف سرقة 500 طن من النحاس تعود لتمديدات شبكات الكهرباء.
2: في أخبار المناطق، اندلع حريق فجر اليوم في مخيم للنازحين السوريين في بلدة برلياس من دون معرفة الأسباب، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماده.
1: الأجواء التفاؤلية بقرب الإعلان عن ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني في ضوء وساطة باكستان تراجعت بالأمس، ولكنها لم تتبدد في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تريث في إعطاء الرد النهائي. ترامب أكد أنه أبلغ ممثليه في المفاوضات عدم التسرع في إبرام الاتفاق. أضاف: الوقت في صالحنا، وعلى الإيرانيين أن يدركوا أنهم لن يستطيعوا تطوير أو امتلاك سلاح أو قنبلة نووية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفي تصريح له هذا الصباح من الهند قال إن الاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، وأضاف: لإسرائيل الحق الدفاع عن نفسها في أي اتفاق. مسؤول أمريكي كشف عبر فوكس نيوز أن الرئيس ترامب قد يمنح إيران لحوالي 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول. ماذا قيل في الإعلام الأمريكي عن مصير التفاهم؟
2: شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن التوقيع على الاتفاق لن يكون اليوم أو غدا مع إيران، وأن رئيس ترامب يميل لمنحهم عدة أيام لإنجازه. أضافت أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منه ويجري التفاوض على الصياغات. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن إتمام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق بضعة أيام إضافية. واعتبر المسؤول أن المدة التي سيستغرقها إتمام مذكرة التفاهم ترتبط بسرعة إيران في صياغة بعض النصوص.
1: ماذا قيل في إيران عن نصوص الاتفاق؟ وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أن واشنطن تعرقل تنفيذ بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأصول المجمدة، وأن الاتفاق من عدمه قد يطيح بالتفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال من جهته إن طهران مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وأضاف إن المفاوضين لن يفرطوا بكرامة البلاد وشرفها. مصدر إيراني كبير قال إن الاتفاق إذا حظي بموافقة المجلس الأعلى سيحال إلى المرشد مجتبى خامنئي للحصول على الموافقة النهائية. وعلى الوقع الأخذ والرد حول حظوظ الاتفاق من عدمه أسعار النفط عالميا تتأرجح.
2: انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم وسط تزايد الأمل بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
1: في الرياضة بالدموع ودع النجم المصري محمد صلاح جمهوره بعد مشاركته في آخر مباراة له مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، وعقب نهاية المباريات أقام النادي مراسم تكريمية خاصة للاعب المصري على أرض الملعب، قوبل بالتحية والهتافات الحماسية التي عكست حجم التقدير لمسيرته الطويلة مع هذا الفريق قبل المغادرة.
2: بعيدا من السياسة، لا اتفاق بعد على تعريف الحب، هذا ما انتهى إليه مؤتمر علمي خصص للبحث في ألغاز الحب وأسرار نجاح العلاقة بين المرأة والرجل. وقد وصفت المداخلات في المؤتمر الحب بالأمر المعقد، وتصدرت المؤتمر الخلاصة التالية: للحب 3 أركان أساسية، الإلفة والشغف والالتزام. تشير الإلفة إلى الرغبة في التقارب العاطفي مع الآخر. الشغف يتعلق بإيجاد شخص جذاب جسديا، بينما يجسد الالتزام الرغبة في الحفاظ على العلاقة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو ربيعي مستقر نسبيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خاصة في المناطق الشمالية، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 19 و28 درجة.
1: كان في هذه النشرة: تريث في إعطاء الرد الأمريكي على ورقة التفاهم مع إيران والانتظار مسألة أيام. ترقب في لبنان على وقع التصعيد جنوبا ومواعيد التفاوض في واشنطن. الرئيس عون: المفاوضات ليست استسلاما ولا تنازلا. بري عن مصير التفاهم بين واشنطن وطهران، العبرة في التنفيذ. الشيخ قاسم يصعد على الحكومة ويلوح بإسقاطها في الشارع. وزير الخارجية الأمريكي يتولى الرد بالإعلان عن الوقوف بحزم إلى جانب حكومة لبنان. انخفاض في أسعار النفط عالميا 5%.
2: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السنية في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، التلاتة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل. الملكية الفكرية بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التلاتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
3: بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
0: صوت كل لبنان.

0: مستمعينا صباح الخير، برحب فيكم بصباح جديد وبداية أسبوع جديد عبر صوت كل لبنان. اليوم عيد المقاومة والتحرير ينعاد عليكم. ينعاد عليكم بالمقاومة والتحرير. مقاومة وتحرير، لأنه ما فينا نشوف لبنان إلا قلعة كبيرة وقلبها كبير.
1: قلعة كبيرة وقلبها كبير وبيساعد الدنيا كلها. قلعة كبيرة وقلبها كبير وبيساعد،
0: يعني لو بدي زبطها ما كانت زبطت.

يعني بفهم في أعياد وفي مناسبات الواحد أشرف له يعني ما يحكي فيها يعمل حاله ناسيها، بس القلعة كبيرة وقلبها كبير.

0: طبعا نحن معكم على 03-00-00-933 او 04-54-53-52 مستمرين من هلا وللعشرة وعشرة.
1: وقت الحروب عم ينقصف الجنوب.
0: في عنا مجموعة من الاغاني يعني اليوم وصلت على الاذاعة وفي 12 غنية جديد ناطريني لنسمعهم سوا لاول مرة. رح اترك الموضوع لبكرة، بكرة بنسمع اغاني جديدة ومنقيمها. هلا نحن بنقيمها بنقول يا ايه يا لا، يعني مش انه مش اخترعوا الذرة. بس بين الاغاني اخترت لكم هالاغنية للجنوب بمناسبة اليوم عيد المقاومة والجنوب.

0: مين اللي قال أغنية للجنوب عم بغنيها جهاد محفوظ؟
1: اللي قال إنه الوقت مرران من دونك
0: كان لازم يكون اسمه محفوظ لنقول أغنية للجنوب بغنيها جهاد محفوظ.
2: صباحك، كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ بدي خبرك شغله صارت معي امبارح، حافع من امبارح لليوم، مش على القيمه بس على الاستكراد وعلى اذا بدك السرقه او الهبل. طالع كنت على البقاع، مرقت على توتال اللي طلعت الحازميه الويزي، ماشي؟ قلت له فول على السياره، فول على السياره، طلع بده 37 دولار و86 سنت او 85 سنت. قلت له ما كفين على 38، قال لي فولت ما بقى تساع. قلت انا مظبوط معقولة، اعطيني 40 دولار معلم، رجع لي قديه 170 ألف، يعني خرطنا بال 15 سنت اذا بدك وخرطنا بالدولار، يعني هلا مش على القيمة بس انه هذا اسمه يا سرقة يا استكراد يا بيستهبلوها. وصرت ملاحظها كذا مرة على كل المحطات اللي فيها عمالة مصرية، كل لياتهم هيك، كلهم عينك بنت عينك. المهم دورنا سيارة ومشينا، عم اطلع على على تبع البنزين، ما فولت السيارة، يعني كان في إذا بدك يعملها 40 دولار بس أنا صرت ملاحظها على كذا محطة وفيها عم أقول لك مصاروي ما بيعبوا لك القيمة، يعني إذا قلت له ب 40 دولار بيعبي لك 39 فاصلة. دايما دايما عندهم هالسرقة، دايما دايما.

طبعا من دون تعميم وتمييز، بس انه ايه انا كمان بلاحظها لما عم صار ولبنانية وسورية وبنغلاتشية مش ماشي الحال، ومش على قيمتها، بس انه واحد هو بيقرر. بس انا فكرت صار فيك مثلي، انا لما عطيته $50 وناطر اول ما طلع البنزين، قمت عطيته $50 وناطر يردلي البقوة، لانه انا ولا مرة يعني شقت حالة ما كانت تطلع فوق $50. بس انا ناطر وهو ناطر، ومن ورا السيارات تزمر، طلع بعد بده مني مصاري.

ولا هالحمام بي يعني عيد المقاومة والتحرير إيش بوقتها؟ حبيبي مش بس بدنا نعرف مين زارت هالحمامة. شو يا أندريه؟ لوين راحت الحمامة؟

بونجورين بونجورين زفين. يعني امبارح بالنهار مثل طار من اللبنانية 80% يمكن من اللبنانية صار معنا نوع من حالة هلع وقت حكي الإعلام بمذكرة التفاهم بين إيران وبين أمريكا إنه لو وقف الحرب بما فيهم لبنان شو بيكون عملنا يعني؟ شو بيكون عمل لبنان يعني؟ هن يصطفوا بإيرانيوم تبعهم بس بلبنان شو بيكون عملنا؟ ماشي بقى كان ساعة هلع والحمد لله طلعت مذكرة التفاهم فقط بالإعلام وقال لك إنه مش كانوا بلشوا مبارح بالضاحية رصاص ابتهاج ورصاص أربجيات للابتهاج للنصر. اي نعم للنصر. بكفي بقى. يسعد صباحك زفان.

بعبي من احد ال... انا انا المشكله انه بس اعبي من المحطه ما بقعد بغير. سأبت مره كمان كنت بعبي من شركه معينه وغيرت، عملتها فرقت معي 10 دولار نفس الكميه ونفس النتيجه ما عادت عبيت. ومتراحت صرت اعبي من شركه يعني توتال شركه محترمه ومفروض يكون عيارها مزبوط، كل شيء عندها مزبوط، بس ما بعرف كيف العماله ما معهم خبر بالاداره، ما معهم خبر، ما بعرف. وانت مثل ما قلت انت بتعطي قد ما بدك، بس ما حلو انه الواحد هيك يقنصك او يسرق عينك بنت عينك.

بونجور زغا، بونجور المستمعين الكرام. الحقيقة سنة 2013 كان صدر لي كتاب مبني على نضالاتنا بكل تواضع كجمعية طبيعة بلا حدود البيئية تحت عنوان قبل أن يصبح الحلم الأخضر رمادا، ووصلنا له بكل أسف. وصدر أخيرا وثائق صادرة عن الإسكوا عن الأثار البيئية في الحرب بجنوب لبنان. هناك إبادة بيئية، هناك دمار غير مسبوق على مختلف العناوين البيئية، كم الغباء والغطاء البيئي النباتي أو بتلوث التربة والزراعة أو تلوث المياه أو تلوث الهوائي والصحي، وهذا بينعكس دمار حقيقي بالبعدين، صحة الإنسان والبيئة. وإن شاء الله بالأرقام حتى ما ناخذ وقت كتير نحكي عن كل واحد بواحد وتنشوف أي مصيبة. وأصلاً كان بعز علي بداية الأسبوع أحكي بهالطريقة هذه، بس ولكن هناك واقع حرام ما في مجال للجاهل، ولا من قريب ولا من بعيد. شكرا جزيلا محمود أحمدي.

0: أمال إيه يا محمود الأحمدي؟ ليش أنا حيران وضعك اليوم؟
1: بونجور. هيدي الوطاوي بقصة الفراطة والشيف الروع اللي حكي عنها قبل شوي حدا كمان بالدوائر الرسمية بمارسوها ببلدية جديدة سنة الماضية. سألت موظف إداي علي، قال لي 24 مليون. دفعت له 24 مليون، عمل الوصل عطاني إياه. أنا وبالأسانسير نازل طلعت على الوصل 23,750، يعني لا بده يطرق 250 ألف حلوينة. هي مش هرزانة بس يعني مش حلوة الطريقة الوطاوة.
0: ايه بتصير يعني اذا 250 بيطلعوا اكتر من معاشه للموظف.
2: صباح الخير صوت كل لبنان، صباح وزفان، يعطيكم العافية.
0: هلا
2: طبعا هول اللي بقوصوا بالعالي وما كان يعني بالضاحي ولا غير الضاحي. بعديك المرة كمان لما شيعوا بصب الشاب اللي توفى هيدا من القوات وشيعوا كمان قوصوا بالعالي. طيب النواص بالعالي هذي عادي سيئة عند اللبنانية، يمكن أكتر شوي بالضاحي معك علي معك. ضد كل اللي بقوصوا بالعالي هول زعران، يارتي بيتضبضبوا أصلا. بس مش معناتها انه العالم كله صار معها هلع يعني انه اذا وقف اطلاق النار، يعني انه هذا الشاب اللي كان عم يحكي انه اذا وقف اطلاق النار مثلا وصار في مذكره تفاهم على وقف اطلاق نار انه بيصير عنده هلع، وشو بكون عملنا يعني انه كانه اسرائيل عم تحارب بسيفه، يعني مثلا هو كان هو بده من الله اسرائيل تضل تضرب بهالناس وتجرف هالبيوت وتعمل مجازر. يعني هذا دليل البلد انه يا حافعك بلد، يعني مش وطني بالمره. يعني الظاهر انه والواضح علناً يعني إنه في ناس بديش إيش تخلص من الناس بالبلد. ما بعرف، عجيب يا زلمي والله ما بعرف كيف هيك. يعني في ناس ناطر الناس على الكوع بديش إيش تذبحهم مثلاً. ما بعرف كيف، ما بعرف والله العظيم كيف بتفكر هالعالم، كيف بتحكي، أو هي بتطهوج طهوجي مثلاً، أو هي عندها حق الدفين بقلبها بتطلعه مثل السم مثلاً.

بونجور زفان. زفان سمعت امبارح نعيم قاسم بتحس الخطاب تبعه امبارح كأنه عم بيقوله تاني نهار بعد انتصار الألفين، تحرير الألفين. يا عم شو انه اخذ دعم من وراء رسالة عرقجي؟ خلص ما بقى بسلم شيء ولا بيعمل شيء وبيطلب من الحكومة ترحل. خي كأنه بتحسه منتصر. خي إسرائيل والله صارت محتلة تقريبا شي 1000 كيلومتر من مساحة لبنان، هاو محتلتهم 70 ضيعة مجروفة. خي ما بعرف كيف بعده هذا الزلمة وكيف بعده انه الجماعة بيحكوا بطريقة انه هن منتصرين، مع العلم يعني انه هلا بكره ايران اذا صار في اتفاق وقف اطلاق نار، وانت اذا بتسمع هدول الصحفيين اللي بدوروا بالمحور تبعهم انه كانه ايران مش شرطه وقف اطلاق نار حتى بلبنان. يا حبيبي بكره امريكا بتقول لها لاسرائيل عندك حق الاستباء، يعني مش اذا ضربوك ترد عليهم، انت استبائيا فيك تضربي. بتكفي الحرب هيك مثل ما كانت 15 يوم برد حزب الله بيرجع هالمرة، مثل ما كانت 15 شهر. وهون لما يرد حزب الله بتكون الحرب بقيت عنا ما شغالة وبإيران خلصت، وهيك بيكون الإيرانية باعوا حزب الله.

0: من نظرة هالقلب.
1: ولا فكرت يا روي اليوم بدك تبارك لحاكم مصرف لبنان بأنه تم انتخابه رئيس محافظي صندوق النقد العربي؟ وهالشي تأكيدا لاستمرار الثقة العربية بالدور اللبناني والخبرات اللبنانية بمجالات المال والنقد والحوكمة المالية. رينز إبال يا روي. يعني طبعا ما لحقت خلص جملتي وإذا روي بيفتح الفويس وبيبلش يسجل وعم بيسجل بعده. سجل يا روي سجل.
2: لا يا زبان ما بدي بارك له لأنه مكفى بنهج رياض سلامة بهالتعميم، والأحلى من هيك قال هو ما جدد التعميم، هو مدد. شو الفرق بين جدد ومدد؟ جدد يعني ما على السقف، يعني كل مين خلص السقف تبعه بعد ما في تعميم جدد له تيرجع يستفيد من سقف جديد. يعني $50 اللي حطوه على التعميم 158 تخلص بعد 5 سنين. هو مدد يلي كان مش بعده ياخد واصل للسقف بكفي عم بياخد، ما جدد، عرفت؟ اكيد ما رح بارك له.
1: هلا جدد او مدد؟ حرر او تبخر؟ هو تحرر الجنوب او تبخر الجنوب بعيد المقاومة والتحرير؟ يعني صراحة طيرنا الأبراج ومولود اليوم والأحوال الجوية هيدا، أتمني مشتاق لكم اليوم التنين. شو بيعمل الحب؟ كان في خبر عن الحب بنشرة الأخبار.
3: بونجور من جديد زفان، عم بسمع على المستمع الكريم، أكيد كريم، عم بقول ما عندي وطنية وما عندي أخلاق وطنية. أنا بقول ما عندي لا وطنية ولا أخلاق، مشان هيك عم طالب بفيدرالية، فيدرالية مش تقسيم، فيدرالية. يصل صباحك من جديد.

0: يلا على السريع خلينا نعمل الأبراج ونعيد اللي عيدن اليوم. بقى لحقوا حالكن إذا عبالكن تعيدوا حدا، عندكن 30 ثانية.
1: موجز الفلك.
0: نصيحة على الافية للأحسن والأسوأ بين الأبراج بأسبوع الأخير قبل ما نرجع الشهر الجاي على الأبراج العادية. سعيد الحظ لليوم برج العذراء، أما تعيس الحظ فهو العقرب. لا العذراء منقول الكسر بيرجع يتجبر والمصيبة بتتدبر. أما الأقل حظا لبرج العقرب، ما تأثر ع مرتك بالتموين، الشباب الحي ناطرين. بما أنه نحن بالأسبوع الأخير للأمثال، البرج المحير لليوم بونس كل هالأسبوع عنا برج محير، واليوم هو برج الميزان. تذكر أيها الميزان شو العمر غير كمشة جمر.
1: موجز الفلك.
0: هابي بيرثدي لمواليد اليوم 25 أيار.
2: هابي بيرثدي تو يو.
0: هابي بيرثدي لجوزيان، هابي بيرثدي لتوني، هابي بيرثدي لباسم، وهابي بيرثدي لآرا ابني كان امبارح عيده 24 ايار. لإلكن جميعا، لكل اللي عم بعيدوا اليوم وعيدوا امبارح واولت امبارح وقبل اولت امبارح، من عيدكن ورح نهديكن هالوقفة الاعلانية.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس،

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش لوئيه بدولار و80 سنت، أش أوان هاجدو لوئيه بدولارين و40 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. اعتبر الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، فكان 25 من أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لا يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة، وغني عن القول بأن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. وقال الرئيس عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم. إن أجل وفاء لذكرى التحرير أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعا وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن، ذلك أن لبنان لنا جميعا وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، لأنها في النتيجة خيار لا بديل عنه. في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن المسؤولية اليوم هي تعزيز قوة الدولة لفرض انسحاب إسرائيل الكامل وحماية السيادة. اعتبر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أنه من الصعب تحقيق السلام في لبنان طالما بقي حزب الله مسلحا.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.com. comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرى النبطية تحت الويزي، جزين، سجد، جزين، عين قانا، حاروف، زبدين النبطية، كفر رمان، دوير، عتشيد، شقيف وميفدون. إلى ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صافرات الإنذار في عرب العرامشة في الجليل الغربي إثر تسلل مسيرة. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مقتل رقيب من الكتيبة 601 في بلدة دبل في جنوب لبنان. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن بلاده اليوم باتت في مرحلة إنجاز إطار تفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة لطهران أجرها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تقوم بلاده بوساطة بين طهران وواشنطن. الخبر الأخير، كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن تعرض طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت تقل وزير الدفاع، وذلك أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة روسية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من 95 دولار. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: لك يا حب الله.
1: ورجعنا، صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا.
0: عندي بالعالم ده كله واللي فيه.
2: بونجورين زمان، سمعت معايدة أبي خاي أدرعي بالمقاومة والتحرير، بعيد المقاومة والتحرير، فطلب تحرير النبطية تحتها من سكانها ومحيطها، يعني عرفت كيف؟ فهلأ اتنين عم بحررون ضيعة ضيعة من سكانهم، فبإذن الله نكفينا مقاومة وتحرير بهالشكل. السنة الجاية منعيد بتعيدوا بقبرص.
1: والله شي مؤسف، ما تزيد على قلبي، مش ناقصني.
3: بونجورك. الخطاب تبع نعيم قاسم مثل المثل بيقول، واحد بياكل خرب منامه، سوري على التعبير. وبونجورني لك.
1: ايه بس هيدا شو امتى بيقولوا هالمثل؟ يعني عشو يعني هالمثل؟ بده كان هالأغنية لأنغام، أجواء رومانسية.
4: صباح أستاذ زبان حبيب القلب، يعطيك العافية. أنا في الحقيقة بدي أطلب من الدولة الكريمة أنه تعمل عيد لضحايا حزب الله وأيديولوجيته الخارجية واستقواءه على الدولة وهدم مؤسساته وهدم لبنان واقتصاده وهدم لقمة عيش المواطن الشريف اللي بده هيدي الدولة. نحن المواطنين يا أستاذ زبان، نحن الضحايا الحقيقيين، نحن اللي القضي على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وعلى على مستقبل أطفالنا، وسحبت لقمة العيش من فمنا بحجة الكرامة والدفاع عن لبنان.
5: الأحوال الجوية.
1: يلا خلينا ننتقل للفقرات اللي تأخرنا عليها قبل الموجز، والبداية مع بوب كساب والأحوال الجوية.
6: بونجورين للجميع. منخفضات جوية وعواصف ما في أبدا هذا الأسبوع، فهذا الأسبوع طقسه رح يكون مستقر ومشمس بأغلب المناطق، بيكون في ضباب بمناطق وشمس بمناطق تانية، ولكن منخفضات جوية وعواصف أبدا ما في هذا الأسبوع، وهذا الأسبوع ببلش يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة. اليوم الاثنين بيكون الطقس ربيعي، درجات الحرارة بتسجل 22 و23 درجة بالمناطق الساحلية، أما بالمناطق البقعية فكمان بترتفع ل 22-23 درجة، وبتكون الأجواء دافية بساعات النهار. كمان معظم المناطق بتكون فيها الأجواء مشمسة، ولكن في مناطق رح يكون فيها ظهور للضباب نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة. كمان الطقس الثلاثة بيكون شبيه بطقس التنين مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، لكن نهار الأربعة بيصير في ارتفاع واضح بدرجات الحرارة بس بالمناطق البقعية، عفوا بالمناطق الساحلية ما بتشهد ارتفاع واضح بدرجات الحرارة نهار الأربعاء. يعني الأربعاء رح يكون الطقس مشمس بالمناطق البقعية، أما بالمناطق الساحلية بيكون بين المشمس وبين الضبابة، والبقع أكتر شيء رح يشهد ارتفاع بالحرارة لتلامس 28 درجة، أما المناطق الساحلية فبتلامس درجات الحرارة 25 و26 درجة نهار الأربعاء، وبكفي الطقس مستقر الخميس والجمعة. بنرجع نحكي أكتر عن الخميس والجمعة بنشراتنا. بحب ذكر أن أوروبا على موعد مع كتل حارة جدا، بباريس رح تسجل درجات الحرارة 35 درجة هيدا الأسبوع، والموجة اللي رح تضرب أوروبا طويلة جدا. فألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا على موعد، كل هيدي الدول على موعد مع كتل حارة.

0: جدا بتتخطى فيها درجات الحرارة عتبة 30 درجة. هذا كان كل شيء لليوم، بنرجع بنتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: ننتقل لبورصة الأخبار الكاذبة ومحمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: صور لعملات لبنانية جديدة عم نلاقيها على كتير من وسائل الإعلام، 500,000، مليون، مليونين، 5 ملايين ليرة، بس كل هيدي الصور هن مزيفين. القصة بلشت من تقرير للصحفية الاقتصادية سلوى البعلبكي بجريدة النهار بعنوان الفئات النقدية الجديدة تدخل السوق بعد عام. هذا الخبر هو حقيقي، ولكن جريدة النهار ما نشرت ولا صورة لهذه العملات الجديدة. من بعد ساعات ما انتشر الخبر، منصات إعلامية نشرت صور لهالعملات المفترضة وطالع معهم بشكل كتير واضح وكأنهم ورقة 100,000 و50,000، وحتى الناس صارت عم تتنقل الصور وكأنها حقيقية وحتى تنتقد ضعف التصميم فيها. وزارة الإعلام وضحت بأنه مصرف لبنان المركزي ما أصدر هيدي الأوراق النقدية بعد، وبتدينا بالصورة المنتشرة منلاقي أنه مصدرها جاي من موقع يا صور الإلكتروني يلي صاير بيستعمل شات جي بي تي ليولد كل صوره بالفترة الماضية، وللأسف من دون ولا توضيح أنهم مزيفين ومش حقيقية. بالتالي أي صورة منتشرة اليوم لهالعملات الجديدة هي كاذبة، ونحن على موعد متوقع أنه نشوف التصميم الحقيقي بين نيسان وأيار 2027. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: أنا للبيار.
1: جولة سريعة على الصحف والمواقع، منبلشها مع العناوين الخارجية وعنوان حلو اليوم عن النهار.
2: موجز الصحف
1: على الصفحة الأولى من النهار، صورتين من الجنوب، واحدة من 2000 وواحدة من 2026، والعنوان يقول ذكرى المقاومة والتحرير لا تعليق. نداء الوطن، صندوق النقد يعترف الأزمة نظامية. بالأخبار، قاسم، من حق الناس النزول إلى الشارع.
2: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
1: بنداء الوطن، نزعت أختام الشمع الأحمر من مبنى في البقاع، كان مدرجا في الملف عن المسؤول السابق في الأمن العام من آل شكر والذي اختطفته إسرائيل، ولم تعرف أسباب نزع الشمع الأحمر على الرغم من أن لغز اختطاف شكر لم يعرف بعد. اللواء، تروج بعض الأوساط أن وزير الداخلية أصدر قراراً بإعفاء أصحاب السيارات المتضررة من الغارات الإسرائيلية من تحمل رسوم جمارك سياراتهم البديلة سواء كانت جديدة أو مستعملة. باللواء، فوجئ الرئيس بري بالعقوبات الأمريكية التي طالت بعض المقربين منه في الوقت الذي يسمع فيه تقدير دبلوماسيين بشكل متكرر للدور الذي يقوم به سواء على مستوى التصدي لمحاولات الفتنة أو بالنسبة لتدوير الزوايا في مواقف الثنائي الشيعي.
2: أسرار الموقع، من موقع لموقع.
1: من موقع لموقع، علم لبنان فايلز أن هناك فضيحة تعمل الجهات الأمنية بالتعاون مع القضاء على كشفها في أحد المرافق العامة، إذ أن هناك 3 موظفين على الأقل شهاداتهم مزورة ولا يحق لهم العمل في المراكز التي يعملون فيها، وأن واحدا منهم على الأقل تقدم بطلب للترقية. بإنوما، يعاني أحد الأحزاب التاريخية الذي كان يحضر للمشاركة أو يحضر للمشاركة في الانتخابات النيابية التي تم تأجيلها من موجة استقالات واسعة طالت مسؤولين في قطاع الشباب في الحزب، وأحدثت إرباكات في القيادة التي حاولت جاهدة تصحيح الوضع وإعادة المستقلين ولكن دون جدوى.

0: انا بمل لما الحب يقل
1: مثل الحلم. حتسمع صوتي لو ما حكيت، لو هالمشهد بفيلم كنت
0: بلقيس بأغنية جديدة بعنوان بغل، هو اسم الألبوم وهو اسم يعني حلو بغله كل هالأغاني بالألبوم، أغاني حلوة منوعة. بكرة رح نسمع أغاني منه بالإضافة لأغاني تانية نزلت هالأسبوع للمرة الأولى بنسمعها، ويا بتعجبنا يا ما بتعجبنا. وبما أنه في كتير أغاني عنا فقرة جديدة رجعت انضمت لبرنامجنا مع شربل لبكي. صباح الخير شربل.
2: صباح الخير حضرة الإعلامي زفان، يعني ما بينمل منك ابدا.
0: انت وين غبت عنا؟
2: ما لا يمل منك، فرجعنا
0: من بونجور. لا من بونجور لا بونجورين،
2: من بونجور لا بونجورين.
0: شربل اول شيء اشتقنا لك، انت رفقتنا بالنشره الفنيه ب يعني من سنه قبل. انت بتجي دائما مع السلام، ما بتجي مع الحروب. وهلا يعني
2: لانه بتعرف ليه وقت الحرب كل ضمان الفن والاخبار والانترتينمنت والحفلات توقف،
0: لا
2: نقعد بالبيت نحن يعني.
0: وانت جاي ومع اغاني جديده كتير نزلت هلا، شو رايك هيك بالاغاني؟
2: صح يعني اذا بدك كمان على الفنانين اللي وقفوا طرح اغاني خلال كل هالفتره، جمعوهم صاروا البومز، وعم نشوف البومز بالساحه الفنيه. بعد ما كان عصر السنجل عم نرجع نشوف البومز، وعن جد كتير حلو بلقيس اللي اطلقته هالالبوم يلي هو غل، ولا مرة إلا ما بيكون في غنية لبنانية أو أعمال لبنانية وتعامل مع يا مخرجين يا ملحنين يا شعراء يا كتاب، عم بيكونوا عم بيعطوها أغاني، عم تاخد منهم أغاني لألبوماتها، وعم نلمس قدي عن جد في جدية بشغلة، قدي في إبداع في كرياتيفيتي. هالشي كتير حلو ببلقيس.
0: أنا كتير بحب شغلة لبلقيس يعني، وبنطرع يعني من ألبوم لألبوم، وبراندينج تبعها دايما حلو، أغانية حلوة وصوتها حلو. بركش نعرفني عليها عشان
2: على أكيد نعمل لازم تطلع بالبروغرام وهيك نحكي أكتر معها.
0: بحب هيك يعني أسألها شو حسيتي
2: وكيف بتحضري لهالألبوم.
0: حلو على فكرة اليوم كان لازم أسمع ألبوم إليسا الجديد، لأنه إليسا كمان عندها ألبوم، كنا متفقين اليوم
2: كواليس
0: على الاستوديو اسمع، بس مع الأسف جد علي شيء ما رح أقدر.
2: سبقتك ريما
0: قالت لي اتس اوكي. انا قلت بدها تغير مثلا،
2: خبرني
0: قلت بدها تغير الموعد بنرجع بنغير. قالت لي اتس اوكي.
2: طب هيك شو خبرتك ريما؟ انا سمعت شوي.
0: شو
2: ريما جيم خبرتك شيء عن الالبوم
0: اليوم؟ كمان بعتقد ما بعرف اذا بدها تكون كانت اليوم او لا، بس هيك هلا انا سامع منه كم غنيه يعني.
2: طب شو رايك
0: هلا بدنا نسمع؟ كنا مع الماسترينج النهائي والتوزيع النهائي. شربيل انا انت نجم هاي الفكره مش انا. وشربيل عندي لك مفاجاه، العنوان الجديد تبع فكرتك والبامبر الجديد بنسمعه من توني خوري.
3: بونجورين. أخبار بالشبكي مع شرب اللبكي.
2: رجعتنا لأيام
0: حبيت أنا أنا حبيت صراحة أن يكون هذه الفقرة الفنية تحية لمجلة الشبكة ودار الصياد اللي كانت مجلة الشبكة هي مصدر الأول.
2: أكيد وكان ننتروها العالم
0: ننتروها هلا بدنا ننتر الشبكة تبع اللبكة
2: في إلا حقوق أحسن بكرة يرفعوا.
0: لا هذيك شبكة
2: هلا شبكة.
0: لو اسمك لبكة لو اسمك لبكة كنا أكلناها. يلا منبلش شو عنا اليوم؟ هلأ على فكرة الأغاني يعني رح نسمع مجموعة يعني قلت لكم إياها بس خليني أعيدها، بكرة اسمعونا الصبح لأنه رح نجرد الأغاني الجديدة. هلأ خلينا بعتقد بدك تاخدنا عكان.
2: بدك كفي لك كمين كمان؟
0: لا أخدنا عكان.
2: عكان يعني سنة كان يا مكان. ما بعرف هالمهرجان يمكن اخذ اجراءات جديدة انه يتوجهوا اكتر للانفلونسرز يلي هن عندهم يمكن نسبة مشاهدة او شعبية من جيل الجديد، انه ليضووا اكتر على المهرجان. بس استغربنا السنة انه مش مهرجان كان يلي كنا ننطره هالإطلالات يلي تبقى مدروسة professional decent مرتبة الأشخاص يلي بيكونوا متواجدين على red carpet نجوم class A plus plus هالشي اللي شفناه وجود هالإنفلونسر بهالكمية ونجوم جديد استغربنا شوي شو عم نشوف كنا على سجادة كان حتى الأسامي والنجوم يلي كانوا موجودين مش كتير يعني كلاس A بس من ناحية تانية بنقول انه الوجود العربي كان حلو انه بنتنخدها من ناحية إيجابية انه في انفلونسرز عرب في نجوم عرب كان لهم حضور كتير حلو وانا بفتخر طبعا بالمخرجة نادين لبكي يلي كانت عم بتقدم جائزة السيناريو افضل سيناريو وزوجها كمان كان بلجنة تحكيم مهرجان كان يعني هيدا لوحده انا بالنسبة لإلي فخر لإلنا لانه في عنا مخرجة وزوجها كمان موجود بمهرجان كان برأيي انه اجمل اطلالة كانت على المسرح وعلى الريد كاربت كمان يلي بعتقد كتير احترمت المهرجان واحترمت الاتيكيت تبعه والتفاصيله واذا بدك حرمته مثل بيقولوا انه مهرجان كان هي نجمة نادين نسيب نجان يلي كمان نجمة عربية ولبنانية منفتخر فيها عطيت حق المهرجان للاخر بإطلالة من أرماني بريفير الفستان الأسود شفته أكيد كان كتير محترم كان كتير ديسنت
0: ومين محترم اتحرمته
2: هلا الباقي يلي شفنا قصص كتير غريبة يعني نادين اسم الله عليها عن جد كتير عم بإطلالاتها عم تعرف كيف تطل كيف تعطي كل إطلالة حقها ونجاحها اسم الله يعني بيسكر كل الاحتمالات يعني بتمشي على الاوتوستراد بيطلع لك صورة بتفوت على المول بيطلع لك البرودوي تبعها بتفوت على الابي سي بتلاقي اول شيء الستاند تبعها بتفتح الخزانة بيطلع لك برودوي نادين من السوشيال ميديا وهلا اكيد ناطرين مسلسلها ممكن مع النجم ظافر العابدين على شاهد بينطلق ب 31 ايار كنا مع نادين نجام
0: من نادين لبكي انت بلشت بالعائلة ما في حدا تاني بيت لبكي عملك انت بتخر فيه
2: في هيفا كنا معودين عليها ب
0: هيفا لبكي ساري
2: لا هيفا وهبي النجمة هيفا وهبي كنا معودين عليها بإطالات كان تبقى يعني تبهرنا بشو بتلبس حسيت انه هالسنة كان في مخاطرة إذا بدك كتير أخذت ريسك مع جوتشي وراحوا كتير بجرأة أكتر بالإطلالة اللي اختاروها أبهرتنا أكيد هايفا إتس هايفا بس إنه كان مختلف شو
0: هني على فكرة ما بعرف إذا يعني ريتا شي محل إنه بكان السنة كانوا منعين الكشكش الكبير والفساتين كتير صح. كبيرة
2: لأنه عم بيعرقلوا على الدرجة
0: إيه لأنه عم يتفركشوا هلا السنة منعوا ما في إلا اثنين ثلاثة بعتقد يعني تحدوا المهرجان وفاتوا إجوا مع الملحفة
2: ما قريوا التعليمات في عنا هبة طواجي وإبراهيم معلوف أكيد منوجه لهم كتير تحية لأنه عملوا حفل بباريس تضامنة مع لبنان كمان جمعوا من خلاله فنانين من أصول لبنانية ومن جنسيات مختلفة لحتى يتضامنوا مع لبنان هيدي خطوة كتير حلوة وكمان أطلقوا غنية ديو مع بعض يعني رفقها على العزف لهبة فدايما بيتذكروا لبنان برا هيدي خطوة كتير حلوة انه فنان ما بيسافر وبيترك لبنان كمان كان في عنا سان لوفان وياسمينة زيتون
0: كيف سوقونا
2: هلا ياسمينة بتقول لا بس انه بالكواليس عرفنا انه معقول سان لوفان يجي يستقر بلبنان يصير عايش بلبنان بس اني صوروا الكليب بعمان
0: وياكل شو زيتون
2: لا بصير التقى أكتر على ياسمينة لا ممكن يصير
0: أنت على فكرة شو بتحب الزيتون الأخضر أو الأسود
2: أسود ليه؟ ومقطع بلا العجوة
0: ليه
2: بحس له طعم أكتر
0: عجب
2: أنت
0: الأخضر
2: كبزمقتي
0: بدنا
2: نقول
0: أنت مقتي أو خيار
2: خيار
0: أوكي أنا مقتي احسن ما اتخيل على عليهم اوكي
2: بدنا نقول كمان بمهرجان كان انه كان في حضور كمان للمصممين ازياء اللبنانيه كان في عنا الي صعب ملبس جورج حبيقه نيكولا جبران
0: الي صعب ملبس جورج حبيقه
2: لا عم بقول المصممين اللي ملبسين
0: اوكي
2: انه إلي صاحب كان ملبس فنانين وكمان جورج حمايه.
0: فكرت إلي صاحب ملبس جورج حمايه
2: لا ونيكولاس جبران ورامي. انت دايما بتشغل هلا في سكوب
0: هلا هو بكره كلهم بشل اياهم
2: لا لا رح خليهم خلص. في سكوب حابب اقول لك انه سالو فوم اللي كنا عم نحكي عنه رح يرجع على لبنان. معقول انه يستقر بلبنان يصير على طول عايش هون. وفي ديو عم بيحضره مع محمد شاكر.
0: حلو
2: هيدا سكوب كمان للبرنامج اليوم ممكن انه يبصر النور
0: حصريا
2: في شيء زعجني
0: بالشبكه حصريا بالشبكه.
2: في شيء زعجني هالجمعة اللي قطع مش معقول الحملات يلي عم بتصير على ابن راغب علامة وراغب علامة كل فترة يوم بيعملون تحول يوم بيعملوا انه راغب علامة نكر ابنه يوم بيعملون مش عايشين مع بعض ما فهمت شو هال يعني الواحد حطت على هيدا الشخص وانه بالقوة بدهم يعملوا له صبي عنده ميول جنسية ومتحول وما فهمت انه عيب عن جد معيب شو عم بينحق يعني هيدا الطفل مش طفل سوري بس انه
0: انه شو شخص يعني صغير يعني منه هيدا تنمر
2: اساسا تنمر كتير كبير وعم بيضرب بهوية هيدا الشاب يعني بغض النظر هو يمكن منه كتير تحت الضوء بيعرف يتعامل مع الناس والكاميرا والصحافة والسوشيال ميديا وهالتنمر لانه بيو عنده نجومية بس انه بعتقد انه كتير زادتها ناس بالتعليقات وتحية لرغب علامة يلي كل مرة عن جد ما بيتأخر انه يوقف حد ابنه ويفرجي انه
0: كل شيء هالشيء انه ما هو
2: البيت لا انه في ناس بتعمل حالها مش سامعة او مش شايفة بس انه معيب يلي عم بيصير والناس كيف عم تتعامل مع هيك قضية. شو بدك بعد نحكي؟ بدك نحكي على الأغاني فيك بعد أغاني
0: تعال بكرة لأغاني بكرة
2: فيديو كتير حلو نزل لداليا مبارك اللي هي عم تكون بزو فويس كيتس السنة مع النجم العراقي محمود التركي اسمه شنو هو بالعراقي أول مرة بتغني عراقي داليا مبارك
0: ما عندي إياها بكرة بس انه كلهم بتقلهم النجم الايقوني الكبير
2: ايه نحن ما فينا إيه؟ هون بلبنان بدنا إيه؟ كله هون حط له القاب
0: ليه بيزعلوا
2: انه بعدين تعبانين على شغلهم.
0: طب وليه داليا داليا مبارك مش تعبانة على شغلها؟
2: صوت السعودية داليا مبارك
0: ايه وليه ما قلت صوت السعودية؟
2: ما عم بسرق الوقت سرقة.
0: وليه على دورة يعني قلت النجم العراقي وهي داليا مبارك حاف
2: لا ما قلت هي قلت
0: بعتذر
2: لا بعتذر فإذا ديو بين النجمة السعودية صوت السعودية داليا مبارك والنجم العراقي محمود التركي شنو قولها بسرعة
0: شنو وقتنا خلص لليوم شربل نحن كل خميس موعدنا معك على الساعة 10 إلا ربع بدك هذا الخميس تجي أو إنه حبتين بالأسبوع
2: في بعد علق على شغلة بس كرمال شغلة
0: أيه.
2: واحدة الخبر يلي أطلقته من الجمعة الماضية عن عن الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان
0: أيه.
2: مايا أبو الحسن والكل اللي انتقد إنه نحن عم نفوت على البرايفسي تبعها وكشفنا مين هو رجل الأعمال يلي أيه. عم بي
0: أنت كتبته وين؟
2: إيه عندي على
0: إنستغرام. طيب رح نعمل تيزينج هلا بعد شوي بتعلق على هيدا الموضوع رح نتوقف يعني مع فصل غنائي سريع من بعده بناخد فقرة انت إلك وبنرجع منشوف شو هالموضوع اللي
2: ضج السوشيال ميديا ب24 ساعة
0: شو القصة؟

0: انت الك كريستيان حجر.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين.
2: انت الك مع كريستيان حجر.
0: انا بالمشاعر مش شاعر. هيك عم بيكون الكونفرزيشن على الواتساب، بنقرأ جملة ونحن منركب لها المشاعر اللي بدنا إياها، وهيدا الشيء عم بيسبب كتير من المشاكل بالتواصل بين العالم. يعني مثلا بكتب هاي انه بتطل انه انت، يعني مثلا ببعت هاي لشربل، هو شربل بيقرر انه ليه ناشفة الهاي
3: أو
0: او مثلا مع قلب او مع شو اسمه ليكون فيها مشاعر. عن هيدا الموضوع رح نحكي كريستيان حجار. صباح الخير.
4: صباح النور زبان، كيفك اليوم؟
0: اليوم انا وشربل معك.
4: بونجو شربل.
3: هاي بونجو كريستيان.
0: وليه عم لين ايش
3: هاي؟
4: بده يكون في كذا اي مع الهاي، ما بتأثر كمان.
0: بقى كريستيان كيفك اول شيء؟
4: أنا كتير منيحة زمان.
0: هيدا الموضوع اللي يعني عم بيسبب كتير مشاكل وسوء فهم بين العالم، خبرينا يعني من وين لازم نبلش؟
4: من وين بدنا نبلش؟ هلا نحن بنعرف قد ايه الواتساب صار شيء عادي عنا، يعني كل النهار إذا بنفكر كم مساج بنبعث. هي بذات الوقت وسيلة تواصل سهلت الأشياء وسرعت إنه نقدر نحكي مع بعض نوصل أفكارنا إلى آخره، إن كان بحياتنا الشخصية الاجتماعية أو المهنية. أكيد المشكلة وين؟ أنه اليوم مساجات مثل ما أنت هلأ عم بتقول ما فيها صوت، ما فيها نبرة صوت، ما فيها تعبير الوجه، ما فيها لغة الجسد. فالشخص الثاني مش عارف تحديدا كيف شو الفكرة، شو الفكرة من المساج اللي عم نبعته. في أشخاص بيفكروا إنه الأشياء لازم تكون جدية، وفي أشخاص بياخذوا الأشياء كتير بمشاعر. يعني مثل ما قلت اليوم إذا أنا بعثت بونجور، أنا كيف عم فكر أولى كيف عم بوصلها للشخص الثاني، وكيف
0: الشخص الثاني عم يتلقيها. وراحت كريستيان.

0: وراحت كريستيانو راحت يا شرب. خبرنا بهذا الوقت شو قصة
1: لك على فكرة شو كان عم تقول على الواتساب؟ صرت بلاحظ العالم صارت كتير انطوائية مع نفسها
0: كمان،
1: يعني من كتر ما صرنا معودين على الشات والتايبينج بطلنا نعرف نركب جملة، يعني في ناس صارت بتأتي، ناس بتنسى، ناس
0: بطلنا نعرف نعمل تليفون، يعني مزبوط. بتصير انه ما قلش ليدي هلا مثلا يتنهد ويتأهأ ويفكر ويصير انطر شو بده يقول، يعني انه خلص ابعت لي شو بدك فويس او ابعت لي اياها.
1: لا حتى في ناس اذا بتتصل فيها بتسكر لك تقول لها بتبلي على الواتساب.
0: انت شو بتفضل؟
1: انا ما عندي مشكلة قلبي كل شيء.
0: انت لبست الي صعب.
1: لا انا من النوع يلي
0: ما حدا سألك
1: حط تايمر للواتساب.
0: مين؟
1: مين
0: سألك؟
1: تكاين طلعت كريستيان.
0: كريستيان خلص راحت كريستيان، ما في كريستيان بح. ألو، لا هو عم يحكي مع توني فاتح بقى حديث
1: عم بيطلع.
0: ايه كريستيان
2: سوري قطع من عندي،
0: هاي اول مرة بيقطع من عندك عين.
2: شفت ما هيدي من الاشياء، هلا انت مرتي افتكرت انا سكرت.
0: عين
2: عين. كنت على الكت عم بقوله زمان.
0: انت بقيتي عم تحكي دخليك، لانه هيك انا بصير معي وقت بنقطع على الخط كل انا بعد ساحب.
2: كملت عم بحكي صح. كملت عم بحكي لحالي.
0: نعم.
2: سو كنا عم نقول انه قديم هم نفكر انه الشخص الثاني كيف عم بيتلقى المساج. اليوم انت اذا نفسيتك، انا اليوم اذا انا مثلا معصبة او زعلانة، انا رح ترجم المساج اللي عم تبعت لي على انا المود تبعي. كما يصير في سوء تفاهم، اليوم عنا كتير ناس يستعملوا الايموجيز، انا بيناتهم او الستيكرز. هلا هون مشكلة الستيكرز او الايموجيز، ايام بيكونوا واحد عم بيتهرب من جواب معين او بيكون عم بيستبدل فكرة معينة بس بايموجي او تيطري الاجواء مثل ما منقول.
0: انت هيدا الايموجي اللي تبعتي لي اياها اللي عم تهز اجريا، شو بتكوني عم تعمل؟
2: هيدي being cute.
0: هيدي لا انا بحسها هي عم تسبيلي عم تعدي.
2: ما هون المهم انه كيف الشخص الثاني، نحن بنشوف الاشياء بطريقة معينة والشخص الثاني بتلاقيها ممكن بطريقة مختلفة كليا. من هون صعوبة المساجات، من هون صعوبة انه نحن نفكر انه الطريقة اللي عم نتواصل فيها هي actually بتعكس شخصيتنا، بتعكس ايام ما بدأنا، ايام القيم تبعولنا. يعني بدك تحترم وتفكر انه انت هالشخص التاني اللي عم تتواصل معه كيف طريقة تفكيره او كيف شخصيته. هل نحن عنا اذا بدك نسمح لحالنا نحكي بطريقة معينة؟ نقطة تانية، اليوم بنشوف كتير الجيل الاصغر بيستعملوا كتير ابريفياسيون او الكلمة بيزغروها او عندهم طريقه بدك
0: تمترجم، يعني تعمل
2: بدك تجرب تاخذ ديكشنير او تفتش ديكشنير على جوجل او اللي هو تجرب تفهم شو قصدهم. يعني عم نختصر صلنا حتى طريقه التعبير او طريقه اللي نكتب فيها.
0: كريستيان سؤال بالإيموجيز، يعني نحن عم نقول المشكلة انه اوقات الكلمات الواحد بيسكبلها المشاعر اللي هو عنده اياها المتلقي، بمعزل عن انه كيف عم يبعتها المرسل، اذا بدي حتى هيك يعني بإطار اكاديمي ما هيك. ايه بقى، مشان هيك الإيموجيز بتلعب دور رئيسي بانه عم ضيف، يعني صارت بارت او جزء اساسي من الكوميونيكيشن بين العالم، مش انه واحد هيك عم يبعت خبط لزق.
2: صحيح صارت part of it، لأنه منحس أنه الإيموجي عم بتعبر عن
0: عم بتضيف مشاعر على عم بتضيف مشاعر.
2: صح عم بتضيف مشاعر، لأنه تعودنا نحن اليوم منحب نعبر بنقول كل مشاعرنا، بس عندك ناس بعدهم بيبعتوا الأشياء ناشفة يعني وبيستغربوا إذا بتبعث لهم إيموجي أو بتزيد على المساج. يعني اليوم حتى مهنياً زمان في كتير ناس أنا بتواصل معهم باي واتساب، لأنه بيلاقوا أنه يعني أسهل من أنه تبعت إيميلات. تبعت دوكيمنت، تبعت صور، تبعت
0: كله على
2: رسائل كايند أوف جدية يعني. فهون ما في كمان تستخدم إيموجيز بهيك نوع تواصل. هلا بنوصل على قصه الفويس نوت او الفويس مسج.
0: يلا رح نوصل على الفويس مسج من بعد ما ناخذ هيدا البريك.
2: اكيد.
3: بونجوري بونجوري مع زفان. الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و585 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و603 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و223 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و444 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: ورجعنا كريستيان، بعدك معنا؟
2: أكيد معكم.
0: يلا وكنا وصلنا على الفويس نوتس.
2: الفويس نوتس هيدول قدي بيسهلولنا الفويس نوتس قدي بيسهلولنا تواصل إيام. هون فينا نعبر أكتر لأنه فينا بيت الصوت. الطريقة اللي نقول فيها الأشياء بتختلف، بس هون شو النقطة زفير؟ قدي بيوصلنا مساجات يعني إذا تخطينا الدقيقة ونص بالفويس مسج هون يعني في مشكلة. تصور أنت وقت تسمع مساج من هيك عملوا التايمز 1.5 والتايمز 2 إنه قدي واحد بيقدر يركز على فويس مسج. هون بدي أحكي عن نتفة إنه واحد يفكر بالشخص التاني اللي عم بيتبعته.
0: إيه وفي ناس بيبعتوا 3 دقايق وأربع دقايق يعني.
2: في أكثر بكتير.
0: إيه لا انا الليمت انا ما بسمع. انا في مره وحده بعتت لي 25 دقيقه ما بعرفها، كان في حديث بيناتنا سالتني عن شيء، واذ ترجع تبعت لي فويس 25 دقيقه دغري يعني من دون ما اسمع. هلا انا 25 دقيقه قلت انا هيدي قد ما بتحبه جورين مسجل الحلقه وبعتت لي اياها، رجعت اكتشفت بعتت لي فويس بصوت، عملت لها بلوك يعني وربحت حالي جميلة انه ما عملت لها ريبورتينج انه هاي ارهابية.
2: هلا لما يعني بدك تشوف ليه العالم تبعت مساجات طويلة لانه بينسوا حالهم بركي او بيفتكروا انه هني عم بيوصلوا لك فكرة، بس اليوم
0: هني محاضرة
2: كيف؟
0: عم يوصلوا لك محاضرة مش فكرة،
2: محاضرة انه قدي اسهل ايام بس ناخد التليفون ونتلفن للشخص الثاني.
0: شربل عنده بتعرفي شربل شو بيعمل؟ بس اللي حدا بيعت له 25 دقيقة بيبعت له اوكي
1: ده انت.
0: لكن عنده سؤال شربل تفضل.
1: كنا عم نحكي تحت الهواء انه اوقات بتبعت تكست مثلا طويل عريض لشخص مثلا عم تسأليه عن شغل او شيء مثلا، او بيجاوبك اوكي او نو او عرفتي هالحرفين يعني بتحس انه
0: هيدا مش منيح انه مباشر
1: روح تسكر الباب بوجه، او مثلا انت عم تبعت شيء لحدا مثلا بيطلع اوفلاين، عرفت في كونفرسيشن بين بعض شوي نطلع اوفلاين انه هي كمان في الى اتيكيت ولا
2: مسموح؟ هلا اوكي رح جيبك على اول وحده، انه لما حدا بيجاوب بس اوكي او بس نو هيدي اللي انت بتعملها، لانه اذا حدا بعت لك بس اكشلي هون الشخص اللي بيبعت بس اوكي او نو هون في شوي قله اعتبار للشخص الثاني. انه اليوم كثير مهم انه انت اخذت وقت وعم تطلب شيء، خاصه اذا عم نحكي باشياء او شخصيه او اشياء مهنيه. اليوم مهم انه نعطي الوقت للشخص انه اهتمام. يعني برجع دائما بقول انه بننسى انه نحن ورا الشاشه كأنك
0: بس كريستيان ليه بدك تفرضي علي ليه انت قررت تعطيني وقت وتكتبي باراجراف طويل ليه بدك تفرضي علي هيدا الشيء كمان انه انا في اقول لك انه بطريقه كتير اوكي او نو ليه عم وصل لك فكره
2: بس زمان هي انت سوا دايما برجع بعطي المثل انه انت اذا قاعد مقابل شخص وعم بيحكيك اللي كتب لك اياه عم بيحكيك بوجهك بتقول له نو او تقول له اوكي وخلص يعني اليوم بدنا نفكر بس بهيدي اصول التواصل
0: طيب اذا حطيتي اوكي مع
2: دقيقة.
0: اذا حطيتي اوكي مع ايموجي عيون قلبين هيدا شفته الطف
2: هيدي بتطري الاجواء
0: بتطري الاجواء
2: هون هيدي قلب الموضوع انه الشخص بركي اللي جاوب اوكي او نو هو هالقد لقله يعرف يتواصل وبركي هو ما قصده بطريقه سلبيه بس الشخص مثل ما عم بيقول شربل هو اخذ وقت
0: ده انت وشربل بدكم فل انت وشربل مثل ما عم بيقول شربل
1: هو لانه هو بيعمل هيك مش هيك زعلان
2: زبان بيجاوب بنقطه
0: بتعرفي انا لا انا هيداك اليوم وصلني يعني في انتقادين هدول اكثر شيء بس واحد بيبعث لك فويس انه بتحسي ما بدك تجاوبي واذ انه كيف ما جاوبت تعتبر اهانه والشغله الثانيه هيدي على عيد ميلادي من فتره انه ناس عيدوني اوكي مبسوط قمت انا عملت رياكشن قلب مثلا طلع لا انه اوف بلش يشوف انه معقوله اعمل رياكشن قلب انه لما سالت شو لازم اعمل قال انه على اللي بعت القلب لحاله يعني بمسج مش رياكشن على فويس بعتلي
2: بس زمان يوم صرنا نحن عم نحط قواعد للتواصل على الواتساب سو بس بدنا نرجع نفكر انه بكل بساطه اليوم انت كيف ممكن تكون عم تحكي مع حدا وجه بوجه وهون بدي ارجع اذكر نقطه كثير مهمه سوري شايب نسيت سؤالك بس رح ارجع لك
1: لا خلص
2: انه في وقت للتواصل انه الناس اللي بتبعت مساجات الساعة 10 11
0: كمان
2: بالليل او ما بعرف اي ساعة وصرنا كلنا متوقع من بعض انه نكون دايما افيلبل انه نكون دايما نحن لازم جوابت ليه ما رديت على المساج طب ما انا عندي وقت عندي اشياء تانية عم بعملها مش لانه ما بيهمني المساج تبعك وعم بيقول كان شاربل انه نبعت مساج بنشوف حدا طلع اوفلاين ما نحن كمان عم نراقب كتير الأشخاص اللاست سين أي ساعة آخر مرة فتح التليفون أو كان أونلاين أو كان أوفلاين هيدول منن إذا بدك انديكاتور منن عبرة أنه لازم الشخص يكون دغري يجاوب علينا وأنا بفضل أنه ناخد وقت قبل ما نجاوب دغري لأنه أيام منجاوب متسرع منقول شيء ما كان قصدنا شو بنعمل؟ ديليت لما بتعمل ديليت للمسج والشخص الثاني بيشوف أنه whoever deleted this message انت قاعد ناطر ليه دخلت
0: هلا انا اذا عملت ديليت عندي ببين عندك انه انا مدلتت
2: اكيد اذا بتعمل ديليت فور اول يعني لالي ولالك اكيد
0: أوكي.
2: رح يبين عندي
0: انا بعمل ديليت لكل الكونفرزيشن انا بعمل ديليت لكل الكونفرزيشن يعني ما بحتفظ
2: ديليت لكل الكونفرزيشن
0: شيء لا هلا فهمت عليك نحن بلشنا نتأخر بالاتيكيت بس أنا كتير حبيت الانرجي بيناتكم شربل وكريستيان شربل معنا بالاستوديو ليه انت شنهار ما بتجي على الاستوديو هيك
2: لتتنى. ما عزمتني على الاستوديو
0: هلأ ديرجة هيك الكترة هيك لنعملها هيك راوند تيبل
1: ايه نتحاول
0: شو رأيي كريستيان عجبتني الفكرة
1: نجال على الانستغرام
2: أنا كمان عجبتني الفكرة
0: يلا ودويت منفكر فيها
2: أكيد.
0: وعلى فكرة كمان بسلم عليك على شحادة تحمس وبعت لنا مسج عم بيقول انه كمان اجيال مختلفة عندها تفسيرات مختلفة للإيموجيز يعني ممكن انه كل واحد يفسرها بطريقة شكرا لالي كريستيان شربل ما قصتك الخبرية
1: الخميس
0: يلا الخميس سوري تأخرنا يلا باي بكرة بعد النشرة
4: في جعفر توك خطوة بخطوة تقنين الموت الرحيم ما الحل الجزء الثاني في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصول ياس نوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش،
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
7: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
10: شو سكور
9: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
10: ما قلكوا انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
10: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
9: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
10: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم العاشرة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، كتب رئيس الحكومة نواف سلام لنجعل من هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية. أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة. وللمناسبة كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجي عبر أكس: تأتي ذكرى السنة هذه السنة وجزء كبير من جنوبنا محتل، أملنا أن نتمكن من تحرير الأرض حتى آخر شبر ويبقى وطننا واحدا حرا ونهائيا لجميع أبنائه. تعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى المقاومة والتحرير، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر أكس: أن تدعي أطراف النزاعات المسلحة تحقيق الانتصارات رفعا للمعنويات وأن تتجاهل الخسائر فهذا أمر متوقع، لكن هلوسات الشيخ نعيم الهادفة للتعمية والتجهيل فتدل عن إفلاس وانهزام وانفضاح، مما سيؤدي إلى تصاعد إحباط البيئة والتأكد من قرب النهايات، ختم كرم. اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن من يريد إسقاط الحكومة هو من سقط بمنطق الدولة والشرعية، وضع نفسه في مواجهة معظم اللبنانيين، وقال: على حزب الله أن يدرك أن زمن الترهيب والتخويف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غير رجعة. مخزومي أضاف عبر أكس: هذه الحكومة تمثل اللبنانيين الذين يريدون دولة وسيادة واستقرارا، لا حروبا وقرارات تفرض بقوة السلاح ولا بطولات وهمية، فيما معظم قرى الجنوب مدمرة ومحتلة، فماذا حقق سلاحكم للبنان غير الخراب؟ لبنان يحتاج إلى دولة واحدة وجيش واحد وقرار وطني واحد، لا أحد أكبر من الدولة ولا سلاح يعلو فوق إرادة اللبنانيين وشرعية الدولة اللبنانية. يسجل تحليق مسيرات على مستوى منخفض فوق البقاع وظهر البيدر كما في أجواء العاصمة بيروت.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أكد أكدت الخارجية الصينية أن حرب إيران ما كان ينبغي أن تندلع أبداً ولا داعي لاستمرارها، مشيرة إلى أن بكين مستعدة للعب دور بناء لتحقيق سلام دائم. ودعت الخارجية الصينية لاستعادة الملاحة الآمنة والاستقرار سلاسل الإمداد في أسرع وقت ممكن، داعية لعدم إغلاق باب الجوار بين طهران وواشنطن مجدداً. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بانخفاض سعر النفط بنسبة 6% مع توقعات بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق. أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشغيل منظومة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات دخول واستقبال الحجاج هذا العام الذين تخطوا 1.5 مليون حاج حتى الآن، وفقا للمديرية العامة للجوازات في المملكة. وأكدت السلطات السعودية أن جهود وزارة الداخلية مماثلة لتقديم التسهيلات كافة عبر المنافذ الدولية على مدار الساعة. الخبر الأخير، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول حالات الاشتباه بالإيبولا إلى 900,000 حالة في الكونغو. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: نمت
1: أبدا. لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التالتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السنية في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
5: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا ليتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان نحييكم وهذا موجز للأخبار. جنوباً أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة القليلي في قضاء سور كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة تبنين. شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على أن الموقف اللبناني يجب أن يكون واضحاً كالشمس، لا للعدوان، لا للتطبيع، لا للوصاية الأمريكية، نعم للوحدة الوطنية، نعم للجيش والمقاومة معاً لحماية لبنان، نعم للسلام العادل والشامل القائم على سيادة كاملة واستعادة لكل الحقوق. الخطيب جدد الدعوة إلى السلطة اللبنانية لمراجعة مواقفها ورسم سياسة وطنية جديدة تقوم على استنهاض اللبنانيين جميعا في مسيرة التحرير بدل الانغماس في مفاوضات عقيمة واستلهام روح 25 من أيار عام 2000 لإنقاذ لبنان وشعبه من براثن الضياع. كتب النائب جهاد بقردوني عبر منصة أكس: أي تحرير يحتفل به؟ الأرض محتلة، الجنوب مدمر، والناس مهددة ومهجرة.
7: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: اعتبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني أن حزب الله أجبر إسرائيل على الانسحاب عام 2000، مؤكداً أن مقاومة فلسطين ولبنان ستقود إلى تحرير القدس. أمنيا تدخلت دورية من مخابرات الجيش وعملت على تطويق إشكال وقع بين أبناء بلدتي مغدوش وعنقون المجاورتين وأدى إلى سقوط جريح على خلفية تجول شخصين على دراجة نارية في مغدوش ما أثار ريبة شرطة البلدية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا المطروحة في المفاوضات، مشيرا إلى أن النقاشات لا تزال مستمرة بشأن بعض النقاط المتبقية. وأضاف بقائي أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يتضمن بندا يتعلق بوقف العدوان على لبنان، لافتا إلى أن المحادثات تركز حاليا على إنهاء الحرب بعيدا عن الملف النووي. ووفق بقائي فإن إيران لن تفرض رسوم على عبور مضيق هرمز. نقلت وكالة إيسنا عن دبلوماسي إيراني كبير أنه إذا وفت واشنطن بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فسيجري بحث القضية النووية ومخزونات الأورانيوم على التخصيب في مفاوضات لمدة 60 يوما مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن إدارة مضيق هرمز هي مسألة إيرانية عمانية يتم التفاوض بشأنها مع السلطنة. الخبر الأخير، أفادت وكالة فارس بأن البرلمان أعاد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا له لعام جديد. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
8: الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس ضيف الدكتور جان عقل، التلاتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
9: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
10: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:15 مساء سبوتنيك
11: إذاعة سبوتنيك،
10: 8:15 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
12: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
13: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
14: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
15: الوحش
16: وحش
15: وحش
16: وحش
17: تعال معي على البيت.
18: لشو؟
17: للحب.
19: مسرحية الوحش.
17: خلينا نروح من هون.
18: أنا لازم روح على البيت.
17: أنت ما عندك بيت.
19: كارول عبود
15: دوري السمراني
19: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
20: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70 62 62 صفرين أو ticketingboxoffice.com.

0: مش اسرع لك تقرا من التليفون؟
1: لا لا لا لا يا بنتي لا، انا تعودت على الجريده ما في مثله.
0: بس مثلا شوف لي هالخبر، في منه بالجريده؟ اوقات بنشوف خبريه على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لانه تاكدنا منها، بس لانه شفناها اونلاين. خلينا نشوف.
1: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين انه المجدره منيحه للصحه، بيطلع العكس؟
0: المشكله مش بالمعلومه، المشكله بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه اونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق اي شيء بتشوفه اونلاين، اسال حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
4: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: تلاحم اللبنانيين في المحن يثبت أن لبنان وطن الرسالة، النزوح والتهجير عززا التموضع الفئوي وزاد الفقر، النظام الصحي تحت النار يصارع البقاء بين الحرب والانهيار، معركة الإنقاذ مستمرة، عام دراسي مثقل بالويلات وملغوم بالنزوح المتزايد، استحقاق أساسي في إسرائيل، نافذة دولية على تحديات نتنياهو مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، وفي الحلقة أيضا ما بين الحياة والموت.

أهلا بكم من جديد. تلاحم اللبنانيين في المحن يثبت أن لبنان وطن والرسالة. النزوح والتهجير عززا التموضع الفئوي وزاد الفقر. هذا تحقيق في مجلة الأمن العام بقلم منير الشدياق. في وقت تعاني فيه معظم دول العالم حتى الكبيرة منها من تدخلات دول أخرى، من البديهي القول إن لبنان الوطن الصغير في حجمه وقدراته والموجود بين سوريا والعدو الإسرائيلي، وإلى جانب القضية الفلسطينية عانى من مخططات وتدخلات وتأثيرات دولية كبيرة فرضت في كثير من الأحيان على أبنائه حروبا وتهجيرا ونزوحا. يعتبر لبنان وطن الرسالة لأنه يضم 18 طائفة تتعايش مع بعضها بسلام على الرغم من بعض الخروقات جراء الاختلافات والمشاكل الطبيعية أو التدخلات الخارجية بشكل خاص. الحروب المتنوعة التي حصلت على أرضه منذ عام 1975 حتى اليوم فرضت نزوحا أو تهجيرا كبيرا بين مختلف مدنه ومناطقه، بما أعاد رسم خارطة التوزيع الجغرافي. لكن في كل محنة يشكل تلاحم اللبنانيين إعادة تأكيد بأن لبنان كان ولا يزال وسيبقى وطن الرسالة. ما هي أبرز محطات أو مراحل النزوح أو التهجير التي حصلت في لبنان منذ عام 1975 وحتى اليوم؟ ما العدد التقريبي على اعتبار أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة للبنانيين الذين نزحوا أو تهجروا في مختلف المراحل وصولا إلى هذا الوقت؟ ما مختلف الآثار الاجتماعية التي تركتها

تلك الحالات في بنية المجتمع اللبناني. شكلت الحرب الأهلية اللبنانية المرحلة الأكثر كثافة في تاريخ النزوح الداخلي، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 810 ألف شخص تعرضوا للنزوح، مع بلوغ العدد حدود 1,000,000 في بعض الفترات، علما أن عدد اللبنانيين أنذاك كان يقارب 3,500,000 نسمة. ارتبطت هذه الموجات بسلسلة من الأحداث المفصلية، إذ أدى اندلاع الحرب بين عامي 1975 و1976 إلى نزوح نحو 300,000 شخص نتيجة تقسيم بيروت وامتداد المعارك إلى جبل لبنان. ثم توصل النزوح بين 1977 و1981، حيث سجل نزوح إضافي يقدر بنحو 150,000 شخص بفعل الاشتباكات بين مختلف الميليشيات. مع الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وما تلاه من صراعات داخلية حتى عام 1985، نزح نحو 200,000 شخص، في حين أدت حروب أواخر الثمانينيات ولاسيما ما يعرف بحربي الإلغاء والتحرير 1989-1990 إلى نزوح يقارب 160,000 شخص إضافي. تميز النزوح بين 1975 و1990 بطبعه البنيوي، إذا لم يكن مجرد انتقال مؤقت بل أدى إلى إعادة توزيع سكاني قائم على أسس طائفية، حيث انتقل السكان من مناطق مختلطة إلى مناطق ذات غالبية واحدة، وقد ساهم تدمير أكثر من 45,000 وحدة سكنية في إطالة أمد النزوح، بحيث بقي نحو 450,000 نازح داخل لبنان حتى بعد انتهاء الحرب. عليه يمكن اعتبار هذه المرحلة نقطة التحول الأساسية التي أعادت رسم الخارطة الديموغرافية للبنان بشكل جذري. المحامي منير الشدياق في هذا التحقيق يتحدث أيضا عن الصراع مع العدو الإسرائيلي وما ترتب عليه من نزوح بين 1978 والعام 2000، وأيضا من بين هذه الحروب التي يتحدث عنها في هذا التحقيق حرب تموز 2006، الوافدون السوريون 2011 وحتى اليوم، مخيم نهر البارد في العام 2007، وكذلك تزايد الهجرة والتلاحم بين الطوائف، هذه بعض النقاط الواردة إضافة إلى التأثير الاقتصادي والهجرة والضغط على المدن. عناوين داخلية إذن يتحدث عنها المحامي منير الشدياق في هذا التحقيق المعزز أيضا بالصور من هذه الفترات من النزوح، والعنوان العريض تلاحم اللبنانيين في المحن يثبت أن لبنان وطن الرسالة، النزوح والتهجير عززاء التموضع الفئوي وزاد الفقر. ندعوكم لمتابعة هذا التحقيق على صفحات مجلة الأمن العام ومن خلال موقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lk.

على صفحات مجلة الأمن العام تحقيق بقلم تريز الخوري والعنوان النظام الصحي تحت النار يصارع البقاء بين الحرب والانهيار معركة الإنقاذ مستمرة. تقول تريز الخوري مستهلة هذا التحقيق عقب العدوان الإسرائيلي المدمر الذي شهده لبنان، تحولت مشاهد المستشفيات المتضررة إلى رمز لأزمة واسعة طالت مختلف الخدمات الأساسية في البلاد. الحاجات التي فرضتها المرحلة كبيرة جدا، إلا أن المطلوب اليوم هو استعادة الحد الأدنى من المستلزمات الأساسية وإعادة بناء منظومات قادرة على الصمود في مواجهة الصعوبات الآتية. برزت في الآونة الأخيرة أثار واسعة النطاق طالت القطاع الصحي الذي أصبح الأكثر تضررا، إذا بات أمام أزمة مزدوجة جمعت بين الخسائر المباشرة والانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019. ووفق تقرير التقييم السريع للحاجات الصادر عن البنك الدولي، فقد بلغت النتائج 208 ملايين دولار بسبب استهداف بعض المستشفيات، من بينها ما دمر بشكل كامل، فيما تعرضت 39 منها لخسائر جزئية، بما انعكس سلبا على القدرة الاستيعابية للقطاع. لذا باتت هناك حاجة إلى نحو 123 مليون دولار لترميم المرافق بشكل عاجل، تأمين الأدوية والمتطلبات ودعم الطواقم الصحية لضمان استمرار العمل، علما أن التركيز على إعادة العجلة في هذا القطاع يتطلب إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكوادر إلى جانب تعزيز البنى التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية. هنا لابد من التأكيد على أن ثمة تفاوتا واضحا في حجم النتائج السلبية بين المناطق، حيث سجلت في محافظة النبطية النسبة الأعلى وقد بلغت 85 مليون دولار، يليها الجنوب ب 39 مليونا، مما يعكس مدى اتساع رقعة التأثير الجغرافي للهجمات على مختلف الأماكن. لذلك فإن عملية التعافي تتطلب خطة وطنية شاملة. الأمن العام حاورت وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة البروفيسور بيير يارد. ناصر الدين قال: جاهزون لأي طارئ ونتابع وضع المستشفيات ميدانيا بشكل دوري. ويارد قال: قادرون على الصمود 4 أشهر. المزيد على صفحات مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني.

في الأمن العام أيضا إضاءة على العام الدراسي المثقل بالويلات والملغوم بالنزوح المتزايد. تقول الأمن العام إن وزارة التربية والتعليم العالي واجهت تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب، أبرزها استخدام المدارس كمراكز إيواء. ومع السعي إلى ضمان استمرارية التعليم، اعتمدت التدريس الحضوري في المناطق الأمنة والمستقرة إضافة إلى التعليم من بعد، كما أن توقف البعض كليا عن العمل جعلها تطلق خطط دعم، منصات رقمية وإنترنت لمساعدة المتعلمين وتحديد حاجاتهم. البلد شهد تصعيدا خطيرا نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في أزمة معقدة تتشابك فيها الأبعاد العسكرية والسياسية والإنسانية وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصا على القطاع التربوي الذي يعد دعامة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه. أما ميدانيا فإن استمرار التوتر في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت عبر غارات جوية وقصف مدفعي والذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، نتجت منه موجات نزوح واسعة أجبرت العديد من الأسر على مغادرة منازلها واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا. أمام هذا الواقع تأثرت المدارس بشكل بالغ، فقد تم إقفال البعض منها وتحويلها إلى أماكن لاستقبال المهجرين، مما أدى إلى انقطاع أعداد كبيرة من الطلاب عن الدراسة، حتى أن المؤسسات التربوية التي لا تزال تعمل تواجه صعوبات في تأمين الاستمرارية نتيجة تراجع الحضور وتعذر الالتزام بالمناهج المقررة. وفي التصدي لكل ما يحصل، تؤدي وزارة التربية دورا محوريا إذا تسعى إلى احتواء الخطر عبر إجراءات استثنائية تشمل تأجيل بعض الاستحقاقات والعمل على تنظيم الأمور بما يتلائم مع الظروف القائمة، كما تحاول استيعاب الذين هم من دون مأوى ضمن الإمكانات المتاحة على الرغم من محدودية الموارد والضغوط الكبيرة على البنى التحتية. من جهة أخرى طرح الخيار البديل وهو التعليم من بعد، إلا أنه لم يكن حلا كافيا، إضافة إلى أن الظروف غير ملائمة، كما أنه لا يمكن إغفال التأثير النفسي العميق لهذه الأزمة، حيث تعيش معظم العائلات حالة من القلق والخوف بما ينعكس على قدرة التركيز، كما يواجه الأساتذة مشاكل جمة في أداء مهامهم. على المدى البعيد يخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع معدلات التسرب مما ينعكس سلبا على مستقبل الأجيال على التعافي أيضا، لذا غالبا ما يكون الجسم التربوي من أول الضحايا ضحايا هذه النزاعات لكونه الحجر الأساس في بناء الأوطان. من هنا تبرز أهمية دعم هذا القطاع والعمل على حمايته، لأن الحفاظ عليه مهم للغاية كونه يوفر الشعور بالاستقرار في ظل الفوضى. الأمن العام في هذا السياق تحاور وزيرة التربية الدكتورة ريما

0: بينما لبنان منشغل بقضاياه الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحزبية، في الإقليم هناك تطورات متسارعة، وشرق أوسط يتشكل بشكل مختلف، وفي إسرائيل أيضا أزمة وتحديات كبيرة تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، دعونا نتابع.
1: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: لم يسبق لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن واجه وضعا حرجا كالذي يواجهه هذه الأيام. هو يدرك أنه بات فعلا في سباق مع الوقت، بمجرد أن الانتخابات باتت على الأبواب وتفصل عنها مسافة أشهر، وهو يعلم أنه إذا لم يتمكن من إحراز إنجاز أو انتصار واضح ولم يذهب إلى إقفال ملف غزة بدرجة الأولى بشكل كامل، وأيضا إذا لم يذهب إلى تحقيق إنجاز في لبنان إن عسكريا مع حزب الله أو تفاوضيا مع الحكومة اللبنانية، لا يستطيع أن يذهب إلى انتخابات مضمونة ومريحة. والحال أن الحرب في لبنان فاجأت نتنياهو وجيشه، لأن حزب الله كان قد أعد العدة لمواجهة طويلة الأمد، وهناك نوع من مفاجآت ميدانية لم تكن متوقعة من جانب الجيش الإسرائيلي. وأيضا في غزة من الصعب على نتنياهو أن يطرح المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب والذهاب في هذه المرحلة إلى نهايتها، يعني حتى نزع سلاح حماس. حماس حتى الآن تناور تتمسك بسلاحها وتفاوض على السلاح الثقيل، وتبدو خارج أي مفاوضة حول السلاح المتوسط والخفيف. هذا التطور على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية يقابله تطور مهم داخل إسرائيل. من جهة نتنياهو ما زال سيف في المحاكمة مسلطا فوق رأسه، والرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ لم يتجاوب مع مناشدات وطلبات الرئيس الأمريكي ترامب بأن يمنح نتنياهو عفوا خاصا ويوقف هذه المحاكمة السخيفة بنظر ترامب في وقت أن تخوض إسرائيل مواجهة وجودية. وأيضا التطور الذي أطبق على نتنياهو داخل أو أزعجه كثيرا كان إعلان زعمي المعارضة نفتالي بنت ويئير لبيد تحالفهما للانتخابات المقبلة على أساس توحيد حزبهما في حزب واحد اسميه حزب معا بالمفهوم الإسرائيلي اللغة الإسرائيلية بيحد. وأقدم هذه الخطوة لكي يفرضا بها أجوان انتخابية على حياة السياسية المحبطة، وكي يسحبا المبادرة من يد نتنياهو الذي يسيطر على أجواء طيلة الشهور الثلاثين الماضية بسبب الحرب، ويواصل هذه الحرب لخدمة أهدافه الشخصية والحزبية بالدرجة الأولى. وبنت ولبيد يعتقدان أن هذه الخطوة الخطوة التحالفية قبل 6 أشهر من الانتخابات المقررة نهاية تشرين الأول أكتوبر المقبل يمكنها أن تشكل زخما شعبيا واسعا وترفع مكانة المعارضة في الاستطلاعات ومن نسبة تأييد الرأي العام لها، خصوصا أن هناك شبه تقارب بين معسكري المعارضة واليمين الحاكم، وأي خطوة تقدم على المعارضة على سعيد توحيد صفوفها يعطيها جرعة تفاؤل في مواجهة المعسكر الحكومي، خصوصا إذا انضمت قوى أخرى إلى هذا التحالف مثل حزب جاد إزنكوت وإفيغدور ليبرمان وبني غانس وغيرهم كثيرين. هذا التطور الداخلي في إسرائيل على مسافة أشهر انتخابات يقابله تطور آخر أهم بكثير يشكل ضغطا على نتنياهو، يتعلق بالملف الإيراني وبداية افتراق في النظرة وفي المقاربة لكيفية إنهاء الحرب مع إيران. وهذا ما يضعف أيضا نتنياهو ويرفع نسبة الشكوك والقلق عنده. في الواقع ترسل إسرائيل منذ أسابيع مواقف ومؤشرات أمريكية بقلق. فعندما تبدأ واشنطن تعرب عن انتقادها أن الأهداف العسكرية تحققت إلى حد كبير، عندما يتغير نمط العمليات وتتجه واشنطن نحو تثبيت الردع أكثر من توسيع الحرب، وعندما يبدأ الخطاب السياسي داخل الولايات المتحدة بصياغة رواية تقول أن الأهداف السياسية أو الأساسية تحققت وأن الأهداف العسكرية استنفدت وتم تدمير إيران وقدراتها بشكل كبير وتمت استعادة الردع، كل هذه المؤشرات تندرج في سياق عملية إعداد الرأي العام للانتقال من الحرب إلى الدبلوماسية، ومن دون أن يبدو الأمر كأنه تراجع. وعندها لا يصبح السؤال حقيقي هل تنتهي الحرب، بل كيف ستعرف واشنطن مفهوم ومعنى النصر قبل أن تعلن نهاية الحرب. تريد واشنطن فرض شروطها بصيغة تفاوضية عبر مخرج مشروط يحق لها 3 أهداف دفعة واحدة: خفض تكلفة الحرب على أسواق الطاقة في العالم، ومنع تحول إغلاق مضيق هرمز إلى فيتو إيراني دائم على التجارة والطاقة، وتسبيد المكاسب العسكرية في الملف النووي. التحفظ الإسرائيلي ليس على الخطة من حيث المبدأ، بل على احتمال أن يحولها ترامب إلى مخرج سياسي سريع يوقف الحرب قبل استكمال الأهداف الإسرائيلية. نتنياهو يخشى أن يبرم ترامب اتفاقا نهائيا لا يلبي الأهداف الإسرائيلية، بل يقيد حركة وحرية إسرائيل في مواصلة الضربات مستقبلا. هذا التوجس مفهوم، لأن الأولويات والفجوة في هذه الأولويات بين الطرفين اتسعت. إسرائيل تريد تغييرا استراتيجيا عميقا يضمن ألا تستعيد إيران قدرتها على التهديد، في حين يبدو رئيس ترامب معنيا أكثر بتثبيت مكاسب الحرب ومنع انفجار اقتصادي عالمي ينعكس عليه داخليا، خصوصا بعد تقلبات النفط والأسواق. ولذلك فإن ما تراه إسرائيل تنازلا خطيرا قد يراه البيت الأبيض صفقة عملية إذا حققت وقف التخصيب مؤقتا وفتحت مضيق هرمز وخفف الضغط عن الأسواق، حتى لو رحل جزء من الملفات إلى تفاوض لاحق. قد ترى واشنطن في مرحلة ما أن ضرب البنية العسكرية الإيرانية وإضعاف برنامجها النووي يكفي لإعلان نوع من النصر الاستراتيجي والانتقال إلى مرحلة احتواء جديدة، لكن إسرائيل تعتقد أن توقف في هذه اللحظة سيمنح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها، وأن الفرصة الحالية يجب أن تستثمر إلى أقصى حد ممكن، في حين تتقاطع المصالح الأمريكية والإسرائيلية عند ضرب القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف نفوذها الإقليمي. لا يتعلق السؤال الحقيقي بكيفية إدارة الحرب بقدر ما يتعلق بكيفية إنهائها. الولايات المتحدة تنظر لهذه المواجهة بمنطق إدارة التهديد، بينما تنظر إلى إسرائيل بمنطق إنهاء التهديد. بمعنى آخر، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة رسم ميزان الردع في المنطقة بحيث تخرج إيران من هذه الحرب أقل قدرة على تهديد حلفاء واشنطن أو التأثير في أمن الممرات البحرية والطاقة العالمية. لهذا السبب تتجنب الإدارة الأمريكية حتى الآن إعلان هدف صريح يتمثل في تغيير النظام في طهران، وتدرك أن حربة مفتوحة لإسقاط النظام قد تعني سنوات طويلة من عدم الاستقرار الإقليمي، وربما يحدث انزلاق إلى حرب أوسع في الخليج. في المقابل تنظر إسرائيل إلى الحرب من زاوية مختلفة تماما. بالنسبة لها لا تمثل إيران خصما إقليميا وحسب، بل إيران تشكل تهديدا استراتيجيا لأمن إسرائيل هو الأكبر على المدى الطويل. لذلك ترى القيادة الإسرائيلية في هذه الحرب فرصة تاريخية لإحداث تحول جذري في ميزان القوة في الشرق الأوسط. لا يقتصر الهدف الإسرائيلي على تدمير منشآت نووية أو قواعد صاروخية، بل يتجاوز ذلك إلى إضعاف بنية النظام الإيراني نفسه. أو على الأقل تقوية قدرته على إعادة بناء قوته العسكرية سريعا. من هذا المنطلق لا تخفي دوائر إسرائيلية كثيرة أن السيناريو الأفضل بالنسبة لها هو أن تؤدي الحرب إلى اهتزاز النظام الإيراني من الداخل، سواء عبر صراع داخل النخبة الحاكمة أو عبر احتجاجات شعبية واسعة. من وجهة نظر إسرائيل، أي نظام إيراني قوي حتى لو كان مختلفا إيديولوجيا قد يبقى تهديدا مستقبليا، وفي الحرب الحالية مع إيران قد لا يكون التحدي الأكبر فقط في مواجهة طهران، بل أيضا في التوفيق بين رؤيتين مختلفتين داخل التحالف نفسه، رؤية أمريكية تبحث عن احتواء التهديد ورؤية إسرائيلية تريد إنهاء هذا التهديد بشكل كامل.
0: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.

في الأمن العام مقال بقلم ميرنا الشدياق والعنوان ما بين الحياة والموت. تحت هذا العنوان كتبت الشدياق تقول: تجسد مقولة ويليام شكسبير الشهيرة: الدنيا مسرح كبير وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون، رؤية عميقة للعالم باعتباره فضاء تتعدد فيه الأدوار وتتبدل فيه الأقنعة، حيث لا يعيش الإنسان ذاته فقط بل يؤديها أيضا أمام الآخرين، وما بين مسرح الفن ومسرح الحرب حياة وموت. في مسرح الفن تتحول الحياة إلى مادة جمالية للتأمل وإعادة التشكيل، فالممثل يؤدي دورا واعيا داخل إطار منظم ويعرف أن ما يقدم هو تمثيل للواقع. هنا تصبح الخشبة مساحة آمنة لإعادة إنتاج الصراعات الإنسانية، الحب، السلطة، الخيانة والأمل. يعمل المخرج والنص على خلق عالم رمزي يسمح للجمهور بمشاهدة ذاته من مسافة نقدية، فيتعلم ويتأمل من دون أن يتعرض للأذى. بهذا المعنى يكون المسرح الفني إعادة صياغة للحياة لا امتدادا عنيفا لها. أما مسرح الحرب فهو الوجه الأكثر قسوة لفكرة الدنيا مسرح، فالأدوار هنا ليست مختارة بل مفروضة بقوة الواقع والعنف. القادة يظهرون كما يكتبون النص، لكنهم في الحقيقة مقيدون بتعقيدات السياسة والمصالح والعقائد، والجنود يؤدون أدوارهم تحت ضغط الأوامر، بينما المدنيون يتحولون إلى جمهور قسري داخل عرض لا يمكنهم مغادرته. في هذا المسرح لا توجد مسافة آمنة بين الممثل والدور، فالأداء نفسه قد يكون حياة أو موت. ورغم اختلاف السياق يشترك المسرحان في اعتمادهما على الصورة والإخراج والإيقاع الدرامي، فالحرب مثل المسرح الفني تبنى على تصاعد الأحداث نحو ذروة التوتر، يبدأ خافتا ثم تتسارع الأحداث فتبلغ الذروة في لحظات الانفجار والعنف قبل أن تنتهي إلى انكسار أو هدنة أو إعادة تشكيل للمشهد. هذا الإيقاع يشبه كثيرا بنية التراجيديا، حيث أن الفارق الجوهري يكمن في أن المسرح يظل تجربة رمزية، بينما الحرب تترك آثارا مادية وإنسانية لا يمكن محوها بسهولة، وتستخدم فيها الرموز والخطابات والاستعراضات العسكرية لصناعة سردية تؤثر في الجمهور. والإعلام الحديث بما يملك من كاميرات وبث مباشر ومنصات رقمية يحول الأحداث إلى مشاهد منتقاة تعرض بزوايا محددة وتحرر بعناية تماما كما يعاد تشكيل المشهد المسرحي ليؤثر في المتلقي. لكن الفارق الجوهري يكمن في طبيعة الحقيقة التي ينتجها كل منهما، فالمسرح الفني يحاكي الحياة بهدف فهمها ويظل داخل حدود الجمال، بينما ينتج مسرح الحرب واقعا فعليا مليئا بالدمار والمعاناة. الحرب تدمر لكنها تنتج صورا تلهم الفن، والفن بدوره يحاول أن يرمم ما تهدمه الحرب عبر الذاكرة والمعنى، وبين الاثنين يبقى الإنسان هو الممثل الحقيقي، إما ضحية على خشبة الواقع أو شاهدا في قاعة المسرح. التوقيع ميرنا الشدياق، ما بين الحياة والموت، مجلة الأمن العام.

0: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمين. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

0: بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
1: وحش
3: ده معي على البيت.
2: لشو؟
3: للحب.
2: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
1: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
2: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان نحييكم وهذا عرض للأخبار. لن تنسحب العطلة على جولات التفاوض فالتحضيرات ستتكثف في الأيام الفاصلة عن 29 من أيار الموعد المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. في ذكرى المقاومة والتحرير وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة وفاء إلى الذين حرروا الجنوب بدمائهم مشددا على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن وجدد القول إن خيار التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
7: اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم فكان 25 من أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف الرئيس عون إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وقف في واقع مؤلم فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة وغني عن القول بأن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الأقليمية. وقال الرئيس عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم. وختم الرئيس عون قائلاً إن أجل وفاء لذكرى التحرير أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعاً وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن ذلك أن لبنان لنا جميعاً وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها لأنها في النتيجة خيار لا بديل عنه.
6: بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، كتب رئيس الحكومة نواف سلام لنجعل من هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية. أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة. حذر النائب حسين الحاج حسن من الأفخاخ الأمريكية والإسرائيلية في المسارين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية تتحمل تداعيات خياراتها الخاطئة. الحاج حسن اعتبر أن المشكلة تكمن في أداء السلطة التي ذهبت إلى مفاوضات مباشرة من دون أي ورقة ضغط.
8: هناك مفاوضات تجري الآن بوساطة باكستانية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمعتدي الأمريكي، كلنا عم يحكوا عن أنه تجري مفاوضات، لكن الكل أنا برأيي مفترض ينطر. والسبب الأساسي للحذر من الحديث عن نتائج هو دائما تقلبات ترامب وغدر نتنياهو، أنه نعم هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق إطار، لكن الأمر مرهون بالخواتيم التي يمكن أن ينقلب عليها ترامب ونتنياهو.
9: بالنسبة لوضعك على
8: لا تعنيني ولا تهمني.
6: جنوبا، سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة، فقد سجل حزام ناري من الغارات الإسرائيلية بين كفرة وحاريس وزبدين، توازيا غارة مسيرة على بلدة حروف محلة البيدر أدت إلى وقوع إصابتين بحسب المعلومات الأولية. وأفيد أيضا بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف صديقين والمنصوري ومجد الزون. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد مسيرة سقطت قرب قواته العاملة في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. حضر قانون العفو العام في لقاء جمع النائب فيصل كرامي والنائب وليد البعريني، وجرى التأكيد على ضرورة إقرار قانون عادل ينصف المظلومين وخصوصا الموقوفين الإسلاميين، ويضع حدا لمعاناة مئات العائلات التي أنهكها الانتظار والحرمان والألم على مدى سنوات طويلة. وشدد الجانبان على أن العدالة لا تكون بالانتقائية، وأن بقاء شباب خلف القضبان لسنوات من دون حلول عادلة وإنسانية يشكل جرحا وطنيا وإنسانيا لا يجوز أن يستمر، داعيين إلى مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية والرحمة والإنصاف بعيدا من الحسابات السياسية والكيدية، بما يعيد الأمل لعائلات دفعت أثمانا قاسية وما زالت تنتظر بصبر ووجع.
10: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: أفاد التلفزيون الباكستاني بوصول رئيس الوزراء الباكستاني برفقة قائد الجيش إلى بكين. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر سيجتمع غدا في ضوء مفاوضات واشنطن وطهران. والخبر الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة تابعة له هبطت اضطراريا في وسط إسرائيل إثر عطل فني. نهاية عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أمة ويغدو لنا وطنا.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: يلا حبيبي، كل هودي الأبعاد الدرع، يلا مبلا يا شادر، يلا
5: اسم الله ابنك؟
4: ايه
5: علي خليلك. ايه

0: الله يخليني.
1: عم تبعتيها على المدرسة هالأيام؟
0: ايه؟ ليش؟
1: لا لا ولا شيء ولا شيء.
0: لا إذا في شيء خبريني.
1: لا بس سمعت إنه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
0: أي مرض؟
1: عم بيقولوا إنه جاي من الهونولولو. ما بعرف إذا مزبوط بس ليكي.
0: شو هيدا؟
1: أوقات الصورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر بس لأنه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
0: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
1: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا إنه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه أخضر.
0: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه أخضر؟ لا لا لا، لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي سبايا، عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس. اوعى تبعتي ابنك على المدرسة.
1: المشكلة مش بالصورة، المشكلة بقصتها. أوقات صورة من زمن تاني أو حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو.
4: بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى الصليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التلاتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السنية في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: الوحش
3: ده معي على البيت.
4: ده شو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الواحدة والربع في صوت كل لبنان موجة الأخبار في ذكرى التحرير دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للتلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نك الجراح بالإضافة إلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحسين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية الرئيس بري أشار إلى أننا مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف مهما غلت التضحيات وقال معا أنجزنا التحرير وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة إعماره أشار عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا إلى أن قيادة الجيش اللبناني تمتلك الوعي الكافي سياسيا واجتماعيا بما يراعي مصلحة لبنان اعتبر النائب إيهاب حميدي أن مسرحية المفاوضات بوجود طرفين لبناني وإسرائيلي انتهت عمليا يوجد طرف واحد صهيو أمريكي واللبناني الحاضر هو وعاء لتلقي الأوامر والإملاءات ما يثبت أن الأمريكي لا يلتفت ولا يقيم وزنا لمن يلهث إلا عدوه ليقتل شعبه وتوجه حميدي للسلطة بالقول يدنا لا تزال ممدودة إليكم لا تزال ممدودة إليكم ودعاها للعودة إلى رشدها وأن تعود إلى شعبها كتب النائب أديب عبد المسيح عبر أكس الوطن بقي ولكن التحرير ظل ناقصا لثلاثة أسباب أولا عدم قيام دولة فعلية صاحبة السيادة الكاملة وبيدها قرار السلم والحرب ثانيا بقاء السلاح بيد حزب الله مما ساهم بنشوء دولة ومنظومة مافيوية نهبت المؤسسات والمواطنين وعبثت فسادا وأنشأت دولة عميقة تديرها الدويلة ثالثا رجوع أبنائنا إلى إسرائيل هربا من أبناء وطنهم وهو وصمة عار بحق من يدعي التحرير لا يكتمل أي عيد قبل عودتهم إلى بلدهم فهم مكون أساسي لن نستغني عنه ولا نقبل أن يمارس منطق العفو عليهم بل معالجة أوضاعهم كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير طالب في خلال جلسة للكابينات بمهاجمة بيروت رداً على مسيرات حزب الله إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل كما طال القصف المدفعي بلدات القليلي والمنصوري ودبين في المقابل أصيب مبنى في مستوطنة المطلي شمال إسرائيل بمسيرة أطلقها حزب الله
8: Thank you.
6: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية ألا خطط الآن لإرسال وفد إلى باكستان، وقالت إنه بحال إبرام مذكرة التفاهم مع أمريكا سيتم التفاوض على النووي في خلال شهرين. وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي لا يشارك في اجتماعات مجلس الأمن بسبب مشاكل تتعلق بالتأشيرة. كان هذا موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. أصدقائنا الحاجمات لدم من فئة A بوزيتيف رجاء التبرع بمستشفى المعونات جبيل. إذن هناك حالة طارئة بمستشفى المعونات جبيل والحاجمات لدم من فئة A بوزيتيف، وشكرا.
8: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحا على صوت كل لبنان. خبر مريم.
9: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
8: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
9: اسأل أكثر.
10: مشاهدينا مرحبا بكم. تفسيرات متضاربة وفهم متناقض بين واشنطن وطهران لمسودة الاتفاق لإنهاء الحرب والوصول لتسوية طويلة الأمد تطمئن الجميع بمن فيهم الدول العربية. فالرئيس الإيراني يتحدث عن أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بما يخص السلاح النووي أو زعزعة الاستقرار، فيما ترامب يتمهل. أما الجانب الآخر، إسرائيل تراقب بقلق شديد، خاصة بما يمكن أن يتضمنه أي اتفاق بربط جبهة لبنان وعدم إشارته لنزع اليورانيوم المخصب من إيران. فهل نحن أمام اتفاقية تولد ميتة أم العكس هي أساس لسلام دائم في المنطقة؟ وماذا عن الملف

0: الكافة المؤجلة، تلك التي اندلعت الحرب من أجلها. وللحديث معنا من طهران الخبير بالشأن الإيراني والدولي سعيد شاوردي، ومن واشنطن الباحث بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الدكتور فاضل اليونس. أهلا ومرحبا بكما سيد سعيد. أبدأ معك عن سبب التناقض الكبير في الفهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وأي إلى أي درجة طهران تعول على هذا الزخم في الوصول إلى سلام حقيقي؟
1: تحية طيبة لك أستاذ أسامة.
0: يا مرحبا.
1: والأستاذ فاضل ولجميع المشاهدين. حقيقة يعني هو تعويل خجول، ولا تصور حتى أكون صريح، يعني توجد آمال كبيرة أن هذه المساعي حقيقة ستوصل الطرفين إلى اتفاق جديد ينهي كل الخلافات بين واشنطن وطهران، والاتهامات لا زالت متبادلة من كلا الطرفين، وكل طرف يتهم الطرف الآخر بعدم صدقيته ولا يمكن الوثوق به. منذ الساعات الماضية ويعني أصبحنا نسمع الكثير من الأخبار هنا في إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل الوصول إلى اتفاق، وهي غير صادقة في مواقفها، وعلى ما يبدو أنها يعني تبحث عن فقط طريق لإنقاذ ترامب من الورطة الذي هو فيها، وليس بصدد الوصول إلى حل نهائي وأن يقبل حقوق الشعب الإيراني في المجال النووي وغير النووي. لذلك حقيقة يعني أنا لم أرى حماسا كبيرا في إيران بعد هذه الأنباء التي سمعناها منذ يوم أمس، التي تحدثت عن أن الوسيط الباكستاني استطاع أن يعني ينجح في هذه الوساطة ويأتي بمسودة أولية للذهاب نحو مفاوضات شاملة حول النووي ومضي الهرمز والعقوبات. طيب. ودفع الأموال لإيران.
0: أنتقل بنفس السؤال إن سمحت لي سيد سعيد إلى الجانب الآخر دكتور فاضل، يعني ما الذي غير موقف ترامب 180 درجة من الحديث عن تدمير إيران وسحق إيران وأسقاط النظام إلى القبول بشروطها، أو على الأقل هذا ما نعرفه نحن، لأن هذا ما كشف حتى الآن بعدم المساس بالملف النووي، بإبقاء شبه سيطرة إيرانية على مضيق هرمز؟ ما الذي تغير برأيك؟
2: ما يخص الأهداف الأمريكية منذ بداية الحرب هي أهداف واضحة، ولكن ما يخص في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو معروف عنه حتى في الداخل الأمريكي بين تصريحاته بين التهويل والتسرع في إطلاق التغريدات والصراحات، بالإضافة إلى البروباغندا العامية التي تحاول السيطرة على الأسواق العالمية بسبب هذه الحرب. أما فيما يخص الأهداف الأمريكية هي واضحة، وقد أعلنها وزير الخارجية الأمريكي دونالد ترامب مارك روبيو، والذي هو مستشار الأمن القومي الذي يمتلك أهم منصبين حساسين في السياسة خارجية. بأن الهدف الأساسي هو تدمير أو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. هذه كانت منذ أول أيام الحرب. أما فيما يخص التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما قلت لك هي ليست أكثر من تهويل وبروباغندا إعلامية، ليس هناك أي تغيير. وما حدث يوم أمس من تصريحات الرئيس الأمريكي أو تغريداته بأنه قد وصل إلى اتفاقية نهائية، أعتقد هي من جانب أيضا التسرع في إطلاق هذه. اليوم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قد أعلن بأن الهدف الرئيسي ما زال حاضرا، ألا هو فتح المضيق أمام الاقتصاد العالمي وتفكيك البرنامج النووي بصورة كبيرة بصورة نهائية وعدم.
0: لكن يا دكتور فاضل، عبرني على المقاطعة، بنود مسودة الاتفاق حتى ذكر كلمة أو مناقشة الملف النووي الإيراني غير موجودة، هو ملف مؤجل إلى ما بعد شهر أو أكثر من ذلك من بدء تطبيق هذا الاتفاق في حال تم التوصل إليه. يعني الأهداف التي تفضلت بالحديث عنها غير موجودة أساسا في المسودة.
2: أتفق معك أن هذه غير موجودة في المسودة الباكستانية التي أتت بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، ولكن كما قلت لك الرئيس الأمريكي يوم أمس قد تسرع، وخاصة أن وزير خارجيته الذي يعد هو مهندس السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية كان غائبا عن البيت الأبيض، مما أدى إلى هذا الارتباك. واليوم بعد أن كانت هناك انتقادات كبيرة جدا من أهم المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الملف الإيراني، اليوم قد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كل ما صرح به يوم أمس، وقال أنه غير مستعجل وأنه ليس هناك أي اتفاق، وما زال أنه يريد الذهاب باتفاق جيد سواء كان بالملف النووي أو في مضيق هرمز. لذا أعتقد أنه كان هناك ارتباك وكان هناك استعجال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس.
0: سيد سعيد، الجانب الأمريكي يحاور الشق السياسي في إيران، وهناك من يتحدث بأن الخلافات باتت كبيرة جدا ما بين السياسيين وبين العسكريين في إيران، إلى أي درجة هذا الموضوع صحيح؟
1: لا طبعا الأمريكيون يحاولون خلق فتنة داخل المجتمع الإيراني، يتهمون تيارا سياسيا بأنه يرفض المفاوضات، وطبعا يتحدث عن المحافظين، تعرف المحافظين يعني رفضوا لعقود أي مفاوضات مع الأمريكيين، وقالوا أنه لا جدوى من المفاوضات، وكان يروج الأمريكي أنه لو أن الأحزاب والنظام السياسي في إيران دخلوا معنا في مفاوضات لحلت المشاكل، يعني نحن ليست لدينا مشكلة مع إيران. وبعد ذلك عندما دخلت إيران في مفاوضات، وهذه المفاوضات لم تحقق لإيران شيئا، بل يمكن أقول لك كلها كانت حقيقة خسائر للمصالح العليا الإيرانية، أصبح الأمريكي الآن يقول أن العسكريون هم المشكلة، الحرس الثوري هو اللي يسبب المشكلة، وإلا السياسيون يريدون أن يتفاوضوا.
0: وما الحقيقة على الأرض سيد سعيد؟ هل هناك في إيران اليوم من يريد استمرار المواجهة؟
1: لا، المواجهة بعينها لا أحد يبحث عنها، ولكن المواجهة من أجل دفع الخطر والتهديد والأطماع الأمريكية والإسرائيلية. نعم، الحرس الثوري يقول نحن مشروع نضحي بأنفسنا من أجل أن نحمي إيران ونحمي الشعب الإيراني ومصالحه. لذلك ترى هذا الكم الكبير من الاتهامات التي توجه للحرس الثوري ولقياداته، والآن نسمع الكلام يعني عن الجنرال أحمد وحيدي، ولكن هو بعيد عن الواقع. العسكريون هم يتبعون الرئيس، يتبعون المرشد، يتبعون مجلس الأمن القومي الإيراني، لا يتخذون قرارات من تلقاء أنفسهم. لكن الأمريكي هو لا يريد يقول أن المشكلة في أنا، يريد أن يقول في إيران، في المحافظين، في الحرس الثوري ومثل هذا الكلام. لكن يا أستاذ أسامة، المشكلة في الأمريكي، هذا الأمريكي لا ليس مستعد أن يقبل بما هي حقوق لإيران. يعني نحن نقول له لا نريد سلاح نووي، هو يقول لا، أنتم تريدون سلاح نووي ولذلك سأحرمكم من أي مشروع نووي سلمي أو غير سلمي. نقول له نحن،
0: لكن نسبة التخصيب يا سيد سعيد هي من تشي بأن يعني نسبة التخصيب الحالية الموجودة بتقريبا 400 أو أكثر من 400 كيلوغرام في إيران هي ليست نسبة يعني تستخدم لأغراض سلمية، وهكذا يتحدث التقنيين بهذا الموضوع.
1: لا، هذه قضية يمكن معالجة أستاذ أسامة. نحن نقول لهم لا نريد يورانيوم بنسبة 60%، ربما سنسلمه كأمانة لدى أحد الدول، ربما سنبيعه، ربما يعني نخفض تخفيضه يصل 25%، هذا يمكن معالجته. ولكن متى نحن سنعالج هذه المشكلة؟ عندما نصل معك أنت أيها الأمريكي إلى اتفاق نرى أن حقوقنا مضمونة في هذا الاتفاق، سنعالج مشكلة اليورانيوم. لكن ماذا يقول الأمريكي؟ الأمريكي يقول لا، منذ البداية دون أن أعطيكم شيئا أعطوني اليورانيوم. طيب إذا أعطيناك اليورانيوم وشنيت علينا حرب، وإذ لم تعطينا شيئا مقابل ذلك، ماذا نصبح نحن؟ سنخسر، نحن نقول له في البداية تعال كون صادق معنا لنصل طيب. إلى اتفاق وبعد ذلك نعالج مشكلة نعم. اليورانيوم ونحن نضمن لك.
0: إذن أوراق ضغط أوراق ضغط دكتور فاضل لا تريد طهران التخلي عنها. كنا في البداية بالصواريخ البالستية واليورانيوم المخصب، الآن زد على ذلك مضيق هرمز والانتقادات في الداخل الإيراني التي كان يوجهها ترامب لأوباما اليوم توجه إليه بشكل نقدي كبير بأن الاتفاق المعلن حاليا حتى هو أسوأ من الاتفاق الذي توصل إليه أوباما مع الإيرانيين في الداخل الأمريكي. طبعا
2: أتفق معك فيما جاء بانتقادات كبيرة ولاجعة للرئيس الأمريكي بسبب موافقته نوعا ما يوم أمس على مسودة الاتفاق التي أتى بها قائد الجيش الباكستاني يوم أمس. كانت هناك انتقادات كبيرة جدا وصدمة في الداخل الأمريكي، وخاصة هذه الصدمة لم تأتي من الديمقراطيين أو لكي تبرر بأنها حرب سياسية معادية لترامب، بل أتت من أفضل داعمين للداخل الأمريكي ومن أفضل داعمين للحرب ضد إيران وتجريدها من السلاح من البرنامج النووي. لذا هذا إذا تم الأمر على هكذا اتفاقية، فإن الاتفاقية هذه ستكون أسوأ من اتفاقية رئيس الأمريكي السابق أوباما. لذا وذلك كما قلت لك هذه انتقادات قد جعلت الرئيس الأمريكي يتراجع عن موافقته، يتراجع عن الذهاب إلى طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية فقط للتذكير ليست هي تركز فقط على ما يسمى بالملف النووي، هي لديها مشكلة مع التصرفات الإيرانية في المنطقة، التصرفات الإيرانية في الوجودية على المصالح الأمريكية وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هناك ملف الميليشيات في العراق في لبنان، لا بد من التخلص من هذا أو تصفير هذا الملف، بالإضافة إلى الملف النووي والسياسة الخارجية العدوانية تجاه دول المنطقة وتجاه المصالح الأمريكية. هي لا يجب حصرها بمضيق هرمز أو بمضيق أو بالملف النووي. هي أزمة قد تم تأجيلها وقد تمت الصدام منذ 40 عاما. لذا إن لم تحل هذه المشاكل الآن سيتم ترحيل هذا الملف إلى المستقبل، سواء كان في عهد رئيس أمريكا ترامب أو في عهد رئيس قادم، ستكون الصدام أكبر وأشد من هذا الصدام. لذا أعتقد هي تصادم في المصالح، تصادم في الوجهات النظر فيما يخص الهيمنة على الشرق الأوسط. لذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصفر هذه الملفات وأن تعود إيران كدولة كبيرة ومساهمة في الاقتصاد والسلام الإقليمي.
0: سيد سعيد، كيف تنظر طهران للدور الإقليمي بالدفع إلى الوصول إلى سلام دائم؟ لكن هذه الدول التي قصفت من قبل إيران تطالب بضمانات. الرئيس الإيراني كما استمعنا يقول ويتعهد بأن أي سلام سيضمن أمن الجوار وعدم زعزعة المنطقة. كيف يمكن لإيران أن تتعامل في المستقبل في حال الوصول إلى اتفاقية سلام مع هذه الدول التي دفعت نحو السلام رغم كل ما جرى؟
1: حقيقة الوصول إلى السلام بين إيران والدول الجارة لإيران هي قضية ليست بالمعقدة وليست صعبة باعتقادي، ويمكن أن نصل حقيقة إلى سلام مستدام وإلى تعاون في مجال الاقتصاد والأمن والمجالات العلمية وكل شيء والثقافية والاقتصادية. وهناك فرص حقيقة بعشرات المليارات لكلا الطرفين لو حصل هذا التعاون بين إيران وبين الدول الجارة خاصة الدول الخليجية. تعرف يعني أستاذ أسامة حجم الأموال التي تدفع من قبل هذه الدول على مدى عقود لشراء السلاح كله. لماذا؟ لأن الأمريكي والإسرائيلي يقولون لهم أن إيران خطر عليكم، يجب أن تملأوا المخازن بالسلاح. طبعا لا ننكر هناك خلافات، هناك مشاكل، هناك يعني للأسف حدثت بعض القضايا، ولكن هذه ليست غير قابلة للمعالجة، يمكن حلها، يمكن إلى الوصول إلى تفاهمات حقيقة. هذا لا أقوله كشعار بل حقيقة نؤمن بها نحن داخل إيران. نحن ليست لدينا مشاكل يعني صعبة جدا، هي مشاكل حدودية يعني أو حول قضايا جزر بين إيران والإمارات ومشاكل سياسية كلها. والمثال على ذلك يعني عندما عادت العلاقة بين إيران والمملكة السعودية العربية السعودية يعني لم تتأثر ولم تنقطع هذه العلاقات رغم كل الأزمات التي حصلت في المنطقة. لكن لدينا يا أستاذ إسامة مشكلة اسمها إسرائيل في هذه المنطقة، وهذه هي التي تمنع أن تكون هناك علاقات ودية بين نعم. إيران والدول العربية. انظر طيب. الآن الأستاذ فاضل يعني تحدث فقط بعجالة لو تسمح، يعني نتنياهو والإسرائيليين قالوا لترامب أن اتفاق 2015 الذي وقعه أوباما هو سيء جدا، فيجب أن تخرج وحتى تصل إلى اتفاق أفضل. عندما خرج الآن عندما يوقع على المسودة كما تفضل الأستاذ فاضل قبل قليل، ماذا يقول أتباع إسرائيل في الولايات المتحدة؟ يقولون له هذه المسودة أسوأ من اتفاق أوباما. صحيح. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا يا أمريكا أنت لا يجب أن تصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، يجب فقط
0: بوجود اليورانيوم. سيد سعيد، معضلة يعني كما يتحدث الأوساط ليس فقط الإسرائيلية والأمريكية والعربية من الدول الجارة، بأن المشكلة ليست فقط في اليورانيوم المخصب، المشكلة فيما يسمى أذرع إيران في المنطقة بالصواريخ البالستية، يعني مشكلات كثيرة يجب أن تحل قبل الوصول إلى تفاهمات. دكتور فاضل، عند هذه النقطة كيف ترى واشنطن الدور الإقليمي اليوم في إما التهدئة وإما الدفع نحو مزيد من التصعيد ضد إيران في حال حدث؟
2: كما قلت لك، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي إشكال في التعاون مع النظام الإيراني سواء كان اقتصادي أو سياسي. شريطة التخلي عن هذه الأيديولوجية، الإيمان بتصدير الثورة، الإيمان بخلق ميليشيات أينما كان هناك وقت أو مكان يسمح لها بذلك، سواء كان في العراق، في اليمن، في سوريا. هذه السياسة التي يتحدث بها النظام الإيراني بينه ليس لديه عداء. لولا السلاح الخليجي لتمكنت إيران من زرع ميليشياتها في منطقة الخليج كما تمكنت من زرع ميليشياتها في العراق بعد سقوط الجيش العراقي. إذا الادعاء بأنه ليس هناك خلافات أو جوهرية، أعتقد أن هناك خلاف جوهري، هناك فكر داخل يد إيران بضرورة الذهاب واستعادة أمجاد الماضي التي لا تموت بالصلة لهذا النظام الإيراني الإمبراطوري.
1: أين هذا يا أمجاد؟ يعني الأمجاد الساسانيين 1500 عام نريد نرجع إلى الوراء؟ نحن أصبحنا دولة إسلامية، كنا زرتشتية في ذلك التاريخ.
0: سأعطيك الوقت للرد أستاذ سعيد، فقط ليكمل الفكرة لو سمح الدكتور فاضل، تفضل.
2: نعم، فالسياسة الأمريكية فيما يخص الدور الإقليمي هي مرحبة في أي دور إقليمي سواء كان من الداخل الإيراني أو من الدول العربية في تهدئة الأوضاع والذهاب إلى طاولة المفاوضات لحل هذه الإشكالات. إيران لا تحتاج إلى أذرع ميليشياتية لتصدير ثورتها أو تصدير هيمنتها. هناك ما يسمى بالقوى الناعمة عن طريق الاقتصاد، عن طريق الثقافة، عن طريق العلاقات الجيدة والارتباط الاقتصادي والثقافي مع بقية هذه الدول. إذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد تغيير النظام بالصورة الرئيسية كما كان عملت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا في العراق وأفغانستان، والتي أتت على نتائج عكسية كارثية على المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هي تريد أن تقوم بتغيير جوهري في هذا النظام، لذا أعتقد أن الولايات الأمريكية مع أي صوت أو مع أي جهود سواء كانت إقليمية أو دولية في تهدئة الوضع والذهاب إلى طاولة المفاوضات، كما تطرق، ليس من المعقول أن تقوم إيران ببناء ثلاثة منشآت نووية سرية لم تبلغ بها الوكالة الدولية بهذه الأمر، وقامت بتخزين 400 كيلوغرام من المواد النووية. ليس من المعقول أن تقوم بزرع ميليشياتها خارج أراضيها فقط للهيمن على هذه المنطقة، ومن ثم الادعاء بالبراءة بأنها ليس لديها أي إشكال مع دول المنطقة. لذا الذهاب مع هذا الأمر، إيران لديها طاقات بشرية وثقافية وطاقات اقتصادية بالإمكان أن تكون من أهم دول المنطقة، ولكن النظام الإيراني الذي تسيطر على الدول الإيرانية سنة 1979 ليس لا يحاول فقط أن يختطف الدول المنطقة، بل إنه قد قام باختطاف الدولة الإيرانية واختطاف الشعب الإيراني. إلى الآن الإنترنت مقطوع عن الشعب الإيراني، ويسمح فقط لمن يروج للبروباغندا الإيرانية أو للنظام الإيراني بأن يستخدم هذا الإنترنت، وهذا دلالة على
1: الإنترنت.
0: طيب تفضل سيد سعيد.
1: يعني أنا أتعجب من الأستاذ فاضل حقيقة، يعني يقول هذا الكلام على الهواء الآن مباشرة. يا أخي أنا في إيران، أنت كيف تقول ليس في إيران إنترنت؟ يعني من أين تستغي معلوماتك أنت يعني من هذه المعارضة اللي عدتكم؟
0: هو يعطى لأشخاص كما نعرف إن كانت معلوماتنا صحيحة.
1: يا سيد سعيد، لا لا أستاذ، أنا أعطيك المعلومات. الإنترنت غطعت صحيح، أنا صريح معك، أنا طيب. لا أريد أن أكذب. غطعت الإنترنت هنا في إيران. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة وإسرائيل استخدموا الإنترنت في حرب سيبرانية، وأنت تعرف قدرات الولايات المتحدة في الحرب السيبرانية ما هي. استهدفوا بنوك، حذفوا حسابات الناس بالملايين في الحرب الأولى، حرب الاثني عشر يوما، غطعوا أرزاق الناس هنا. شخص عنده حساب وأموال في البنك أصبحت مشكلة للحكومة لأنه اخترقوا البنك، بنك سفه في إيران. لذلك غطع الإنترنت الدولي. الآن الإنترنت موجود والكثير من الناس عندهم إنترنت دولي ومحلي، والآن كل يوم نسمع إنترنت طيب. مش موجودة في إيران، مش طيب. موجودة في إيران.
0: بغض النظر عن الإنترنت سيد سعيد، هناك ربما ما هو أهم وأشمل من موضوع الإنترنت، وأريد السؤال عن مضيق هرمز. برأيك هل يمكن لطهران أن تلتزم عمليا بإبعاد هذا المضيق عن ساحة الصراع؟ هو مضيق دولي وشريان لتدفق النفط في في في العالم، يعني هل يمكن لإيران أن تلتزم في هذا الأمر في حال تم التوصل إلى اتفاق أو دون اتفاق أيضا؟
1: المضيق يا أستاذ أسامة من حق كل العالم، نحن ليس أن يستخدم هذا المضيق، ليست لدينا أطماع. والزيارات بين الوفود الإيرانية والعمانية حول التعاون حول مضيق هرمز مستمرة. اليوم كاظم غريب عبادي مع وفد سياسي ذهب إلى سلطنة عمان للحديث حول مضيق هرمز. نحن نقول هذا المضيق بيننا وبين جارتنا سلطنة عمان، وكل الدول الخليجية من حقها أن تستخدم المضيق، وكل العالم، روسيا والصين والهند، كل العالم حقهم أن يأتوا ويعبروا بكل أمان. هذا ما نحن نقوله. لكن الأمريكي ماذا يريد من هذا المضيق؟ الأمريكي يريد هذا المضيق يبقى مفتوح أمام البارجات الأمريكية والأسطول الأمريكي وحاملات الطائرات الأمريكية، يملأها بالصواريخ والأسلحة وينقلها لقواعده في البحرين، في قطر، في الإمارات، وفي المملكة السعودية، يملأ هذه المخازن سلاح حتى يحاربنا بهذا. نحن قلنا له كنا فاتحين لك المضيق ودخلت في حروب، من الآن فصاعدا سوف لن نسمح لك أيها الأمريكي أن تفعل هذا. والأمريكي يريد أن يروج لرواية كاذبة أن إيران تهدد الملاحة. اليوم تقريبا ما يقارب 40 سفينة عبرت بالأمس، 40 سفينة تجارية تعبر، حاملات النقلات النفط كلها تعبر،
0: لكن بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وهو ما يعتبر كوصاية. نعم، سيد سعيد، ما يعتبر وصاية إيرانية مرفوضة على مضيق دولي.
1: أستاذ أسامة، توجد يعني إشكالية حول هذه القضية، ولكن أنا أقول لك من تسبب في هذه المشكلة أيضا الأمريكي. يعني كلنا لا ننسى أن المضيق كان مفتوح، لكن عندما حاربتنا أمريكا من المضيق هذا وتهددنا مرة أخرى، الآن ترامب يهددنا بحرب جديدة، من حقنا أن نتخذ تدابير. يعني الآن ليست مشكلة العالم أن يعطي على السفينة ما بعرف 1% ضريبة. أمريكا يعني الرئيس الأمريكي فرض كل هذه الضرائب على كل اقتصادات العالم، هل كان هذا صحيحا؟ لا طيب. يكون صحيحا، هذا ابتزاز كان. لكن نحن قلنا لمعظم دول العالم طيب. ستعبر
0: وصلت الفكرة سيد سعيد، اسمح لي بسؤال أخير.
1: ولكن الأمريكي يجب أن لا يعسكر المنطقة.
0: سؤال أخير للدكتور فاضل. دكتور فاضل، برأيك هل ستقبل إسرائيل أو ستلتزم بأي اتفاق أمريكي إيراني يفرض عليها رغم يعني كل ما تعتبره بأنه مخاطر تهدد الوجود الإسرائيلي في المنطقة؟
2: أعتقد هذا السؤال مهم ويطرح كثيرا، هل ستلتزم إسرائيل؟ أعتقد أن إسرائيل هي دولة مستقلة لديها الحرية في أن تعمل ما يهم أو ما يؤمن الأمن القومي سواء كانت في لبنان أو أي منطقة أخرى. لا أقول لا أشرع لأي اعتداء أو أي شيء، ولكن من ناحية أنها كدولة مستقلة على حال بقية الدول. ولكن إذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاق غير لا يلبي المطالبات أو الشروط أو المطالبات الإسرائيلية، أعتقد أنه سيكون ستتجه الحكومات الإسرائيلية إلى غير ذلك، وستكون غير ملزمة بهذا الاتفاق ما لم يكون هذا الاتفاق ينص نصا صريحا على أمن إسرائيل فيما يخص الملف النووي بصورة واضحة وكبيرة جدا. وهذا ما طرحه اليوم أو باتصال هاتفي ما بين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي فيما يخص الملف النووي. إذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تذهب إلى اتفاق مع إيران في هذا الشأن، ولكن أعتقد أنها ستأخذ جانب الملف أو الأمن القومي الإسرائيلي كأولوية، ويجب طمأنة الجانب الإسرائيلي في ذلك. كما قلت لك الملف النووي حاضر ليس فقط في إسرائيل أو تل أبيب، بل حاضر أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب اسمح لي بتذكير المشاهدين بإمكانية التصويت عن سؤالنا لهذا اليوم عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. هل يمهد أي اتفاق أمريكي إيراني لتسوية طويلة الأمد بشأن مضيق هرمز ونووي طهران؟ نعم أم لا؟ من واشنطن الباحث بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الدكتور فاضل اليونس، ومن طهران الخبير بالشأن الإيراني والدولي سعيد شاوردي، شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا، وكل الشكر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش،
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 25 من أيار 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل إلين شتيت خليفي والمخرج توني خوري.

0: كم في عناوين النشرة. لبنان بين عيد التحرير واستحقاق التفاوض الأمني الجمعة. رسائل بالنار جنوبا ورهانات إقليمية غير محسومة النتائج. في عيد التحرير رئيس عون التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. رئيس سلام لن نستعيد العيد إلا يوم عودة أهلنا إلى أرضهم بأمان وكرامة. والرئيس بري للتحرر من خطاب الكراهية وعدم نكء الجراح. حزام ناري من الغارات جنوبا والطيران المسير لا يغادر أجواء العاصمة. بن غفير يدعو نتنياهو للعودة إلى حرب مكثفة في لبنان. وزمير لضرب بيروت ردا على مسيرات الحزب. باكستان تطالب بدور صيني ضامن في اتفاق واشنطن وطهران، وصعوبة التواصل مع خامنئي تعرقل الاتفاق. السفن تلجأ إلى العبور المظلم لمضيق هرمز.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أهلا بكم. في 25 من أيار ومع ثقل الاستحقاقات الأمنية والسياسية تتشابك رسائل الميدان مع حسابات التفاوض. الخطاب الرسمي جدد رسم المعادلة التفاوضية على عتبة الجولة الأمنية في البنتاغون الجمعة. الرئيس عون يؤكد أن التفاوض لا يكون تنازلا ولا استسلاما، في إشارة إلى مقاربة تقوم على التمسك بالحقوق وعدم الانجرار إلى شروط مفروضة تحت الضغط. وفي عيد المقاومة والتحرير الرئيس سلام يربط استعادة معنى العيد بعودة الأهالي إلى قراهم بأمان وكرامة، في صياغة تدخل البعد الإنساني والوطني في صلب المعادلة السياسية والأمنية. أما الرئيس بري فيدعو إلى التحرر من خطاب الكراهية وعدم نكء الجراح، واضعا سقفا داخليا للاستقرار السياسي في ظل اشتداد التوترات الإقليمية. ميدانيا الإشارات تتصاعد على نحو ينذر بتوسع الدائرة، وتتصاعد معها لهجة التصعيد الإسرائيلية، حيث دعا اليوم بن غفير نتنياهو إلى العودة لحرب مكثفة في لبنان، في حين ذهب زمير إلى التلويح باستهداف بيروت ردا على مسيرات الحزب، ما يرفع منسوب المخاطر، فيما المنطقة أمام احتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات رغم تقدم خطوة نحو الاتفاق الأمريكي الإيراني. والآن إلى التفاصيل.
4: لن تنسحب العطلة على جولات التفاوض، فالتحضيرات ستتكثف في الأيام الفاصلة عن 29 من أيار الموعد المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.
0: واليوم في 25 من أيار حضرت ذكرى عيد المقاومة والتحرير في المشهد السياسي، لا سيما من خلال المواقف الرسمية التي شملت أيضا العناوين المطروحة داخليا من مسار التفاوض عشية الجولة الأمنية في البنتاغون الجمعة إلى مواقف الشيخ نعيم قاسم الأخيرة. ففي ذكرى المقاومة والتحرير وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة وفاء إلى الذين حرروا الجنوب بدمائهم، مشددا على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن، وجدد القول إن خيار تفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا. زميلة جوال غابي والتفاصيل.
5: اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، فكان 25 من أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف الرئيس عون إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرجح تحت وقف في واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة. وغني عن القول بأن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الأقليمية. وقال الرئيس عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم. وختم الرئيس عون قائلا إن أجل وفاء لذكرى التحرير أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعا وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن، ذلك أن لبنان لنا جميعا وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، لأنها في النتيجة خيار لا بديل عنه.
4: ولمناسبة عيد المقاومة والتحرير كتب رئيس الحكومة نواف سلام لنجعل من هذا اليوم يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا للطلاق والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نك الجراح، بالإضافة إلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية. الرئيس بري أشار إلى أننا مدعوون لثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف مهما غلت التضحيات، وقال معا أنجزنا التحرير وسويا سنكون قادرين على تحرير لبنان وإعادة إعماره.
4: النائب حسين الحاج حسن حذر من الأفخاخ الأمريكية والإسرائيلية في المسارين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية تتحمل تداعيات خياراتها الخاطئة. الحاج حسن اعتبر أن المشكلة تكمن في أداء السلطة التي ذهبت إلى مفاوضات مباشرة من دون أي ورقة ضغط.
6: هناك مفاوضات تجري الآن بوساطة باكستانية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمعتدي الأمريكي، كلنا عم يحكوا عن أنه تجري مفاوضات، لكن الكل أنا برأيي مفترض ينطر. والسبب الأساسي للحذر من الحديث عن نتائج هو دائما تقلبات ترامب وغدر نتنياهو، أنه نعم هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق إطار، لكن الأمر مرهون بالخواتيم التي يمكن أن ينقلب عليها ترامب ونتنياهو.
7: بالنسبة لوضعك على
6: لا تعنيني ولا تهمني.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفاء أشار إلى أن قيادة الجيش اللبناني تمتلك الوعي الكافي سياسيا واجتماعيا بما يراعي مصلحة لبنان.
4: وللمناسبة كتب رئيس تيار المرد سليمان فرنجي عبر أكس: تأتي الذكرى سنة وجزء كبير من جنوبنا محتل، أملنا أن نتمكن من تحرير الأرض حتى آخر شبر ويبقى وطننا واحدا حرا ونهائيا لجميع أبنائه.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن المسؤولية اليوم هي تعزيز قوة الدولة لفرض انسحاب إسرائيل الكامل وحماية السيادة.
4: وتعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى المقاومة والتحرير، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي

0: التكييف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غيره رجعة.
1: أصدر مستشار رئيس الجمهورية السيد جان عزيز البيان التالي: دأبت صحيفة الأخبار منذ سنة ونيف على تدبيج تلفيقات وأكاذيب وضليل ونسبها إلي بالتورية أو بالتسمية. وآخر ما جاء في هذا المسلسل التزويري التحريضي كلام السيد إبراهيم الأمين اليوم، والذي من المفيد توثيقه تأكيدا على تناقضه المطلق مع الحقيقة ومع أي حرف قلته في أي لحظة أو موقع. يزعم السيد الأمين التالي: عزيز يسارع إلى القول إن هذه العملية تتطلب التزاما لبنانيا بنزع سلاح حزب الله، وإذا أصر الحزب على عدم السير في الأمر وربط مصيره بما يجري على المسار الإيراني، فعليه أن يتوقع حربا إسرائيلية أكثر شدة، وسوف توسع إسرائيل احتلالها لكل الجنوب وصولا إلى نهر الأول، وسوف تقوم بتدمير كل القرى والمدن التي تدخلها. ويتابع عزيز: حتى إن موفدين غربيين يقولون أمامنا إنه يوجد في الكنيسة الإسرائيلية من يدرس إصدار قانون بضم قسم من جنوب لبنان إلى دولة إسرائيل، وكما حصل مع الجولان فإن دونالد ترامب سوف يعترف بهذا الإجراء. انتهى زعم السيد الأمين: قد تكون مسؤولية هذا الارتكاب ضد الصدق على الكاتب أو على من لفق نقله إليه، لكنه لن يغير حرفا من قناعتي بالعمل لإنقاذ لبنان، كل لبنان غير منقوص شبرا ولا إنسانا. يبقى واجب الدعاء بالرحمة للكبير جوزيف سماحة في أخباره، والمجد لشهداء الحق والصبر لشهود الحقيقة.
0: تتعظم المواقف التصعيدية الإسرائيلية، وأفادت هيئة البث أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الضرب بيده على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلان العودة إلى حرب مكثفة في لبنان. كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير طالب في خلال جلسة للكابينت بمهاجمة بيروت ردا على مسيرات حزب الله. في موازات التصعيد الكلامي، تصعيد مستمر في الميدان، حيث يسجل تحليق مسيرات على مستوى منخفض فوق البقاع وظهر البيدر، كما في أجواء العاصمة بيروت. وجنوبا سلسلة اعتداءات جديدة، فقد سجل حزام ناري من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط عدد من الإصابات. في المقابل، صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل بعد عمليات لحزب الله. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم بلدات صدقين والمنصوري ومجدل زون وسهل القليلي في القطاع الغربي. وفي القطاعين الأوسط والشرقي طاول القصف المدفعي برعشيت والغندوري وفرون والدبين وبلاط. وفي شمال النهر استهدفت مدفعية العدو النبطية الفوق وكفر تبنيت وأرنون ويحمر شكيف. وبعد توجيه إنذارات اليوم بالإخلاء لكرة وبلدات النبطية تحت والوازي وسجد وعين قانا وحاروف وزبدين وكفر رومان والدوير وعتشي وميفدون، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات كفرة وياتر والمنصوري وزبكين والكليلي وزبدين ويحمر شكيف وأطراف القطراني. فيما استهدف الطيران المسير بعد ظهر اليوم دراجة نارية على طريق البازورية ودجيلو، وأفيد عن وقوع إصابتين. كما استهدف مناطق مفتوحة في تبنين وفي الشهابية حيث سقط شهيدان، وفي حاروف أيضا أفيد عن وقوع إصابتين بعد استهداف منطقة البيدر. كما استهدف الطيران المسير في ساعات صباح سيارة في منطقة الخردة لما أدى إلى سقوط شهيد من بلدة الوزاني، وعلى طريق كفر رمان الجرمك استهداف سيارة أخرى ما أدى إلى سقوط شهيدين من منطقة حاصبية. وكان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم بلدات عبة ودير الزهراني وكبريخة وأرزون وحبوش والشهابية وتبنين ومحيط دير سريان زوطر. في المقابل وفي إطار رده على الاعتداءات الإسرائيلية، أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث في جل الحمار جنوبي بلدة العديسي بسرب من المسيرات الانقضاضية، محققا إصابة مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: حضر قانون العفو العام في لقاء جمع النائب فيصل كرامي والنائب وليد البعريني، وجرى التأكيد على ضرورة إقرار قانون عادل ينصف المظلومين وخصوصا الموقوفين الإسلاميين، ويضع حدا لمعاناة مئات العائلات التي أنهكها الانتظار والحرمان والألم على مدى سنوات طويلة. وشدد الجانبان على أن

0: العدالة لا تكون بالانتقائية، وأن بقاء شباب خلف القضبان لسنوات من دون حلول عادلة وإنسانية يشكل جرحا وطنيا وإنسانيا لا يجوز أن يستمر، داعيين إلى مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية والرحمة والإنصاف بعيدا عن الحسابات السياسية والكيدية، بما يعيد الأمل لعائلات دفعت أثمانا قاسية وما زالت تنتظر بصبر ووجع.
1: أمنيا، تدخل دورية من مخابرات الجيش وعملت على تطويق إشكال وقع بين أبناء بلدتي مغدوشي وعنقون المجاورتين وأدى إلى سقوط جريح، على خلفية تجول شخصين على دراجة نارية في مغدوشي ما أثار ريبة شرطة البلدية. وينظم أهل مغدوشي وقفة احتجاجية عند الساعة 6 من مساء اليوم في ساحة مغدوشي.
0: في ظل استمرار الاتصالات والحراك الدبلوماسي المرتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، تتواصل المواقف والتسريبات حول طبيعة أي اتفاق محتمل وشروطه العامة في وقت لا تزال فيه المفاوضات في إطار التبلور ولم تصل بعد إلى صيغة نهائية أو مسار تفاوضي مكتمل. وفي هذا السياق برزت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول فيها رؤيته لأي اتفاق مستقبلي وحدود المقبول وغير المقبول من وجهة نظر إدارته.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق المحتمل الذي تعمل الإدارة الأمريكية على التوصل إليه مع إيران إما أن يكون عظيما أو لا يكون هناك من اتفاق على الإطلاق، مؤكدا أنه سيكون النقيض تماما للاتفاق المبرم خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ووصف ترامب الاتفاق النووي بأنه كارثة، معتبرا أنه وفر الطريق المفتوح أمام إيران لامتلاك السلاح النووي. وفي من شهور له هاجم ترامب عددا من الجمهوريين والديمقراطيين المنتقدين لأي اتفاق محتمل مع إيران، أيضا متهما إياهم بعدم معرفة تفاصيل الاتفاق الذي لم تبدأ المفاوضات بشأنه بعد، كما وصف منتقديه بأنهم ضعفاء وغير فاعلين ويسعون إلى خلق الانقسام والهزيمة.
0: على الضفة الإسرائيلية، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن بلاده اليوم باتت في مرحلة إنجاز إطار تفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة لطهران أجرها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تقوم بلاده بوساطة بين طهران وواشنطن.
1: وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه في حال إبرام مذكرة تفاهم مع أمريكا سيتم التفاوض على النووي في خلال مدة 2.
0: وفي تفاصيل، كشفت شبكة سي بي اس نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين قولهم إن خامنئي محاصر فعليا في موقع غير معلن ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعودية، ما يعرقل سرعة الرد على المقترحات الأمريكية. وأضاف المسؤولون أن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، الأمر الذي تسبب في بطء التقدم بالمباحثات. وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، فإن مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق الحالية، بينما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: واليوم أفاد التلفزيون الباكستاني بوصول رئيس الوزراء الباكستاني برفقة قائد الجيش إلى بكين، ذلك في وقت تطالب باكستان بدور صيني ضامن للاتفاق. وأكدت الخارجية الصينية أن حرب إيران ما كان ينبغي أن تندلع أبدا ولا داعي لاستمرارها، مشيرة إلى أن بكين مستعدة للعب دور بناء لتحقيق سلام دائم. وليس بعيدا على خط الأموال الإيرانية المجمدة، نقلت وكالة رويترز أن محافظ البنك المركزي الإيراني سافر إلى قطر بعد زيارة وفد قطري لطهران، وذلك لبحث مسألة الأموال المجمدة. ذلك كما أفادت وكالة رويترز بانخفاض سعر النفط 6% مع توقعات بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.
0: ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تعمل بهدوء على نقل شحنات النفط والغاز باستخدام أسطولها الخاص، مجتازة كلا من البحرية الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية. وأكدت الوكالة أن الشركة تعمل بهدوء على نقل شحنات النفط والغاز من منطقة الخليج لتصل إلى زبائنها الذين يعانون من نقص الطاقة، واستنادا إلى ممارسات تشمل العبور المظلم وهو إبحار السفن عبر مضيق هرمز وأجهزة الإرسال الخاصة بها مغلقة. فقد أثبتت شركة بترول أبوظبي أنها من أنجح المنتجين في مجال إخراج الإمدادات من الشرق الأوسط، وفقا لبيانات التتبع والمتداولين والمصادر المطلعة على الأمر بحسب تقرير بلومبرغ. وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة تتوقف عند جزيرة داس من منشأة التصدير الواقعة داخل الخليج، حيث تتجه ناقلات فارغة نحو المدخل الشرقي للمضيق بالقرب من رسوب الفجيرة، وتتوقف عن بث إشاراتها قبل عبور الممر المائي لتحميل شحناتها.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة تابعة له هبطت اضطراريا في وسط إسرائيل أثر عطل فني. وكشفت صحيفة التايمز البريطانية عن تعرض طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطانية كانت تقل وزير الدفاع لتشويش إلكتروني هذا الأسبوع، وذلك أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة روسية.
0: أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشغيل منظومة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات دخول واستقبال الحجاج هذا العام الذين تخطوا 1.5 مليون حاج حتى الآن، وفقا للمديرية العامة للجوازات في المملكة. وأكدت السلطات السعودية أن جهود وزارة الداخلية مماثلة لتقديم التسهيلات كافة عبر المنافذ الدولية على مدار الساعة.
1: في رقم مقلق، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول حالات الاشتباه بإيبولا إلى 900,000 حالة في الكونغو.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
1: كان في هذه النشرة: لبنان بين عيد التحرير واستحقاق التفاوض الأمني الجمعة، رسائل بالنار جنوبا ورهانات إقليمية غير محسومة النتائج. في عيد التحرير الرئيس عون: التفاوض لا يكون تنازلا ولا استسلاما. والرئيس سلام: لن نستعيد العيد إلى يوم عودة أهلنا إلى أرضهم بأمان وكرامة. الرئيس بري يدعو لتحرر من خطاب الكراهية وعدم نكء الجراح. حزام ناري من الغارات جنوبا واستهداف السيارات يتجدد، والطيران المسير لا يغادر أجواء العاصمة. بن غفير يدعو نتنياهو للعودة إلى حرب مكثفة في لبنان، وزمير لضرب بيروت ردا على مسيرات الحزب. باكستان تطالب بدور صيني ضامن في اتفاق واشنطن وطهران، وصعوبة التواصل مع خامنئي تعرقل الاتفاق. السفن تلجأ إلى العبور المظلم لمضيق هرمز.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هيدا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: أقولكن بصدقني؟ بيقولوا التكرار بيعلم من
4: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولة ما في بنزين؟
5: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
4: شوف العشقة عالترمبيت يا زلمة لوين واصلة؟
5: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
6: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما لانتنا كمان بدو يقطعوا،
7: حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
5: على الله، يا محلى ما يدبر الله،
7: حتى الأمراض رجعت بيني. بس
4: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر،
8: يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
3: يوم قريت الخبر
9: صار بده يوقف الموتوسيكلات،
3: بس انت جمعت الموتوسيكلات مش كتير بحسوا فيها.
10: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
4: مين اللي قال؟
7: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
3: هيك بتبلش الاشاعه.
4: الاشاعه ما بتعيش لحالها، بدها ناس.
11: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
4: نحن اللي بننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
12: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
2: صوت كل لبنان.
12: نشاطات.
13: نشاطات، تحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. المرأة في موقع القرار، عنوان مؤتمر دولي بحضور وزير الإعلام وشخصيات سياسية ثقافية إعلامية واجتماعية. تفاصيل أكثر إضافية حول هالمؤتمر والهدف منه والاستراتيجيات اللي وضعت مع الإعلامي جورج معلولي. أهلا وسهلا فيك جورج، تحيتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
14: أهلا وسهلا بصوت كل لبنان وبالزميلة النشيطة سلام، الله يقويكم وتضلوا بهالهمة يا رب.
13: شكرا جورج. بداية، المرأة في موقع القرار، حابين نعرف تفاصيل أكثر من حضرتك عن هيدا المؤتمر اللي عقد واللي كمان يعني نم عن توصيات عديدة وبارزة تعنى بمكانة المرأة والدور السياسي والإعلامي وبمختلف المجالات، ما نضوي أكثر مع حضرتك بهالإطار.
14: أول شيء بدي أتشكرك على الإضاءة، دايماً حضرتك هيك داعمة إعلامياً لتوصلي صوت حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموماً. نحن كنا محضرين المؤتمر 3 أشهر قبل يوم المرأة العالمي لنحتفل فيه بهالمرأة بهالمؤتمر برضو، بس للأسف وقعت الحرب وارتقى وزير الإعلام بول مرقص الله يوجه له الخير، الداعم الدايم كان لمريم تي في، انه نكون عم نأجله شوي. بعدين لقينا انه الوضع مطول فرجعنا حضرنا من جديد وتركنا العناوين الرئيسية اكيد، لانه نحن عم نشتغل على موضوع المرأة في موقع القرار السياسي طبعا، لانه مثل ما ملاحظين ولا بالنقابات ولا بالبلدية ولا بالمجلس النيابي ولا مجلس الوزارة، وممكن ما عم نحلم كان نوصل لرئيس الجمهورية كما بالفلبين مثلا. مشان هيك حبينا نضوي على هذا الموضوع مع أشخاص عندهم خبرة طويلة بهذا المجال.
13: نعم.
14: وهن من المدافعات أو المدافعين إذا بدنا نوصف هيك كلمة قوية الشريفين بهذا الموضوع، مش بس على صعيد التنظير أو طرح توصيات، لا، صعيد فعلي. مثل عندك مثلا السفيرة ميرا داهر اشتغلت كتير للبنانية بإيطاليا، عندك جوال أبو فرحات 50-50 اللي عم الدورات تدريبية لتأهل نساء يترشحوا يعرفوا شو حقوقهم شو واجباتهم بالبلدية أو بالمجلس النيابي. كمان استعنا بأستاذ سليمان مالك ليحكي عن البعد القانوني والتشريعي، محامي. دكتورة حبوبة عون كمان غنية عن التعريف، عم تشتغل كتير نشطة بهذا المجال. وأيضا المنسق العام للتحالف الوطني الحكومي الرشيدي مارون الخولي اللي كمان هو اللي بيحكي عن النائبات، تشدد كتير على قصة أنه لازم المرأة تبلش من القاعدة اللي هي النائبات، وقت تكون هناك نشطة تكتسب كل الخبرة لتكون نشطة بالمراكز الحيوية الرسمية. هيدا على موضوع المرأة بين التمثيل السياسي وصناعة القرار. حكينا بالجلسة الثانية عن المرأة ما بين الإعاقة والإرادة. لنتناول موضوع الدمج، بتلاقي أنه تتعلم المعوقة أو المعوق بالإجمال ما بيجيون فرص عمل، مع أنه القرار 220 ملزم كل شركة أو كل مصنع أنه يوظف من 1 لـ 2 أشخاص عندهم إعاقة.
13: نعم.
14: وما تنفذ هذا القانون وما في رقابة عليه وما حدا مشافه.
13: نعم.
14: التزم شيء.
13: وعذرا قليل ما نلاقي إلا نعم. يعني بنسبة يعني قليلة جدا بلبنان.
14: نعم.
13: علما أنه أقر هذا القانون مثل ما ذكرت. صحيح. حضرتك لذوي نعم. الاحتياجات الخاصة وحسب ما شفنا يعني من خلال المؤتمر كان في حضور لأشخاص يعني ذوي الهمم حكوا عن تجربتهم بالشراكة المجتمعية بتعزيز حضور المرأة بمواقع القيادة. وفي أحد الموجودين هيك يعني لفتنا لما قال أنه أمي هي الأساس، أمي هي اللي وقفت حد، أمي هي اللي دعمتني. صحيح.
14: وضعه أنا بقول له أنت بطل، وضعه على الكرسي والتشنج العصبي عنده اللي ما بيخليه يحكي برياحة ينقطع نفسه، واللي بيخلي عنده تشنجات برقبته إيديه، وضعه هو مسؤول عن 5 منظمات أو جمعيات إذا صح التعبير.
13: نعم.
14: ومستشار لأحدى الوزارات، 12 جدا أكثر من إنسان بكامل صحته، تخيلي. بقول إنه أمه، تشجيع أمه يعني الأصل للمرأة.
13: نعم.
14: اللي وصلته لهون. هيدا الطاولة درناها أنا جوز معلولي ولبنى فواز شقير دكتورة، هي كمان مذيعة بمريم تي في، والطاولة الأولى دارتها داليا مزهر وأكيد ريان زميلتنا ريان. بالتانية كان في عنا السيدة لورا سفير وهي رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بطرابلس، رئيس الهيئة اللبنانية لشؤون المرأة بطرابلس.
13: نعم.
14: وكان في معي كارولينا طبال عم بتقدمها. لورا سفير حكت عن كيف بيدربوا هن وبأهلوا الناس اللي عندهم إعاقة لحتى يصير في عندهم دمج بالمجتمع. والمحامية برجيت شاليبيان تناولت البعد الحقوقي والتشريعي للمعوقين. دكتورة أمال شعيا حكيت تجربة كتير مهمة عن إنه وصلت لتكون عضو بلدي بمجلس بلدي، صوري وحاربوها كتير، صاروا يقولوا بركة هي لأنه لا تبصر ضريرة، قالوا أنه بركي حدا مرق لورقة لتمضيها شوفي لوين راحوا بتفكيرهم.
13: نعم.
14: كأنه العمل البلدي مقتصر بس على توقيع أوراق.
13: نعم.
14: هذه بوقعها عادة رئيس البلدية مش العضو.
13: نعم. نعم.
14: وهي كثير ناشطة بالبلدية.
13: نعم جورج، خلينا نضوي نحن وياك يعني على أهمية هذا المؤتمر. هل من لقاءات يعني كمان تستكمل لاحقا؟ هل في خطوات تالية؟ نعم. لهال
14: بس أذكر بعد شخصيتين وبنقول معك. نعم. رولا الحلوة إعلامية حكيت عن قدي بيصير في تهميش بالإعلام ما بوصفوا معوقين.
13: نعم.
14: دكتورة هنادي ميرزا دكتورة بتعلم بالجامعة وبلا تبصر وبتخبر التحديات يعني اللي واجهتها لحتى وظفوها. نحن طلعنا بتوصيات أكيد أنه ندفش أكيد موضوع سن قوانين اعتماد الكوتا بنسبة 50% على المقالية. نبلش بالنقابات، في نقابة الصيادلة، نقابة المحامين يعني عندهم في بين 50% و30%، الباقي لا قليلين كتير.
13: نعم.
14: أطلقنا برامج إرشاد للفتيات ودعم المبادرات المجتمعية من خلال السيدات اللي كانوا معنا بالمؤتمر وعندهم جمعيات. تبني خطاب إعلامي، وهيدي شغلتنا كلنا كإعلاميين زملاء
13: طبعا،
14: يكون إيجابي حول المرأة، وإنشاء منصات إعلامية نسائية مثل ما نحن عاملين منصة المرأة مريم، تنظيم حملات توعية طبعا، إدماج النساء ذوات الإعاقة بالسياسات العامة، ودعم مشاريع صغيرة ليقدروا يشتغلوا لوحدهم باستقلالية. وأكيد شكلنا لجنة متابعة لحتى السنة الجاية إن الله راد نكون عم ننظم مؤتمر تقييمي، وإن شاء الله بيكون فيه تحسن إلى الأمام. ما نضلنا مطرحنا لأنه بهالبلد مش بس إنه في إعاقات من الحكومات، في عنا إعاقات
13: فكرية
14: الحروب اللي بتضل سيسة 51 سنة حروب يعني.
13: نعم.
14: بيشلوا اللي ما بينشل.
13: نعم. نحن بنتشكرك الإعلامي جورج معلولي، على أمل دايما يكون في متابعة، وعلى أمل دايما المرأة والرجل دايما يكونوا في موقع القرار. نحن بنتشكرك وأهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كلبنان ضمن برنامج نشاطات. أهلا وسهلا.
14: الله يبارك فيك. شكرا. باي باي.
13: النشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب.
9: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
15: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وستمائة وثلاثة آلاف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وثلاثة وعشرين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis Devie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و 10 سنت.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا،
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
6: الممثلين رائعين،
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة،
7: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
9: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
10: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بدنا يرجع المونديال يروح السامبا.
10: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
11: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
13: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
14: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء الفوري إلى سكان مدينة صور ومحيطها على أن يحدد المباني على الخرائط المعروفة وينشرها لاحقا، كما هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف مبنى في الرشيدية في صور. تستمر الخروقات الإسرائيلية جنوباً، فقد استهدفت غارة محيط بلدة كفر رمان ما أدى إلى سقوط 4 شهداء و3 جرحى بحسب المعلومات الأولية، كما وأغار الطيران الحربي على بلدات قانا وبرج قلاوي والكفور، واستهدفت مسيرة بلدة وادي جيلو ما أدى إلى وقوع إصابة. هذا وألقى الجيش الإسرائيلي صواريخ فوسفورية حارقة على أحراج قليلي. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف قبل ظهر اليوم دبابة ميركافا الإسرائيلية في بلدة دبل بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وأنه حقق إصابة مؤكدة. نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي تأكيدهم أنهم لن يسمحوا لحزب الله بإعادة تشكيل بنيته التحتية العسكرية. ينطلق الوفد العسكري التقني اللبناني غدا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون في 29 من أيار. أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالاً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شكره فيه على التضامن الذي أظهرته الأردن مع الشعب اللبناني، ولا سيما من خلال المساعدات التي أرسلتها في قوافل متتالية للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. بدوره أكد الملك الأردني دعمه للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
15: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
13: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
14: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول إيراني أنه من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيداً من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة. هذا ونقلت واشنطن بوست أيضاً عن مسؤول أمريكي قوله إن الإطار الجديد يضمن أن تتوقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وإيران ووكلاؤها عن القتال، مع ضمان حق إسرائيل بالتحرك ضد التهديدات الوشيكة. الخبر الأخير، أفادت وكالة رويترز بأن محافظ البنك المركزي الإيراني سيسافر إلى قطر بعد زيارة وفد قطر لبحث مسألة الأموال المجمدة. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: الوحش
5: ده معي على البيت.
6: ده شو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: صوت كل لبنان.

صباح الخير. شكل البيان الذي أصدره رئيس هيئات اقتصادية الوزير السابق محمد شقير نهار الأربعاء يعني تحت شعار نداء 20 أيار 2026 أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان، محطة مفصلية لا يمكن القفز فوقها للدلالات والمعطيات الخطرة التي تضمنها. وقد عبر شقير عن أسفه الشديد لضياع مواسم الأعياد محذرا من خسارة موسم الصيف الذي يعول عليه لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة المسجلة حتى الآن. وأكد شقير أن نحن اليوم على بعد أقل من أسبوع من حلول عيد الأضحى المبارك، وكان في وقت يفترض أن تنعكس هذه المناسبة حركة اقتصادية ونشاطا تجاريا، تظهر المؤشرات غياب مظاهر إيجابية للعيد على المستوى الاقتصادي، بل على العكس تشير البيانات إلى تراجع حاد في المبيعات وحركة مختلف القطاعات السياحية، سواء لناحية الحجوزات فنادق أو المطاعم أو تذاكر السفر أو تأجير السيارات، إضافة إلى تراجع ملحوظ في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، فيما سجلت حتى القطاعات الأساسية انخفاضا يتراوح بين 15 و20%. وقال رئيس الهيئات الاقتصادية أن الحرب التي زج فيها لبنان زجا خسر من خلالها مواسم عيد الفطر وعيد الفصح، وها نحن اليوم أمام خسارة موسم عيد الأضحى أيضا. وحذر شقير من أن استمرار جمود القائم سيؤدي حتما إلى أقفال آلاف المؤسسات وفقدان عشرات آلاف الوظائف، خصوصا أن مؤسسات القطاع الخاص كانت قد اعتمدت إجراءات تقشفية منذ بداية الحرب، ورغم قساوة هذه الإجراءات فإن مفاعيلها باتت شبه مستنفدة ونحن على أعتاب مرحلة أكثر صعوبة. كما حذر من أن المرحلة المقبلة قد تكون في حال خسر لبنان موسم الصيف أشد وطأة من انهيار عام 2019، خصوصا في ظل انشغال الدول الشقيقة التي لطالما دعمت لبنان تاريخيا بالأزمات التي فرضتها عليها الحرب في المنطقة، إضافة إلى تحديات التي يواجهها اللبنانيون المغتربون ولا سيما في دول الخليج. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يعني مع التعليق أن هي هي الحقيقة بدون مواربة، هي هي الحقيقة. نحن بوضع خطر جدا جدا جدا، يلي بحب يقول شو ما يقول هذا هو الواقع، وال يعني كمان الحكي غير الشوفي، ويلي بيروح لعند أصحاب المؤسسات وأصحاب القطاعات والمسؤولين عن القطاعات بيسمع أكتر من هيك بكتير. على كل نحن يعني على بعد أيام من عيد الأضحى، وكمان من ضروري جدا نطلع كمان من الـ يعني المسؤولين المعنيين في هذه القطاعات على واقع الحال. مشان هيك أنا اليوم

0: التعليقات الوزير سيد محمد شقير، هل ضخم المشكلة أم حددها أو المشكلة هي أكبر كمان؟
1: هي أكبر من عم بيقول هو.
0: نعم.
1: ومثل ما تعرف صرخاتنا نحنا كانت قديمة يعني مش جديد يعني، بس مين عم يسمع؟ خليني أوصف لك الوضع.
0: نعم.
1: بالأساس من مطار بيروت للناقورة ما في مؤسسات فاتحة.
0: نعم.
1: وإذا حدا فاتح بيكون مبدئيا فاتح جزء كتير صغير من المؤسسة تبعه، لأنه أعلموني كل زملائنا أنه كلياتهم مسكرين.
0: بنحكي عن مؤسسات سياحية.
1: عم بحكي مؤسسات سياحية. نعم. أكيد عم بلش بالفنادق. هلأ بدل فيه شوية مطاعم، عارف كيف ماشي. أوه. بس مشيتهم مش مثل المناطق التانية.
0: نعم.
1: ما في شك أنه بدل في حدا بده يأكل بده يشرب، عارف كيف. ومثل ما بتعرف اليوم أنه بطل الموضة الطبخ يطبخ ببيته، بده يعمل ديليفري، بهالمؤسسات بعدها فاتحة. إذا جينا لمنطقة بيروت.
0: نعم.
1: بيروت فيها مبدئيا وجود المهجرين بشكل كتير كبير.
0: نعم.
1: ومثل ما بتعرف يعني بيروت هي جامعة لبنان كلياته، وبكل واقعية التضامن يلي شاعرينه أهل بيروت واللي ساكنين بيروت وسكان بيروت، إنه هالزلمة يلي هو مهجر يلي خسر عائلته خسر بيته خسر أمواله وجاي يقعد مقابلة 20 و30 متر، تضامنا معه ما عم يجي هو بقى لا يشرب ولا يأكل ولا يسهر، عرفت كيف. هالشي هيدا خجلا.
0: نعم.
1: تعاطفا تضامنا اللي بدك يقول أوكي. وفي منهم خوفا.
0: نعم.
1: لسبب بيروت اتدمرت سياحيا، اتدمرت
0: هالقد هذا العنوان.
1: نعم. لأنه في أكد لك أنه تراجعت مداخيل المؤسسات المطعمية بالأول. وكل شيء اسمه سهر التغى، المطاعم بس متراجع تقريبا 70%. يعني بدك تعتبر انه 70% من الموظفين راحوا على البيت. ولولا ما كان في اصحاب الايجارات يلي هن اليوم خلوا المؤسسات موجودة وما عم يطلبوا منهم ولا عم بيصروا ان يدفعوا الايجارات، كانوا فلوا كلهم. اما بالنسبة للفنادق، انت بتتصور انه مؤسسة عندها 400 غرفة عندها 20 أوضة.
0: نعم. من 400
1: من 400 عندها 20
0: بس،
1: 4-5%, 6%, 10%، هيدا الماكسيموم اللي عندهم. انت بتتصور شو في ألوف الكافئة من الجنريتر عم تدور مؤسسة عندها 400 غرفة. اذا شفت انت انه بيروت سوليدير أشرفية والجميزة، ما نحن كلنا زملاء.
0: نعم.
1: وكل يوم نتصل ببعضنا ومنطمن عن بعضنا، منلاقي أنه أغلبية المؤسسات وخاصة الجديدة اللي فاتت، الاستثمارات الجديدة اللي فاتت، فينا نقول بالعربي المشبرح فاتوا بالحيط. فعليا فاتوا بالحيط. لأنه أنت بتعرف اليوم الاستثمارات الجديدة إذا ما كان كاش فلو تبعهم مداخيلهم مهمة بأول فترة،
0: ما
1: في يكملوا الطريق.
0: وكان في 300 مؤسسة بال25 فتحت كثير.
1: كان في انت بتعرف شو كان فيه اسواق بيروت يا اخي، المهرجانات اللي كانت ببيروت يلي كل مهرجان او كل حفلة عم بتجيب بين 7 و10 و15 ألف شخص، وين اني هولي كليات؟
0: نعم.
1: هولي لا هلا ولا بالصيف.
0: هلا منك على الصيف.
1: لا هلا ولا بالصيفية.
0: نعم.
1: كنا مبدئيا نعول على الأعياد، عيد الكبير وعيد رأس السنة وعيد الميلاد وعيد الفطر، بطلنا نقدر نعمل مثل ما بيقولوا نظرة للأعياد.
0: ما في التقاط نفس بقى.
1: فاليوم بالنهاية فلسفة الحروب أوكي.
0: نعم.
1: فينا نأكد أنه هي بالأساس بيحكوا عنا أنه هي العدو الأول.

0: للسياحة.
1: بريزون بيير أشقر رئيس الاتحاد النقابات السياحي في لبنان، اليوم قدي برأيك أمام هذا الواقع وحضرتك يعني قدي في قدرة، وخلينا نقسمهم الفنادق قدي أنت من زمان كنت ما تقول خي أنه اليوم في وضع صعب معنا قدرة نحن نستمر، هل سنواجه، حكيت عن مطاعم جديد ممكن تقفل، هل سنواجه موجة أقفالات وتعسر مؤسسات؟
0: شوف، تعسر وإقفالها أكيدة. نحن رح قلك شغلة، هالمؤسسات الكبيرة اللي بتشوفها ببيروت يلي هي اجت استثمرت مئات ملايين دولارات، ما عم بحكي عن عشرات، هيدي أغلبيتها رجال أعمال كبار لبنانية وخليجية عندهم إمكانيات كبيرة يقدروا مبدئياً يضخوا مال تيغطوا الخسائر، بس بذات الوقت ممكن كمان يوصلوا لمطرح يبطلوا حابين يخسروا يسكروا، وإذا انسكر مش معناته أنه فلس. بس في مؤسسات تانية عندها فعليا مشكلة مالية هولي ممكن يسكروا بدون ما يبيعوا، أما الزملاء يلي هني استشهدوا وممكن يستشهدوا نحن شفناهم كتار، ياما عشرات المؤسسات السياحية الفندقية راحت بين إيدين البنوك ورجعت انباعت بالبلاش. فنحن عنا كتير مؤسسات ممكن تسكر بس مش معناتها أنه فلس. بس الإقفال هي بدك تعتبر أنه اليد العاملة اللبنانية اللي
1: أول خاصين
0: خلص هذا راح على البيت. المجتمع اللبناني وقت اللي انت بتروح 50,000 و60,000 واحد من قطاع واحد على بيته، اوكي، هذا الزلمة مبدئيا بده يعيش، بده ياكل، بده يشرب، هذا بيقوي التطرف، بيقوي السرقة، بيقوي النهب، بيقوي
1: كل أنواع الجريمة،
0: كل أنواع الجرائم.
1: طيب رئيس بيير، لحد هلأ حسب تقديراتك وحكيت حضرتك عن أقفال مؤقت، عن تشحيل يعني أقفال طوابق في فنادق إلى آخره لمواجهة يكون هالسياسة تقشف، هل يعني التعداد هلأ فقدان الوظائف في القطاع السياحي وصل لـ50,000 يلي أنت خايف منه لحد هلأ؟
0: أكيد
1: هلأ 50 فقدوا وظائفهم بقطاع السياحة.
0: ليه
1: منها ما تحكي الدولة؟ ليه الدولة مثلا في شيء عالم عم تخسر وظائفها، البطالة عم بتزيد، وفي انهيار اجتماعي، ويمكن هلأ معيشة وانفجار معيشة.
0: مزبوط.
1: ما تحكي 50,000 قطاع واحد.
0: أنا وقت اللي بقول من مطار بيروت للناقورة، تعرف كم مؤسسة سياحية موجودة؟ أوكي، خد منطقة جزين كلياتها، أغلبية المؤسسات اللي موجودة بجزين أقفلت. في شغلة نحنا هلأ اليوم نحنا بموسم صيفي بجبل لبنان، في كتير مؤسسات من 5-6 سنين من وقت ما بلشت الانهيار بلبنان والكورونا وجبع الحروب من بعدها، هولي قرروا انه بد ما يفتحوا على مدار السنة صاروا يفتحوا بالصيفية ويسكروا بالشتاء. اليوم في قسم الأكبر من هالمؤسسات، إذا بقي الوضع كم يوم يعني لآخر الشهر مثل ما هو، يعني بعد عنا 5-6 أيام، هولي في قسم كبير رح يتردد إنه يفتح بالصيفية، لأنه الإعلام مش الإعلام بس ومش الحديث تبعنا، الواقع تبعنا
1: الواقع
0: عم بيشوف إنه مبدئيا ما رح يكون في صيفي بقى لشو يفتح
1: 100%.
0: وهالوظايف يلي كانت تنعطى، ورح قلك لمين، للتلاميذ، للطلاب، كانوا أغلبية الشباب الطلاب هن مثل ما بيقولوا العمال الأساسية لهالمؤسسات اللي تفتح بالصيفية، هودي كلياتهم ما رح يلاقوا وظيفة. وهالوظيفة هيدي كانت تمولن قسم من أقساطهم أو قسم من مصاريفهم، هولي كلياتهم كمان رح يدنى مستوى اللبناني ويصير في زيادة بالفقر من ما هو محافظة على اللبناني.
1: رئيس بيير أشقر، هلا بدي أحكي أنا وياك كمان عن موسم الصيف أكثر تفاصيل، ولكن ماذا عن أرقام عيد الأضحى، في شيء مبشر تاخذوا نفس، في عندك معلومات تريحكم أم لا؟ كمان العوض بسلمتكم كمان على عيد الأضحى كموسم بعيد الأضحى
0: زيت الوضع.
1: نعم
0: عوض بسلامتك كمان
1: ما في.
0: أوكي بيروت، بيروت اليوم كان يجي أهل الخليج الأخوان العرب، أوكي كان الأردني والمصري والعراقي والسوري يجي على لبنان.
1: نعم.
0: هول اليوم أوكي ممكن قسم صغير كتير كتير يجي، ما مثل ما بيقولوا ما ما ما بي ما بيعت ما بيغير نسبة التشغيل. يعني إذا نسبة التشغيل بين 8-10% ممكن تطلع لل15-16 حتى لل20، وحتى 20% فترة الأعياد منا هي مقارنة مع 70% و80% و100% من فترة نعم. الأعياد القديمة، وبسنين الماضية كانت هيك، يعني مش إنه اليوم.
1: نعم.
0: فنحن منأكد إنه لغاية هلأني مع كل الاتصالات اللي عم نعملها مع كل الزملاء وبكل المناطق ما شاعرين إنه في عيد. عنا أكتر من عيد هو الحداد.
1: أوه.
0: حداد عارف كيف على وضع لبنان. أوكي على الكلام اللي قاله الوزير محمد شعير، نحن فعليا بمأساة كتير كبيرة، وممكن إذا نكملت هيك رح يسكروا مؤسسات كتيرة، رح يصير في نوع من انهيار، بس هالانهيار هيدا هو انهيار عرفت كيف المجتمع اللبناني الإنسان اللبناني.
1: بريزون بيير أشقر، يعني كلام مخيف، كلام بحزن يلي عم تحكيه. هل تعتبر منذ الآن، يعني احنا هلأ اليوم ب 22 أيار، هل تعتبر منذ الآن أننا خسرنا موسم الصيف حسب المؤشرات القائمة، أم ما زال هناك أمل في موسم صيف واعد؟
0: ليش وقت اللي منحكي عن أيار، ما نحن أيار هو بداية موسم الصيفي.
1: نعم.
0: ونحن عم نحكي عن وضعنا، يعني نحن ما يقارب يعرف كيف قريبين للصفر.
1: نعم.
0: انطلاقا من هالواقع، انطلاقا من هالواقع نحن منعرف على المزبوط شو عم بيصير. رح بلش لك بالصيفية.
1: نعم.
0: في اتصالات بين وكلاء السفر اللبنانية استاذ جان عبود مع كل وكلاء السفر يلي هني موجودين بأستراليا بكندا بأمريكا، عندهم اطلاع على الموضوع هيدا. 50-60% من الحجوزات التغت، وعندك مبدئيا 50% التاني اذا اجا منو جاي يقضي كل الصيفية بلبنان.
1: هيدا اذا توقفت الحرب.
0: ابدا نحنا في ناس عم بدل يجي حتى نعم. الطيارة في ضرب على المطار عم يجي. 50% ما رح يجي السنة.
1: أوه.
0: من ما اللي اجوا سنة الماضي، وال50% اللي جاي بد ما يجي كان يقعد شهر شهر ونص عرفت كيف عند عائلته، بيجي بيقعد جمعة 10 أيام بيبوس جده وسته وبي وامه بيعملهم الشيك اوكي وبيرجع بفل، لانه هو فزعان كمان.
1: نعم.
0: اوكي واليوم وقت يكون البلد بهالاجواء هاي، اجواء موت وحرب ودمار واشياء مثل هاي، هيدي مش فرصة بالنسبة له عدا عن انه يجي يشوف عائلته. اجا كان عمل وجبات وشاف عائلته وراح.
1: نعم.
0: الموضوع الثاني المهم بالقصة، انتو بتتذكروا الصحافة اللبنانية قديش نحنا كنا نشكي من غلاء تكت الطيارة على لبنان. اليوم مش بس في غلاء، دوبل حق التكت، معناتها شخص يلي عنده عائلة يعني هو ومرته وعنده ولدين مش أكتر. نعم. من هيك صبح البادجت تبع السفر إلى لبنان أفضل له يروح على أي وجهة سياحية تانية يأكل ويشرب ويدفع حق تكت أرخص من ما يجي على لبنان.
1: نعم.
0: معناتها إذا عم نحكي مادة، في ناس ما رح تقدر تجي مش لأنه مش حابة تجي، لأنه قدرتهم المالية رح تمنعهم يجوا. نعم. على لبنان. فكل هالظروف هيدي وكل هالمقومات عم تخلينا نعرف ونأكد إنه الصيفية أوكي ما أنا موجودة.
1: نعم.
0: بذات الوقت المعلومات الداخلية اللي منعرفها. أيمتين بدك تجوز ابنك؟ اسم الله لغينا العرس.
1: ما هذا قطاع
0: كم عرس كم عرس التغى؟ أنا بأكد لك أنه مئات الأعراس التغت. وراحوا قلصوا العرس من 300 و400 شخص يلي هو بتعرف بعنا نحن عوايد مجبور يعزم الضيعة والعائلة والقرايب والمعارف وإشياء مثلها. يعني العرس الصغير هو 150 شخص وبيصالوا له معدلهم 300-400. اليوم عم يكتفوا بعرس بين 10 و50 شخص.
1: نعم
0: أوكي
1: عشرة. طيب بس كمان هيدا قطاع دمر كمان. بريزون بيير أشقر سؤال: إذا حصل السيناريو الأسوأ، إذا حصل السيناريو الأسوأ
0: هو أسوأ،
1: لا انفجر الحرب المطعم عن جديد إيران أمريكا ونحن تبع لبنان، هذا السيناريو الأسوأ كيف بيكون هو انعكاسه على الاقتصاد اللبناني وعلى القطاع السياحي؟
0: يعني نحن كنا عم نقول في 50% جايين هول بيبطلوا يجوا.
1: يعني شو النتيجة عندكم؟
0: نتيجة
1: سودة.
0: شوف ما بحب استعمل كلمات أعرف كيف انهيار وكارثة وإشياء مثلها. الوضع سيء جدا أوكي، ونحن قريبين للانهيار، مش معناتها الإفلاس، يعني رح تدلل المؤسسات موجودة بس مغفلة.
1: بس حكيت حضرتك عن شغلة كمان خطرة كتير، أنه لحد هلأ 50,000 من العاملين في هذا القطاع باي باي حلوين. يعني إذا في ما بعد في مئات الألوف.
0: إيه لأنه في عندك 25,000 يتوظفوا بالصيفية.
1: نعم.
0: هول القسم الأكبر منهم ما رح يتوظف بالصيفية. طيب. لأنه في مؤسسات عم بقلك ما رح تفتح بوابها.
1: صراحة هل تخاف من انفجار اجتماعي؟
0: موجود هو الانفجار الاجتماعي.
1: بس
0: انت هو الانفجار الاجتماعي موجود، والتهديدات بحرب الأهلية اوكي عم تجينا.
1: نعم
0: عم تجينا من من من كثير من من, من الشخصيات المهمة بالبلد.
1: نعم على كل حال بكفي انا وياك بريزون بيير أشقر، رح يكون باتصال مع رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان نقيب إلي عزي. صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيك العافية.
1: رئيس إلي، يعني وضع القطاع هذا السيارات بينطر مواسم الأعياد، بينطر موسم الصيف، أنت كنت عم تحكي من أول السنة جراء الحرب مشي حالكم عيد راس سنة شباط نوعا ما، ولكن من أدار لحد هلأ ما في شيء عم تحكي. اليوم كيف شايف الصورة وكيف ارتداد ذلك على القطاع؟
2: يعني احنا حقيقة بس شفنا كان راس السنة وكانون تاني وشباط قلعنا، قلنا صرنا نطلب طلبية كبيرة مشان موسم الصيف لنحضر لموسم الصيف.
1: نعم.
2: يعني وقز انه نطلع بخبرية نرجع الحرب عن جديد، وهيدي اللي أثرت فينا لأنه بضاعتنا بدها شهرين وثلاثة شهر لتوصل من أمريكا على لبنان. وصلت البضاعة والأسواق واقفة، الحرب كتير كبيرة. اليوم نحن بنعتبر من الكماليات لأنه عم بزيد سيارة عنده بالبيت، نحن معانا نحن من الأساسيات، بس اليوم المواطن بيفكر بالأشياء الأساسية الأبدى بالسيارة. نحن اليوم بيعنا تحت الصفر، سياراتنا ملقحة بالمعارض، مكدسة بالمعارض، عنا تجار مستوردين في منهم ما قادر يطلعوا سياراتهم من مرفق بيروت لأنه ما صار عندهم بيع ليصير معهم سيولة ويطلعوا سياراتهم، والحالة خسارة على الميلتين، خسارة بالسيارات اللي بالمعرض اللي ما بتنباع، والسيارات اللي على المرفع عم بطلع عليهم غرامات ومصاريف، يعني خسارة على الميلتين وخسارة كتير كبيرة. أستاذ ألفونس الله ينجينا من اللي جاي.
1: طيب وأنتوا شو حال، يعني هالمعارض هالشركات أنتوا بتبيعوا على أمل أن ترجع تقبضوا مصاري أو تسهلوا تصرفوا هالسيارات اللي عم تجي، شو واقع الحال؟
2: الواقع حال في خسارة كتير كبيرة وفي يصير في إفلاسات، وهلأ بلشنا الموظفين من شهر الجاي بنعطيهم 12
1: كمان
2: شغل ما فيه.
1: نعم.
2: وعندنا بعد إذا بدنا نضل نضاين أكتر من هيك القصة ولا نضل أكتر من هيك 3 أشهر 4 أشهر أكيد بده يصير في تذكيرات وإفلاسات. هلأ في تجار عم بيجمعوا بعضهم، كل 6-7 تجار 5 تجار بيردوا يقوموا بمصروف معرض لحتى تكون العبء على الكل ما يكون العبء على واحد.
1: في
2: المنطلق نحن عم نجرب قد ما فينا أنه نقدر نضاين أو نقدر نستمر بهذا القطاع، بس للأسف ما في حدا يعني ما عم يشوف في بصيص أمل لإلنا وللبلد لحتى نقدر نضاين ونستمر بموضوع قطاع السيارات، لأنه قطاع السيارات مش بس الدولة اللي عم تستفيد، عد شو في قطاعات مرتبطة بالسيارة المستعملة اللي هي بتشغل البلد وبتشغل آلاف العائلات.
1: في في في عمل تبيعوا بأقل من سعر السيارة، تعملوا عروض حتى تشجعوا العالم؟
2: نحن في العروض موجودة، واليوم السيارات أي مستورد عم أو أي معرض سيارات اليوم عم يبيع بالناقص وبالخسارة لنقدر نبيع، لنجمع شوي حط شوية لكيد معنا لحتى إذا صار شيء نقدر يكون معنا شوية كاش بجيبتنا.
1: كلمة أخت نعم تفضل.
2: يعني أنا بطلب من المواطنين اليوم أي واحد بده سيارة، نحن عم نعمل أسعار حلوة وأسعار ممرخصين أسعارنا، اللي بريد سيارة في يجي وياخد سيارة أرخص من قبل، بس للأسف إن شاء الله الوضع يتحسن لنوصل لمحل أحسن من هيك ولكل القطاعات ترجع تتحسن ونرجع نوقف على
1: إجراء. كلمة أخيرة نقيب إلي عزيز، بدي منك صرخة وجهها، كلمة أخيرة من صوت لبنان من منبر الاقتصاد أولا.
2: أنا على منبرك ومن برنامجك وأنا بشجع اهتمامك بقطاع السيارات، أنا بطلب من الدولة إنه توصلنا لبر الأمان، نحن ما ناطين شيء من الدولة، نحن بنعرف إنه الدولة ما قادرة تساعدنا، نحن كل بدنا إياها وضع أمني جيد، وضع سياسي جيد، دير بالها على أولاد البلد، ونحن عندنا القدرة الكافية نقدر نحط نرجع نرد قطاعنا على السكة السليمة بـ بـ بـ بـ بقدرة الشباب وبقوة الشباب وبحبتهم لبلدهم. نطلب منا أنه تعطينا بس السلم والأمان والوضع السياسي والأمن يكون جيد.
1: شكرا لك إيلي أزي، رئيس نقابة مستوردي سيارة المستعمل، شكرا لك.
3: الاقتصاد أولا،
1: منتابع حلقة اليوم برنامج اقتصاد أولا. أكيد ضيفي رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان القيادي في الهيئات الاقتصادية بريزدون بيير أشعر. بريزدون بيير أشعر، يعني ما عم شوف مثل في عندك دومينو انهيار متلاحق عم يطال كل القطاعات السياحية. حضرتك حكيت قبل شوي عن قطاع أعراس، هيدا قطاع أعراس في لبنان تعب عليه كتير، صار في عندك شركات وفي عندك أعمال مرتبطة فيه ونحن بنعمل أحلى أعراس. طيب إذا حضرتك عم تحكي وفي توظيف، إذا في كل هالاستثمارات في هذا القطاع ووقف وما في ما في عندنا أعراس، برأيك شو مصير مثلا قطاع الأعراس، شو مصير قطاع المعارض والمؤتمرات المهرجانات، كل هالنشاطات بصير عادة بالصيفية؟
0: تعرف كل هالجماعات هولي اللي استثمروا تأجروا أراضي أو اشتروا أراضي،
1: نعم.
0: أنشأوا مثل ما بيقولوا مؤسسات، وظفوا ناس، أوكي، وبنيوا على هالمؤسسات قسم كبير منه، عمل مباني بتساع 100 و200 و300 و500 و1000 شخص،
1: وهي مكلفة
0: وهذه قضية مكلفة،
1: نعم.
0: أوكي، فكل هولي مبدئيا عندهم مشكلة أساسية، الإقفال هو أفضل بالنسبة لهم، لأنه إذا ما عندك أنت أعراس وفاتح المؤسسة تبعك عندك مصاريف وكل هالقضايا هذه اللي بتخليك تدلك على طول، عارف كيف؟ عم تدفع بكفي فاتورة الكهرباء،
1: نعم.
0: ما راح أقول لك شيء تاني، لأنه نحن المشكلة اللي عنا إياها صارت فاتورة الكهرباء مثل مشكلة المعيشات، صارت يعني بتوازي المعيشات
1: في المرتفعة،
0: حتى رحنا على لوحات السولر وجربنا والشمطين، مع كل هيك بعد ما عنا مثل ما بيقولوا إنتاج كافي من الكهرباء إنه نجرب نوفر قد ما مفروض نقدر نوفر، نعم. ولقلك بكل صراحة ما حدا سألان، يعني ما حدا عم بيشوف هالقصة، وأهم ناس من اللي ما عم بيشوفوا هن اللي حابين يقاتلوا، ما عم بيشوفوا وضعنا نحنا، ما عم بيشوفوا وضع شركائهم بهالبلد، ما عم بيشوفوا وضع أصدقائهم اللي هن عندهم مؤسسات بهالبلد
1: بيقتن.
0: ما هي المشكلة، ما صاروا ملاك كبار هن موجودين ببيئة السياحة وعندهم أملاك وعندهم فنادق وعندهم شقق مفروشة وعندهم كتير من الاستثمارات، نعم. من القطاع هذا ما حدا عم يطلع.
1: الحفلات والمهرجانات رح يغيب بالحفلات عن لبنان،
0: المهرجانات بعلبك وصور والأرز وهولي كلياتهم، تعرف شو كانوا يجيبوا أموال على مناطق معينة، هولي كلياتهم راحوا، هولي كلياتهم اختفوا من الوجود، عرفت كيف؟ ألاف الأشخاص اللي كانوا ينتقلوا على الأرز وعلى سور وعلى جبيل ليش بيروت سنة الماضي نعمل 7-8 حفلات، كل حفلة أقله كان في 10,000 شخص، يعني عم تحكي 10 حفلات يعني 100,000 واحد عرف إجا صرف أمواله. وهيدي الشيء اللي عم بيصير كان بلبنان يعني مثل ما بيقولوا عجيبة، لأنه بالوضع اللي نحنا كنا فيه، وضع اللي كنا فيه بس بكفيك الوضع اللي كنا فيه، أوكي، كيف كان عنده جرأة إنه يعمل هيك حفلة تهو يقدر يجلب الأردني والعراقي والمصري تيجي يحضر هالحفلات يلي كانت فعليا رائعة يعني لبيروت خاصة.
1: يعني بدي أقول شغل، نحنا ما حدا بيفكر أنه شيء أنه أنت ما تخسر فرص، في فرص ضائعة على لبنان، ما حدا ما يفكر أنه عم نخسر هذا الشيء له علاقة بحياة اللبنانيين. بريزون بيير أشقر يعني نحن في حدا عم يحكي بيقولوا مناطق استفادت على مناطق، في مثل خط وهمي يلي هو بيفصل بين إذا نقول ساحة الشهداء وبيروت وبين الجميزي وهي المنطقة باتجاه المنطقة الجبل لبنان، أنه هيدي من تعشي ما كان استهدافي والآخره، وهونيكي من هيدا الخط وباتجاه الجنوب والجبل بديك المنطقة أنه لا في تراجع. هل هذا الكلام صحيح؟ وأي انتعاش ذلك، هل انتعاش حقيقي أم مجرد مواطنين عاديين كانوا يرتدوا هون أجلوا هون؟
0: شوف هذا ما بيبني، ما فيك تبني على هالموضوع اقتصادك.
1: نعم.
0: انه سكرت بيروت استفادت منطقة يلي هي جل الديب انطلياس دبي اوكي والنقاش، اكتر من هيك ما حدا استفاد،
1: بس استفدت بطريقة يعني محدودة كمان.
0: ما شفنا انه في توسع باتجاه جوني.
1: نعم.
0: ما شفنا في توسع باتجاه جبيل او هالمناطق هاي، يعني قصة هالثلاث اربعة تلاف واحد نقلوا من مطرح اجوا على مطرح تاني، هيدي هي.
1: نعم.
0: فلهالسبب اليوم بتقلي في منطقة جبل لبنان كلياته استفاد، قلك اوكي جبل لبنان اوكي مساحة كتير كبيرة، مؤسسات كتير كبيرة، يعني فينا نأكد نحن عنا أوكي 10,000 غرفة بجبل لبنان.
1: نعم.
0: أوكي بمنطقة جوني لحالها فيها 10,000 غرفة فندق، انطلاقا من هالواقع فيك تقول والله انتعشت هالمناطق، بس انت في شي انتعش أوكي وشي ما انتعش أوكي.
1: ولك كمان التشغيل محدود والانفاق محدود، ويلي كان
0: رح يدل فيه بهالبلد شي كم ألف واحد معهم مصاري عم يجيهم من الخليج العربي من أفريقيا أو من أهله
1: عم يصرفوا،
0: بس نحن وقت اللي بيكون في شعب مؤلف من 5 مليون واحد ما بنحكي بثلاث أربعة آلاف أو 50,000، بدك تحكي بمليونين شخص يلي هن الطبقة الوسطى يلي كانت موجودة على مدى العصور يلي هي كانت موجودة واختفت اليوم.
1: نعم.
0: اختفت.
3: الاقتصاد أولا.
1: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيفي رئيس اتحاد نائبي السياحي في لبنان القيادي في رئيات اقتصادية بريزدون بيير أشقر. بريزدون بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، وأنا عم بستفسر منك هل صراحة أنه الفنادق استفادت من النزوح وإلى أي مدى؟
0: شوف بمنطقة بيروت شوية وشقفة صغيرة من جبل لبنان.
1: نعم.
0: استفادت على مدة جمعة 10 أيام. كان النازح يصال على الأوتيل يقعد 3-4 أيام أوكي، شأنه يلاقي بيت يحمل حاله ويفل.
1: مين
0: في الضربة الكبيرة اللي صارت على بيروت كمان نهار الأربعاء أوكي، هربت أهل بيروت، هربوا أوكي ساعتها من بيروت إلى جبل لبنان أوكي، وشعرنا بوجود هذا، بس أمتين رجعوا نهار السبت.
1: مين
0: يعني الأربعاء صارت ضربة، الخميس والجمعة فهموا انه انتهت الضربة رجعوا تاني يوم عبيوتهم. ما حدا عنده الامكانية بقى يلي كانت موجودة انه يجي يقعد واحد بمؤسسة سياحية عمدة شهر وشهرين وسنوات.
1: نعم.
0: نحنا بنأكد انه نحنا بفترة الحرب سنة 70 وسنة 75 في عيال اجت قعدت بالأوتيلات بجبل لبنان وبكسروان وبكل هالمناطق قعدت سنين كانت. نعم. هادي أوكي، فلهالسبب اليوم ما حدا عنده الامكانيه اللي كانت موجوده،
1: ما بلد انفلت،
0: المصارف ما بقى في عندك، قروض ما بقى في عندك. يعني نحن كنا المؤسسات السياحيه مؤسسه كبيره وعندها قيمه عقاريه كتير كبيره، اهي شيء كنت تاخذ لك 200-300 ألف دولار من البنك، اليوم ما بقى في بنك. اذا ما معك اياهم بالخزنه هول المصريات ما تتعذب. اذا ما عندك انت وظيفه او شركه بدول العربيه او بافريقيا او بشي مطرح تقدر تمول حالك، خلص مجبور تسكر، ما تتعذب. فنحن عم نحكي عن يوم وضعنا، نحن عم نطلع ونشوف انه نحن في شق من البلد واللي هو الاكبر عم بيقول يا خي خلينا نروح على حل سلمي، خلينا نروح يا خي على هدنة طويلتها، نرجع على هدنة 49. اوكي
1: رئيس جمهورية ما يقول بدي سلام
0: يا خي، يكرم عينه، نحن هذا البنايه و 90% من الشعب اللبناني بده. وحتى بالنهاية يعني القرارات اللي اليوم بنشوفها وبنسمعها من حزب الله هي ضد المجتمع اللبناني، ضد كل فئات اللبنانية. يعني عم بيخونونا بوقت الوقت، وقت اللي بنحكي خي بدنا نشغل ناس، عم بيخونونا وقت اللي بنقول بدنا نوظف ناس، عم وقت اللي بدنا نستثمر، وقت اللي بدنا نجلب استثمارات. يا خي كيف بدنا نعمر هالبلد؟ هول اللي انهدموا هن كلياتهم، مين بده يعمر له اياهم؟
1: 100%
0: انه بالنهايه المجتمع الدولي بده يعمره، المجتمع العربي بده يعمر، ولبنان ما بيرجع بيقف على اجراءه،
1: ويمكن ما بقى يعمر اذا ما كان متاكد انه في سلام وسلام.
0: اكيد ونحن على كل حال كنا عم نقول من فتره زمنيه نقول بطلنا خي نحن عم نفتش على على عيد وعلى عطله وعلى فرصه تنقدر نشتغل اوكي ونمشي مؤسساتنا ونطعمي موظفينا. اوكي اليوم بهمنا نحن نروح على سلام مستدام اوكي، ونعتبر حالنا انه نحن عنا كل المقومات بهالبلد، وقدرات الشعب اللبناني ما تسأل عنا. اوكي واليوم مثلا بعطي مثل انه اليوم خط صور وشط صور وشط الناقورة، أيانابا عم بتجيب 1,500,000 سايح على أيانابا يلي هي مركز واحد شط مثل شط صور. صور عندها مقومات 10 مرات أكتر من أيانابا. أوكي عندها تاريخ وعندها جغرافيا وعندها منطقة أوكي داس المسيح فيها أوكي، واللي بدك إيه كل هولي بيجلبوا مش مليونين، أكتر من مليونين، بس يا خي نحن مستعدين نقبل 1,000,000 سايح بالأول.
1: 100%
0: هولي ما عم تتصور أنت قدي عم يخسر هالبلد لأنه مقوماته ما أنا موجودة بمطرح تاني. أنت
1: هذا شعارك قبل كل العالم كنت تقول نحن ملوك الفرص الضائعة.
0: أكيد هاي ما في شك،
1: من زمان
0: هاي من زمان، مش هناك بيدلون يقولوا لي أنت عطول متشائم.
1: يا خي عطوني
0: أنا ماني متشائم،
1: ما توصف الوضع،
0: أنا ماني متشائم، أنا بوصف الوضع مثل ما هو
1: 100%.
0: وأنا عندنا اتصالات بين زملاء بين بعضنا، نحن بلبنان وزملاء بكتير دول منعرف على المزبوط شو عم بيصير. ليه؟ لأنه عم نلاحق مصالحنا، عم نلاحق مصالح زملائنا، عم نلاحق مصالح هالبلد كلياته تنقوي الاقتصاد تبعه، ونخلص كمان من المصيبة الكبيرة اللي عنا إياها، الخسائر اللي نحنا عرفت كيف خسرتها بالبنوكي وبالشو اسمه. انت تتصور انه يا عمي دولة ما فيها بنوكي ما قدروا توصلوا انه يعملوا
1: 2019 ما في شيء، معيب،
0: صرنا 7 سنين عم نحكي ببنوكي عرفتي، بعدهم لليوم ما لقيوا حل البنوكي. هالقضايا هيدي بتخلينا نفكر انه صار لازم نفكر مش بس بشو بنا من لبنان وكيف لازم يرجع لبنان، بدك تفكر بالنظام تبعك انت
1: 100%. اكيد افكر بالنظام، انه اخ شيء انا طموحي يكون غير طموح يلي اخذ البلد على الحرب وبدنا نعيش. بريزيدون بيير اشقر في شغلتين يمكن هن فيهم ايجابيات بدي احكي نختم بالحلقه فيهم. اول شيء شو عني لك، واخيرا تلزيم مطار رينيم عواد، مطار الليعات، شو عني لك شو اهميته؟
0: يعني خليني لك شغله، نحن من ايام الله يرحمه رفيق الحريري كنا عم نطالب يفتحوا مطار الليعات، وراح اقول لك شو الاسباب. الاسباب انه انت ما فيك تجيب تشارتر على لبنان من باريس من لندن من تركيا، لازم يكون عندك مطار تاني تتقدر تجيب هالشارتر.
1: نعم.
0: أوكي. فاليوم كل هالقضايا هايدي ممكن تبلش تنحل اللهم مع الحل السلمي اللي نحن جايين فيه، فهمت عليكي؟ فلهالسبب المطالب الأساسية اللي كان ما حدا يسمع صوتنا وما حدا يصدقنا وما حدا يأخذنا بعين الاعتبار، أول ناس طالبوا بمطار تاني نحن القطاع السياحي، لأنه في مشكلة كان عنا. أنت بتعرف أنه بلد مثل هيدا من سنة 90 مش فيه تشارتر على البلد؟ معقولة بلد ما فيه تشارتر؟ على الأردن بيروح تشارتر، على شرم الشيخ بيروح، على قبرص، على تركيا، على كل البلدان اللي هي وجهات سياحية، على لبنان ممنوع يجي تشارتر.
1: خير من هيك، المهم خطوة مهمة
0: أكيد
1: وللسياحة وللإنماء والآخرة. بريزون بيير أشقر، السؤال تاني اللي أنت أو المحور اللي بدي أختم فيه، أنت أكيد كتير بتحبه، برمانة والسياحة صنوان، عروس السياحة في لبنان، وأنت رئيس بلدية برمانة ورئيس اتحاد النقابة السياحية برمانة، بكل هالمرحلة الماضية رغم كل الكابوات كنا عم نشوف عم تحقق نمو سياحي وحضور جيد وإيجابي فرح قلب العالم، ويطلع صارت مقصد كتير مهم بهمتك وهمة المجلس البلدي وكل هالمستثمرين فوق. شو بتوعد العالم وشو بتقلون برمانة هالسنة؟
0: شوف، الأشير موجودة باستثمارات جديدة بكذا مؤسسة فتحت السنة ببرمانة.
1: نعم.
0: اليوم أهل برمانة، أبناء برمانة، أهلا وسهلا بالغريب، ما في عنا غريب، نحنا عنا أهلا وسهلا بمين ما إجا. أوكي. ونحنا الأمن موجود، الاستقرار موجود، النظافة موجود، ومبدئيا عم نجرب بقدر الإمكان نخدم أي مستثمر فات على برمانة.
1: حلو.
0: والمستثمرين بيجيبوا مستثمرين. اليوم وقت اللي بيكون فيه منطقة منا جزيرة بلبنان بس عاملة نوع من جزيرة، بيكون فيها الأمن والاستقرار موجود، أوكي، وكل بقية المقومات هي بتخلي الناس تركض على هالمنطقة. فاليوم برمانة منا أفضل من غيرها، بس فعليا هي أفضل من مطرح تاني. عم تقدر فعليا بالمؤسسات اللي قدرت جلبتها، يلي هي مؤسسات كلياتها من الفئة الدولية،
1: نعم،
0: من الفئة يلي هي عندها محافظة على السلامة الغذائية، على النظافة، على كلها، على الخدمات،
1: علامات تجارية درجة أولى،
0: وعلامات تجارية كبيرة، نعم، هي اللي عم بتخلي الناس تلحق هالمؤسسات وتطلع على برمانة. فمبدئيا ممكن نشوف بالمطاعم وبالمقاهي وبالملاهي مبدئيا يكون الوضع مكمل مثل ما كان، ونقدر نحافظ على هالمطاعم هيدي. اما بالنسبة للفنادق رح يكون وضعنا مثل بقية البلد، قريبين للصفر وحرارتنا صفر
1: ان شاء الله. لا بعتقد، انا بدي احكي لاني بحب رمينا كمان، اكيد برمينا بتجمع بين كمان الطبيعة والتنظيم والنظام والنظافة والجمال وحتى الرقي وحتى كل المؤسسات المتكاملة اللي في بين فنادق، بين مطاعم، في مقاهي، في كل الإيفنتات موجودة هونيك. هيدي فينا نقول برمانة منطقة وجهة سياحية متكاملة ب 360 درجة على كل النقاط. مبروك لك كل هالنجاحات بريزون بيير أشقر، برمانة منشوف حالنا فيها. وبعتقد أنا لأنه كان بال 2024 في حرب، وال 25 كمان صار حرب بأولها، كانت برمانة مقلعة، وإن شاء الله السنة كمان بتشوف حالك فيها
0: إن شاء الله.
1: على كل حال، حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد أولا انتهت. أطيب شكرا بريزون بيير أشقر، رئيس اتحاد النقابة السياحية القيادي في الهيئات الاقتصادية اللبناني، شكرا لحضورك. أطيب التحيات مني ألفونزي ومن الزميل روي جبور، واللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاي. ما تنسوا الإعادة تنين ساعة 3:30. شكرا لكم.
4: الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولا الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.
2: يا دار السلام،
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسو ابي يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان أنذر الجيش الإسرائيلي سكان برج الشمالي في صور هذا وكان قد هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف مبنى الرشيدي في صور وفي جديد التطورات جنوبا استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الكفور وميفدون وحروف والنبطي كما استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة مدني في ميفدون أدت إلى سقوط شهيدين هذا ويحلق الطيران المسير فوق بلدتي تفاحت والبيسرية أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة شوميرة بالجليل الأعلى بعد تسلل مسيرة من لبنان أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرتين انفجرتا في قاعدة عسكرية وبلدة في الجليل الغربي وأن حريقاً اندلع في إحدى الموقعين وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين من مكة المكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومشددا على أن دار الفتوى مع العهد والحكومة ورئيسها لتنفيذ ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري لإخراج لبنان مما هو فيه من أزمات والسلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى اختلال في التوازن ويضعف مؤسسات الدولة والجيش اللبناني مسؤوليته حماية الوطن والمواطن وأضاف نحن أهل المؤسسات الدينية لسنا مسؤولين سياسيين أو عسكريين لكن ماذا نقول للناس الكثيرين الذين يقصدوننا متظلمين أو باحثين عن إغاثة ونجدة وهؤلاء يسألون دائما إلى متى وإلى ماذا المصير ومتى يحل السلام أخيرا وبعد تردد كثير صرنا نقول المواطنين المنكوبين سيظل خطر الاضطراب والحروب قائما حتى ينحصر السلاح بيد الدولة وتصبح الدولة هي المسؤولة عن قرار الحرب والسلم وتصوروا أن هذا الهلاك الحاصل الآن هو إحدى نتائج أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة وهو كذلك منذ عقود وقعت فيها حروب عدة تسببت بما نحن فيه الآن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد مشددا على أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يكون عظيما للجميع وإلا فلا اتفاق على الإطلاق وطلب ترامب من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام، معتبرا أن معظم دول المنطقة ينبغي أن تكون جاهزة للانضمام إليها. وأوضح أنه يمكن تفهم تحفظ دولة أو اثنتين على الانضمام إلى الاتفاقات، إلا أنه رأى أن رفض بعض الدول المشاركة يعكس سوء نية، مضيفا أنه لا ينبغي أن تكون هذه الدول جزءا من أي اتفاق مستقبلي إذا استمرت في موقفها الرافض. كما دعا ترامب السعودية وقطر إلى الانضمام فورا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وختم ترامب بالتأكيد على أن انضمام إيران إلى الاتفاقات سيكون حدثا استثنائيا من شأنه توحيد الشرق الأوسط. في أخبارنا الإقليمية والدولية أيضا، أفادت وكالة مهر بسماع أصوات دفاعات جوية في محيط جزيرة قشم من دون معرفة الأسباب. في خبرنا الأخير، يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أرمينيا الثلاثاء بحسب ما أعلنت يريفان. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
8: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
11: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان الصحة أمانة والوقاية هي الحل
12: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي سامي نادر سمير منصور نوفل ضو منير الحافي غسان حجار سمير قسطنطين كريستيان أوسي هاري زغيب ورشيد درباس سمعون على صوت كل لبنان
13: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
14: إذاعة سبوتنيك
13: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان
15: بعد إلغاء امتحانات البروفي ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان
12: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:45 صباحا على صوت كل لبنان
11: الملكية الفكرية بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود القانون انحكى بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس ضيف الدكتور جان عقل الثالثة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان
12: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعاء 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم. كلام يوصل مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
6: أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك.
16: أهلا بكم، شكرا على الاستضافة.
6: أهلا وسهلا. الصحافي أحمد الأيوبي ناشر موقع القرار. نحن رح نترافق سوا على صوت كل لبنان أخبار البلد، على صوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في. أستاذ شرفنا. أحمد الله يخليك، ونحن كمان. أنا بعرف أنكم عم تطلقوا المجلس الوطني الإسلامي للسنة المعتدلون، بس بدي بلش من مطرح تاني وما تضيع لي هذا الموضوع، بدنا نرجع له
16: أكيد.
6: بس بدي بلش من مطرح هيك، يعني اليوم كل الناس وين ما قعدت عم يحكوا فيه، الشيخ نعيم قاسم والتلويح بالنزول للشارع لأسقاط الحكومة.
16: نعم.
6: يعني هل في من عائل بيحكي هيك حكي؟ يعني هيدا شو بيعمل بالسلم الأهلي؟
16: يعني واضح أنه كلام الشيخ نعيم قاسم هو تخلي عن العقل وعن المنطق، هو انحراف نحو التهديد بالانشقاق الوطني، أنا بسميه مش الحرب الأهلية، لأنه هن اللي عم يعملوه حاليا أنه كل لبنان بميله
6: وهن بميله.
16: فالحرب الأهلية عادة بتكون بين أفرقاء متصارعين متعددين. لا، نحن اليوم أمام مشهد واضح، حزب الله والحرس الثوري الإيراني، لأن أنا بشدد أنه

0: على المفاوضات.
1: ما أخذت الإذن من الرئيس بري مش بس يعني لا
0: لا حكيوا بالإجماع بالبداية
1: بفهم ده. الإجماع بس بده ياخذ إذن الرئيس
0: بس بري. هني وين أخذوا الإجماع لما راحوا على الحرب بالست صواريخ؟ هني وين كان الإجماع لما جابوا هالدمار كله، جابوا الاحتلال للبلد؟ نعيم قاسم اليوم عم يخرج عن كل قواعد المنطق، ومش بس هيك هني رايحين على محل عم يدمروا كل ما تبقى من جسور بين الشيعة وبين اللبنانيين، طبعا من عدا الشيعة المعارضين لألهم، لكن الجمهور الشيعي خاصة بالتصاق الرئيس بري بحزب الله. وهون في سؤال كتير كبير، هل سلم نبيه بري بسعامة نعيم قاسم من خلال سكوته على كل ما يجري؟ لأن احنا منا فهمين عليه للرئيس بري بقى أبدا، يعني كل ما يجري الآن هو ساكت. طيب شو الفكرة؟ هل هو صرنا نحن أمام الثنائي الإيراني بدل الثنائي الشيعي؟ لأن فعلا المسألة وصلت لمحل ما عاد يحتمل فيها الأمر المناورة. هل خسر الرئيس نبيه بري كل هامش المناورة وسلم بزعامة نعيم قاسم وسلم لإيران أنه هي تقود الأمر في لبنان؟ هذا سؤال أساسي. بعدين كيف بدهم يتعاملوا مع الشركاء الآخرين إذا كان هن بالأساس ما عم يقبلونا، ما عم يقبلوا حدا؟ وهذا بيرجع للقاعدة الأساسية بحزب الله، هي قاعدة الانقلاب على الدستور. يعودون إلى قواعدهم الانقلابية، دائما دائما يختنقون بالدولة. حزب الله يختنق بالدولة، ما بيقدر يصمد بالدولة أكثر من بضع سنوات، مثل ما هلأ نحن موجودين. هلأ صار له صابر على هالحكومة قدية، سنتين تقريبا أو أقل شوي، اختنق لأن حزب الله بالحكومة بده يقلبها، فيعود إلى النهج الانقلابي. وهذا اليوم يوجب على أولا الدولة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خصوصا، أن يتعاطوا بفهم واضح لطبيعة حزب الله، وأن يعتبروا أن هناك احتلال إيراني من خلال الحرس الثوري بالبلد. لأن إذا ما بدهم ينظروا إلى حزب الله بطبيعته الحقيقية ما حيقدروا يعطوا تقدير موقف صحيح. يعني إذا بدنا نضل نعتبر أنه حزب الله شريك بالبلد وحزب الله بدنا نتعاطى معه بالحوار، حنضل نوصل لنتائج سيئة. لأنه ما ممكن أبدا التعامل مع حزب من هالنوع على أساس الشراكة، هو نقيض الشراكة كليا، نقيض الدولة كليا. فإذا الدولة أولا عليها أن تتصرف على هذا الأساس، اثنين أن تقيم حلف وطني واسع وكبير، كل من هم ضد حزب الله مع الدولة اليوم. طيب ليش الدولة مقصرة بالتواصل مع هول الأفريقاء ومع الناس ومع الشعب؟ بدنا نلاحظ شغلة كتير مهمة، أنه اليوم حتى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما عم يقدروا يخاطبوا اللبنانيين بالشكل الكافي كشعبها، مش كقوى سياسية، كشعب. نحن ما عم نفهم عليهم، مع أنه نحن معهم، يعني عموم اللبنانيين مع رئيس الجمهورية بخيار التفاوض وإنقاذ لبنان، مع رئيس الحكومة بخيار التفاوض وإنقاذ لبنان، تمام. بس هول الشباب ما عم يقدروا يوصلوا لنا. ليه؟ لأنهم بعدهم مكربجين وبعدهم مترددين بالموقف من حزب الله. عليهم أن يختاروا إما حزب الله وإما اللبنانيين، إما حزب الله وإما الدولة والإنقاذ. ما فين يضلوا بهالحالة المترددة هيدي.
1: في سؤال عند الناس موجود مطروح بقوة، نعم. أنه هل الدولة فزعانة من حزب الله أو فزعانة أنه يصير في شيء داخلي حتى عم تتصرف بالطريقة اللي حضرتك تفضلت؟
0: في تفسير لهذا الموضوع، أنه نحن خلال العقود الماضية كلها كان حزب الله مسيطر بشكل أنا ما بسميه دستوري، بالأمر الواقع على المواقع الدستورية بالدولة، مش بشكل دستوري، وإنما سيطر على المواقع الدستورية بالدولة من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية. وشفنا كيف خلال رئاسة ميشيل عون وقبل منها كيف كانت الحكومات تضع في بيانها الوزاري تلك يعني المعادلة البائسة واللعينة اللي هي جيش الشعب ومقاومة، وتسببت بما تسببت به من خسائر وكوارث. خلال هذه المرحلة حزب الله أصبح هو الدولة، أصبح هو اللي بيعين القضاة، أصبح هو اللي بيعين بالجيش، أصبح هو اللي بيعين بالأمن العام، أصبح هو اللي بيعين بأمن الدولة، أصبح هو اللي بيعين بمرافق الدولة كلها وبالمطار وبالمرفأ وبالمعابر البرية والبحرية كله. فنحن اليوم أمام تركة ثقيلة جدا، بدها وقت لتتنظف، بدها وقت لتتعدل. لذلك يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عم بيلاقوا صعوبة.

0: آليات التحرك، لكن هذا ما بيبرر الجمود. بدك تتحرك بما يتاح لك، يعني أنت بدك تخلق مساحات. لما أجوا نواب بيروت قالوا لنجعل بيروت مدينة خالية من السلاح وآمنة، فضل يا رئيس الجمهورية ويا رئيس الحكومة ضغطوا خلي الجيش ينزل يحول بيروت لمدينة آمنة خالية من السلاح.
1: مش هربت الحكومة والدولة كلها من هال
0: مع الأسف مع الأسف مع الأسف
1: هربوا مش هيك.
0: مع الأسف في هروب من المسؤولية بمكان ما، ونحن عم نشوف إنه في أدنى من ذلك. هذا المخيم المشبوه اللي ركب بالبيال واللي نقلوه،
1: كيف خلوه؟
0: هذا الشيء الغريب، هذا الشيء
1: عارف هلا ما بدهم إزعاج، ما بدهم حركة سياحية،
0: ما بدهم
1: احتفالات
0: ايه، فما بدهم احتفالات، يتفضلوا يروحوا على جنوب. يعني وين المشكلة؟ ليش قاعدين هون هني أساسا؟ وهذا الخطاب الوقح اللي عم يحكوه والاستفزازي. يعني أنا بستغرب أصلا من أهل بيروت ما ينزلوا لتحت وهن يعملوا المشكل بصراحة.
1: مثلا
0: هن يعملوا المشكل، ينزلوا أهل بيروت المتضررين، ما يردوا على النواب، ما يردوا على حدا، ينزلوا يعملوا المشكل.
1: أنت برأيك مش مشكل أهل يعني قتلوا ضرب
0: بس يعني كل المتضررين.
1: هذا المخيم يلي هلأ أنشئ، المخيم النيلي
0: نعم
1: يلي أنشئ، هل المتضرر منه بس أهل بيروت؟
0: لا طبعا، بس أنا يعني يفترض بكل المتضررين ينزلوا على الأرض، يقفوا بهذا المخيم، يقولوا للدولة يا بتشيلوه يا نحن منشيله، هيك بتنحل. أما هذا البرود،
1: هذا البرود عم تلعب بالسلم الأهلي.
0: لا يا خي، أي سلم أهلي؟ ما هو بعد شوي حيحملوا بريد وينزلوا يحتلوا بيروت. وين السلم الأهلي؟ ما بيستحوا هالناس، هالعالم ما بيستحوا هالناس. بس يجيهم الأمر بيتحولوا لوحوش، هال بيتحولوا لوحوش. ولاحظ كلامهم قد وقح، لاحظ قدي عندهم استعلاء واستكبار وكره للآخر. بينزلوا بقلب بيتك وبدهم يعلنوا كراهيتهم لألك. طب كيف بدك تتعامل معهم هال؟
1: مش هن بيحق لهم؟ انت ما بيحق لك؟
0: لا اكيد هن ما بيحق لهم.
1: بلا هن يعني بيحق لهم.
0: هل هن بالبلطجة؟
1: لأن القضاء القضاء بينصفهم والأجهزة الأمنية بتنصفهم.
0: طبعا هذا نحن رجعنا على محل،
1: والحكومة بتنصفهم والرئاسة بتنصفهم، كلهم بينصفهم،
0: بيخضعوا لابتزازهم وبلطجتهم. هذا الكلمة الصحيحة، يعني أنه بيخضعوا للابتزاز والبلطجة. مثل ما عمل حزب الله وحركة أمل، قال قبل الحرب هيدي الأخيرة راحوا دفعوا الحكومة أدية 300 مليون دولار باسم إعادة الأعمار.
1: وين
0: نحن عارفين أنه الحرب موجودة إساها، وين هذا المال؟ أنا بدي أسأل الرئيس نواف سلام، وين هذا المال راح؟ دخلك مين صرفوا؟ عند مين؟ عند مجلس الجنوب يلي
1: الحكومة هالحكومة فيها من كل الأطياف. نعم. كيف بتقبل بهيك شغلة؟
0: ما بعرف
1: من الرئيس سلام ونزول.
0: يعني ما هذا اللي عم نحكيه بموقف الدولة، موقف الدولة الضايع، موقف الدولة يلي ما عم يثبت على الأساسيات اللي هي أنك أنت معتبر هذا الحزب أولا خارج النطاق القانوني بعمله الأمني والعسكري. هل عم تتصرف على هذا الأساس؟ يعني هل حواجز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عم تمنع حزب الله من نقل الأسلحة خارج نطاق الصراع؟ هل عناصر حزب الله يلاحقون باعتبارهم خارجين على القانون إذا تحركوا بالسلاح؟ طب إذا ما عم نعمل هيك لشو ناخد هالقرارات؟
1: أستاذ أحمد، أنت ما بتلاقي أنه في شيء غريب أنه ما صار مناقلات بالقضاء أو بالأجهزة الأمنية تواكب عمل الرئيس الجمهورية وعمل رئيس الحكومة؟ يلي هني مشكورين على إدائهم.
0: نعم.
1: بس تيواكبوا الإداء تبعونه مفروض يصير في مناقلات. ما عاد عم يقول يطردوا الناس، مناقلات يا أخي.
0: لا، ناطرين لتجي العقوبات الأمريكية لتقولهم هال الضباط هن لحزب الله، تفضلوا شيلون أو حلون على التصرف.
1: بس عم بيدافعوا عنهم،
0: عم بيدافعوا عنهم. أخشى ما أخشى أنه نحن نوصل لمحل أنه يصير الجيش كله تحت العقوبات وتصير الدولة كلها تحت العقوبات إذا هي السياسة اللي ماشيين فيها.
1: أحد قال لي بدك هيدي الحكومة تصدق أنها حكومة.
0: يعني هون عم نرجع للمسألة الأساسية، هل اليوم الناس اللي بهيدي الدولة، يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومن معهما من وزراء، لأنه رئيس الجمهورية عنده حصة ورئيس الحكومة عنده حصة وهني أغلبية، شو بيمنعكم أنتوا أنه تمارسوا الحكم كأغلبية؟ ما عم نفهم،
1: ما عم يمارسوا كأغلبية. يعني
0: مشكلة حقيقية،
1: بعده بالتراضي لحديت اليوم.
0: طول عمره التراضي يؤدي إلى التدمير بالآخر والخراب.
1: أكيد.
0: ولا مرة. خاصة الأمن، هل يمكن أن يكون الأمن بالتراضي سيزي؟
1: أكيد لا.
0: يعني في شيء كثير غريب مع الأسف الشديد. يعني
1: بنرجع على إطلاق المجلس الوطني الإسلامي للسنة المعتدلين.
0: نعم.
1: أو المعتدلون كيف بدك تسميه.
0: يعني الحقيقة هو المجلس الوطني الإسلامي فكرته الأساسية محاولة استجماع الطاقات السنية المتبعثرة اللي ضربتها القوى السياسية خلال المرحلة الماضية، واللي بصراحة اضطهدتها. يعني نحن بالأول بالمرحلة الماضية كل من حاول أن يكون له تجربة سياسية منظمة، يعني نحن عم ندعي اليوم إلى عمل مؤسساتي مش عمل فردي. يعني تيار بيرتبط بفرد بينهار لما بيروح هذا الشخص، هذا منو عمل سياسي صراحة، هذا انتحار سياسي. شفنا التجارب، يعني شفنا التجارب مع الرئيس الحريري، مع الرئيس مئاتي، ما بيصير أبدا، ومش مقبول بأي شكل من الأشكال أن يرتبط أي مجتمع.
1: الرئيس مئاتي يعمل زعيم، ما وصل يعمل زعيم.
0: يعني نحن عم نقول أنه العمل الفردي لا يصلح للجماعة. العمل الفردي فيه الواحد يشتغل لنفسه وبينجح هو كشخص، لكن للجماعة لا يصح إلا العمل المؤسساتي.
1: صحيح.
0: والعمل المؤسساتي ينبغي أن ينطلق من روح الجماعة، وهذا اللي نحن اليوم عم نسعى له بالمجلس الوطني الإسلامي. المجلس الوطني الإسلامي هدفه بالأساس استجماع الطاقات أولا، واستعادة التوازن على المستوى الوطني، لأنه نحن بالمرحلة الماضية تعرضنا لحملة اضطهاد عنيفة داخل الدولة، والأسوأ من كل ذلك أنه نحن تعرضنا لهذه الخسائر وكان هناك رئيس حكومة بيعتبر حاله بي الصبي. يعني الرئيس سعد الحريري كان بذروة الحكم ونحن عم نخسر كل هذه الخسائر. أكثر من 100 موقع بالدولة اللبنانية مخصص للسنة بموجب الدستور والعرف خسرناه بسبب هذا النوع من التنازلات.
1: الرئيس سعد الحريري ما أعطى كل شيء للسوري ولحزب الله؟
0: يعني هو أخذ هذا
1: الأمور مثل ما هي،
0: أخذ الصندوق مثل ما هو هون وحطه هون عند الآخرين بكل أسف. فلذلك نحن اليوم عم نقول أنه وبدون صدام مع حدا، يعني لا تيار ولا زعيم ولا مسؤول، نحن عم نقول بدنا نعيد بناء البيت السني بناء على التوازنات الوطنية كما يقتضيها الدستور. يعني نحن بحقلنا هالقد بناخد هالقد، ما بدنا زيادة.
1: انتو مين استاذ احمد اذا فينا نشرح للمستمعين والمشاهدين؟
0: الحقيقة يعني نحن مجموعة من الافراد والجمعيات والمؤسسات على كل الاراضي اللبنانية. يعني في شباب من جنوب، في شباب من البقاع، في شباب من عكار،
1: مش بس طرابلس،
0: لا اكيد.
1: اوكي.
0: في شباب من بيروت، في مجموعات ومؤسسات تعمل بكل لبنان. التقت على هذه الفكرة وعلى هذه الثوابت، لأن احنا كمان بهمنا عملية التنمية إن تاخد مداها بالشكل الصحيح. التنمية والتربية والتعليم، نحن ناس بدنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي، حياتنا بدون اضطهاد، بدون قمع، وبدون تهميش. يعني بكل بساطة هيك، لأن احنا اليوم اتعرضوا المسيحيين بفترة من الفترات أيام الاضطهاد السوري إلى التهميش وإلى الحرمان. نحن هلا مع الأسف بعد ما قلنا في دولة،
1: وأنتم طرابلس كمان زاد الشيء.
0: طبعا.
1: فلذلك كانت اتهمتوا الطرابلسي اللي يعتقلوه السوريين. أنا سمعت وما صدقت من عدة أشخاص، هم قضي 7 سنين، هذا 5 سنين، قوات لبنانية. تخيل سنة طرابلسي اتهمتوا على الإدبارة تبعيته قوات لبنانية،
0: لأنه بهيك الوقت كانوا الشباب يهربوا على المناطق اللي كانت تسمى شرقية وكانوا ينسقوا.
1: قطعتك أنا ما
0: لا بالعكس. ففكرة المجلس الوطني الإسلامي هي فكرة وطنية أولا. اخترنا أن يكون الاسم أن يقدم الوطني على الإسلامي لنقول إننا لبنانيون. لبنانيون أولا، همنا لبناني، همنا وطني، همنا أن نكون شركاء في بناء البلد، لأن إذا البلد ما في شراكة بيصير في خلل بالنهاية.
1: رح تقدروا تطلعوا من أنه يكون الواحد مسلم أولا بعدين لبناني، أو
0: الموضوع كتير بسيط،
1: أو ماروني أولا وبعدين لبناني،
0: موضوع الموضوع
1: أو شيعي أولا
0: ما نحن يعني بحياتنا هيك
1: جد أنه كل اللبنانية هيك غريب.
0: نحن بحياتنا
1: أوتيل، هيدا أوتيل مش بلد.
0: لا يعني نحن بحياتنا مسلمين، نعتز بديننا، نمارس عبادتنا وإلى آخره، لكن بالوقت نفسه نحن حريصين على البلد، نحن ولا مرة كنا مع التخريب ولا مرة كنا مع الإرهاب. نحن الذين حاربنا الإرهاب ودفعنا الأثمان في مواجهة الإرهاب في نهر البارد وغيره وغيره وغيره. ونحن اللي دفعنا الثمن في الدفاع عن الهوية الإسلامية الصحيحة لما حزب الله وصمنا بالإرهاب وحاصرنا واعتبرنا قندهار. نحن بالمالتين كنا على طول على الثوابت الأساسية، هي الاعتدال، هي الوسطية، هو الإسلام الحقيقي اللي بده يعيش، اللي بده يدفع الناس للعيش الأديان. الطبيعي
1: كل الأديان.
0: فبالتالي طبعا كل الأديان،
1: بس أنا رح ساعدك وبقول شغلي أنا دايما بقولها كل المطارح اللي بكون فيها، أنه أكتر مسلم متطرف بلبنان هو الأكثر اعتدالا بالكرة الأرضية. طبعا يعني نحن بلبنان ما صار عنا تطرف.
0: صحيح.
1: حتى الواحد
0: صحيح
1: ياكل
0: صحيح صحيح, صحيح.
1: هاو يعني كم واحد طلعوا قتل ودخلك مع بسوريا صحيح. او مع القاعده؟
0: عدد كثير محدود، عدد كثير محدود،
1: عدد كثير محدود. فاللبناني بكل طوائفه واعي،
0: حتى لما صارت مثلا فتح الاسلام، ما الناس إيه؟ نزلت على الارض قاتلت هول المجموعات. لان كلها مجموعات مصطنعه لا تمت بالعمق الى المجتمع السني اللبناني.
1: هون بين انه اللبناني اللبناني
0: طبعاً
1: شو
0: طبعاً
1: ما كان طيفته
0: دي. لذلك نحن اليوم نتوق الى الشراكه، يعني اليوم هذا المجلس يتوق الى الشراكه مع المسيحيين، مع الدروز، مع الشيعة. يعني الانفتاح والتعاون، هي القضيه انه نحن كيف فينا نبني التعاون على اساس بناء الدوله، مش على اساس المحاصصات خارج الدوله، ولا على اساس البلطجه والاستعانه بالقوه، يعني مثل ما عملوا حلفاء حزب الله خلال الفتره الماضيه كلها سوا. يعني اذا لاحظت قديش كان سيء هذا المسار اللي مشوا فيه، يعني بلطجه تحولت الى سياسه، يعني تحالف ميشيل عون وجبران باسيل مع حزب الله، وصلوا على رئاسة الجمهورية وتحولت الدولة لدولة بلطجيات بكل معنى الكلمة. لا، نحن بدنا الدولة الحقيقية، بدنا الدولة العادلة يلي تبني ما تخرب وتدمر. فهذا كيف بيصير؟ هذا بيصير لما الناس بتكون حاطة هيدي الثوابت الأساسية وعم تمشي عليها وعم تبحث عن الشركاء اللي بيشبهوها، اللي بيشبهوها هون بالمعنى الإيجابي، إنه نحن كلياتنا سوا كلبنانيين مثل ما قلت بأول الحلقة، كلنا بمال، وهذا الطرف اللي اليوم صار اسمه ثنائي الإيراني بمال آخر، كلنا مع بعض.
1: خبر خبرية معلي إذا بتسمح لي.
0: تفضل.
1: بال 78 79 هيك شيء تقريبا، أنا بالفرير ماريس ترميلي صيدا. قبل كم سنة لورا جابوا شيخ اسمه الشيخ سعد الله يرحمه، يعني شو بدي خبرك عنه، حتى يعلم تعليم ديني إسلامي مثل ما الخوارني بيعلموا تعليم ديني مسيحي بالمدرسة. الظاهر انه الشباب، بتعرف فرير ماريست هي مدرسة للأحوالهم مش متوسطة، الأعلى من متوسطة، ما كتير همهم يتعلموا تعليم ديني. فكنت تلاقي عنده 2-3، كنت أنا واحد من اللي بقيوا معه 6-7 سنين. مهم الله يرحم المطران سليم غزال، كان خوري بهذيك الوقت، أخذني معه مرة على الهلالية، على الكنيسة، كنيسة الهلالية. تفاجأت أنه كان عنده اجتماع مع الشيخ سعد، الظاهر كمان الشيخ سعد طلبني بالاسم حتى أكون موجود، وأنا ولد يعني شو كان عمري إذا 79، يعني كان عمري 19 سنة، لا قبل 79 أكيد. مهم هونيك تأسست لجنة الحوار المسيحي الإسلامي اللي اليوم بترأسها يمكن محمد السماك. تأسست قدامي يعني هالخورة وهالشيخ يلي اجتمعوا اثنيناتهم مع بعضهم. لك من أي أيام تأسست هذه اللجنة؟ لك أيام اللي كانت الحرف فيها شرسة وكانوا يعتبروها على الهوية مثل ما بيقولوا.
0: صحيح.
1: صار في هال
0: هيدي مناسبة ل... يعني إذا فتحنا هيك هلالين لأقول أنه يعني أنا شاغل على رؤية ومشروع لنقل العلاقات الإسلامية المسيحية من الحوار إلى التعاون في خدمة وتنمية الإنسان. يعني بمعنى أنه القيم الدينية
1: التقينا
0: أكيد دايما ملتقين على الخير إن شاء الله. القيم الدينية المشتركة اللي هي بتهدف إلى خدمة وتنمية الإنسان هي عم تلتقي بمكان واحد. يعني اليوم مثلا هل يعني مثلا موضوع المخدرات وخطورته، ألا يحرم الإسلام المخدرات
1: والمسيحية
0: وكل فإذا لماذا لا نلتقي بخطاب ديني واجتماعي ضد المخدرات ونفعل المؤسسات الدينية وروافدها الاجتماعية ضد مثلا هذه الآفة؟
1: كل علم الاجتماع مشترك عند كل الأديان بكل العالم، عند البوذيين وعند
0: الفكرة أنه خلينا ننتقل من الحوار إلى التعاون في القضايا التي تهم الناس في حياتها اليومية، سواء في قضية المخدرات، قضية البيئة، السلام العامة، مكافحة الجهل والأمية. كل هذه العناوين لو اجتمعت عليها بخطاب أساسي القيادات الدينية، ثم ذهبت الجمعيات التي تستمد يعني أفاقها ومسارها من الكنائس ومن المساجد، منروح على مجتمع عم يشتغل مع بعضه على قضايا بتهمه بتحمل أجيال. يعني بتتصور معي قديش كنت بتفرق القصص لما بيكون عندك خطاب ديني عم بيعالج هالقضايا. يعني مثلا أنا بعاني من غياب كلي للتوعية ضد المخدرات بأي خطاب ديني اليوم، وهذا أنا توجهت فيه لسماحة مفتي الجمهورية وللمفتين بالمناطق. يا جماعة يعني أنه طيب هيدي الآفة عم تاكل بشبابنا كل يوم، طيب ليش ما بدنا نحن نقرع الأجراس وننبه ونكون جزء من آلية التوعية بهذا الموضوع؟ عم نتركه لجمعية أو اثنين لحالة بالمجتمع، ما بتقدر.
1: صح.
0: وقياسا على ذلك كل هذه القضايا يمكن أن يكون هناك مشروع للتعاون الإسلامي المسيحي في هذا المجال، وأن يكون له مجلس للتعاون وإطار للتعاون. يمكن هلأ هيدي مناسبة لحتى لهيك يعني نطرح هاي الفكرة، يعني يؤدي بالنهاية بتقديري أنا إلى مسار مميز جدا على مستوى لبنان، ويكون مثال لكل الباحثين عن التعاون في بهذا المجال.
1: والله مش أنا وحدي بشجعك، كل الناس بعتقد عم تسمع.
0: أكيد أنا واثق إنه يعني هاي الفكرة هي فكرة خير عام.
1: أكيد.
0: وبالتالي لها الكثير من المحبين والمحبذين، وإن شاء الله بنشتغل نحن وياكم عليها هيك.
1: نحن حاضرين لأي شيء.
0: إن شاء الله.
1: أبدا.
0: إن شاء الله.
1: بدي روح أستاذ أحمد على العفو العام.
0: نعم.
1: مع إنه هلا قصف وضرب وتعتير وكل هالأمور، بس في شيء مطروح يلي هو العفو العام، وسمعت منك كلام كتير خطير.
0: نعم.
1: كان اللي متعلق بالنائب أشرف ريفي أو بأحمد الخير.
0: أنا الحقيقة يعني العام. سمعت النائب أشرف ريفي وصديق لنا يعني عم بيقول إنه الشيخ أحمد الأسير قبل إنه يضحي ويبقى بالسجن كرمال الآخرين، ورحت سألت إنه هل هذا الكلام صحيح؟ فقالوا لا أبدا، هذا الكلام غير صحيح. فإما أنه يعني صديقنا الوزير ريفي تحمس يمكن بمرحلة، أو سمع نصيحة يمكن أنه هذا الكلام ربما يفيد، ما بعرف. بس الحقيقة هذا الكلام ما كان غير صحيح، وبالتالي هذا الكلام يعني آذى بمكان ما وضعية الشيخ أحمد الأسير. اثنين، النائب أحمد الخير وبناء على توجيه من النائب بهي الحريري راح شاف الشيخ أحمد الأسير وساوموا وفاوضوا أنه أنت لازم تطلع تعيش بالمنفى كم سنة لحتى يرتب لك العفو العام، أنك تستفيد من العفو العام. بدك تعتزل، بدك ما يكون لك مكان على مجال الحقل العام، وهذا كلام خطير صراحة. نحن يعني أنا توقعت أنه النائب أحمد الخير يطلع ينفيه لما طلع من الاستعراض الكبير على الام تي في، لكن مع الأسف سكت وما نفي. الأخطر من هيك أنه كل هول النواب اللي عملوا استعراضات صوتوا بجلسة اللجان النيابية المشتركة، صوتوا على المشروع اللي قدموا لياسبو صعب، واللي هو في الاستثناءات كلها التي تمنع أحمد الأسير واللي مثل حالة أحمد الأسير من الإفادة من العفو العام. وبعدين طلعوا يعملوا استعراضات أنه لا نحن ما قبلنا حبيبي، وطلع قال لهم لياسبو صعب قال لهم لا أنتوا جيتوا لعندي وأشدتوا بالمشروع اللي أنا مقدمه وصوتوا عليه باللجان. يعني لو عرض بمجلس النواب كانوا كلهم صوتوا عليه، ولولا أنه الشارع السني استيقظ ونزل بالمظاهرات لما اضطر الرئيس نبيه بري أنه يروح على التأجيل. والرئيس بري والسيدة بهية الحريري وتيار المستقبل هن اللي توطأوا بهذا الموضوع وهن اللي ما بدهن أحمد الأسير يطلع بكل بساطة. وهناك شركاء آخرين يمكن منا أسأل هلأ عم نلمحهم مزبوط، بس بالفعل في مشكلة كبير. وكنا عم نقول أنه رئيس الجمهورية عم يعترض ورافض، تبين أنه لا، يعني وزير الدفاع قال لهم أنه بالنهاية النواب هني اللي بياخدوا القرار، نحن معترضين بس نحن معنا فيتو مانع.
1: حكي طيب. سليم
0: ايه انا بقول انه يعني ادارت الموقف ربما بطريقة خاطئة بالبداية لما فهمت انه رئيس الجمهورية معترض، لكن بعدين لما وزير الدفاع قال هذا الموقف فلا، نحن واجبنا نقول مثل ما بنعرف الحقيقة بلحظتها من اولى. فلما وزير الدفاع بيقول هذا الكلام هو حر عنده رأيه، مع انه نحن وجهة نظرنا بالحقيقة انه اللي تعرض له الشيخ احمد الاسير من مؤامرة كان يجب أن تتحرك النائب بهي الحريري شخصيا والرئيس وائد السنيورة الآن للإدلاء بشهادته من جديد على تدخل حزب الله. ونتذكر نحن لما طلعت على الـ LBC ليلة القصف وليلة المعركة وقالت حزب الله عم يحتل التلة وحزب الله قصف على بيتي وحزب الله موجودين. طيب شو عدا ما بدأ الآن هذا السكوت الكبير الذي لا تتدخل به سيدة بهي الحريري؟ أولا لاستنقاذ الناس من السجن، ثانيا لإعادة الاعتبار للكرامة السنية التي دهست في عبره. شو ليه كله كرمال ما يرجع أحمد الأسير يطلع على يكون موجود بعبره أو بالمسجد أو يخطب خطبة جمعة؟ هل قد خايفين؟ شو المبرر؟
1: ما بتستغرب يعني... أنه أغلب المسيحية عم بيطالبوا بخروج الأسير وأغلب السنة عم بيطالبوا بعدم خروجه؟
0: هلا الحقيقه
1: لا جد ما انا هي معادله سري جمعه مفكر فيها ما
0: الجو
1: ما
0: المسيحي
1: ما عم بفهمه.
0: الجو المسيحي لما انكشفت الحقائق، نحن بالنهايه في مجموعه كبيره عم تشتغل نحن جزء منها لكشف الحقائق. اليوم لما بينعرف انه شامل روكوز تواطأ مع حزب الله وكان عارف سلفا انه حزب الله حيتدخل بالمعركه، وعرضت قناة الجزيرة من أطلق الرصاصة الأولى، وأجا في مين؟ في قتلة لحزب الله بعبرة، قائد محور عبرة. طيب شو كان عم يعمل هذا؟ طيب أي إنسان عنده ضمير سواء مسيحي ولا مسلم يا عزيزي لما بيشوف الظلم لازم يرفض الظلم، مش لأنه أحمد الأسير بشخصه بس لأنه الظلم بشكل عام مرفوض. هذا الرجل تعرض لمظلمة كبيرة، والأسوأ بهذا الموضوع بتعرف شو هو؟ إنه كان شعار أحمد الأسير أن يكون الجيش اللي ضربه أو اللي وضع ليضربه بمكان معين، أن يكون الجيش هو وحده السيد على الأراضي اللبنانية ويكون سلاحه السلاح الوحيد. يعني تخيل أنت شخص عم بيطالب الدولة أن تكون هي السيدة، بتقوم هيدي الدولة بتوقع بمغطس أنه بتروح بتقمعه لقلو. أنا بقول أنه الجيش اللبناني وأحمد الأسير وقعوا ضحية حزب الله بهيدي المعركة وبغيرها. بعرسال نفس الشيء، شو صار ليش بعرسال أو بغيرها أو بالمنية؟ طب شيخ خالد حبلوس مثلا، شوف هالنموذج. خالد حبلوس أنه قتل ضابط من الجيش وعسكري من الجيش، هذا القضاء نفسه ما لم يجد ما يثبت عليه أنه قتل عسكريا أو قاتل الجيش، بل حطه بالسجن 15 سنة لأنه آوى أحمد الأسير. بالأول شو عملوا الدعاية مشان ما حدا يدافع عنه؟ هو قتل الجيش، قتل الجيش، هذا مجرم لا يمكن الدفاع عنه. 15 سنة بالحبس تقريبا لأنه آوى أحمد الأسير، طلع ما له علاقة بدم الجيش. وهون أنا بدي وجه الكلام لعائلات شهداء الجيش، نحن الجيش أولادنا، يعني أولادنا بكل معنى الكلمة، وأخواتنا، وقلنا شهداء سقطوا بنهر البارد وسقطوا بعرسال وسقطوا بكل الأماكن. ما تخلوا المتطرفين من الخارجين على القانون وحلفائهم يستغلوا دم أولادكم وأبنائكم وأبائكم ضد العدالة.
1: نعم.
0: خلي العدالة هي المعيار، خلي العدالة هي الأساس. وجعكم هو وجعنا نحن. مش صحيح أنه نحن بدنا نطلع أحمد الأسير لأنه مكاية بشهداء الجيش. شو هالكلام؟ بعدين مين اللي عم يدفعهم لهول الناس الموجوعين انه يلجأوا لطريقة الرينجر قدام مجلس النواب، ولا هذا الخطاب الكراهية غير المبرر؟ ليه طالبوا؟ انا عم نتوجه لهم بكل صراحة، طالبوا بإعادة المحاكمات.
1: حلوة.
0: طالبوا بإعادة المحاكمات، طالبوا خلي كل هالناس تجي على المحاكم، خلي كل الحقائق تنقبل بالمحكمة، خلي المحكمة تقبل شريط الجزيرة اللي هو من أطلق الرصاصة الأولى، خلي المحكمة تجاوب ليش حزب الله عنده قتلى في المعركة. مين قدر يعطينا جواب على هذا الموضوع؟ حزب الله لا عنده 7 قتلى بالمعركة، وعنده قائد محور مات بالمعركة. شو كانوا عم يعملوا؟ أنا إذا ما حصلت على أجوبة أساسية بهذا الملف، فمعناتها هيدي الدولة عاجزة عن تأمين العدالة. والعفو العام يا سيدي قرار يؤخذ في السياسة ولا يؤخذ في التفاصيل. أنا بدي أعمل عفو عام يعني بدي أعمل مصالحة، ما فيك ترجعني على تفاصيل المواد. وهذا هو المغطس اللي وقعوا فيه النواب السنة مع الأسف. قلنا لهم من الأول احكوا بالمسألة في السياسة، هل نحن أمام عفو عام يريد أن يطوي هذه المرحلة بكل تفاصيلها وبكل أبعادها وبكل جروحها لنبدأ مرحلة جديدة؟ طيب كل اللي موجودين هن بالسنة يعني الموقفين الإسلاميين كلهم 146 واحد يمكن وأقل. بالمقابل
1: 140
0: بالمقابل يطرح مئات وآلاف من آخرين يريدون أن يستفيدوا من العفو العام. طب أخي أنا ما عم بفهم شو هالوقاحة يلي بدك تعاملني بهالطريقة. أنا هول 146 شخص 3/4 إذا ما قلت كلهم يفترض يكونوا يعني خارج السجن وقلهم مع الدولة بملف نهر البارد اللي قامت الدنيا وقعدت فيه. في 200 شخص 200 قضوا 12-14 سنة بالسجن وطلعوا أبرياء. طب ما عليه يعني مين بيعوض عن هول الناس؟ مين بيعوض عن هول الناس؟ خراب البيوت، تشرد العائلات، الأطفال والنساء اللي راحت بيوت راحت 14 سنة بالسجن. شو بده يكون صار بعائلته هذا الإنسان؟
1: خلاص انتهت.
0: طيب نحن هون بهذا المحل ألا يجب أن يدمل ويداوى جرح السنة بعد كل هالمرحلة؟ وهون بدي يضيف فكرة أساسية حتى الموضوع العلاقة بالجيش يكون واضح. نحن اليوم لما عم نحمل الجيش مسؤولية ما حصل فنحمله بالسياسة مسؤولية ما حصل باعتبار السلطة السياسية التي كانت تضع الجيش في وجه السنة. أنا ما عندي شيء للجيش أو ضد الجيش، لكن أنا ما بقدر أتجاهل أنه كان هو بهذا الوقت عم يتلقى أوامر سياسية أدت إلى مقتل أشخاص تحت التعذيب وأدت إلى مقتل استشهاد الشيخ أحمد عبد الواحد و سلسلة طويلة من المظالم. حتى ما نحمل هذا الموضوع مع الجيش ويصير موضع نزاع عم نقول هذا كان قرار سياسي، عم نطلع الجيش من المسألة. ولكن ما توصلونا لمحل أنه كل المخارج اللي عم نلاقيها عم تسكروا بوجنا. لا، هيك بدك تكون عم توصل، يلي عم يعمل هيك عم بيوصل إلى خلق أزمة. أنا بتقديري رئيس نبيه بري متواطئا مع حزب الله يريد تحويل ملف العفو العام إلى ملف صدام داخلي لإلهاء الناس عن استحقاق أساسي ما يفعله حزب الله في الحرب بكل بساطة، وأن يضع السنة في وجه الجيش. وهذا نحن عم نقول يستحيل أن يحصل. نحن كمسلمين سنة عموما لن نصطدم مع الجيش، ونحن بنعرف كيف نقدر الموقف، ونحن بنعرف كيف نحافظ على الوحدة الوطنية، ونحن بنعرف أنه هذا الجيش هو أولادنا وأهلنا وناسنا وحريصين عليه، ولن نتخلى عن هذا الحرص. ولكن في السياسة والموقف العام نحن بدنا نقول اللي بدنا نقوله كما يجب كما يجب.
1: شو معلوماتك هلأ عن القانون؟ شو ممكن يصير؟
0: هلأ الحقيقة خبيصة، يعني ما بقى حدا عارف، لأن ما في قواعد بقى. ما بقى في قواعد عم يتم الاستناد لها، لا قانون ولا مصالحة وطنية. أنا بعتقد أنه رايحين على نوع من التأجيل أو المماطلة أو التسويف، لأن ما حدا بده يتحمل مسؤوليته بهذا الملف. ما حدا بده يتحمل المسؤولية بصراحة. فإذا ما حدا بده يتحمل المسؤولية بدها تروح على مماطلات على الطريقة اللبنانية. يعني
1: بعد عنا 3 دقايق بدي أسألك فيهم سؤال عن رئيس ترامب. هل برأيك رئيس ترامب أجبر دول الخليج أنها تدافع عن إيران؟ يعني طريقته بإدارة ملف الإيراني خلى الخليج يروح يدافع عن إيران بالوقت يلي تعرف أنت الوضع الخليجي مع إيران كيف هو؟
0: هلأ الحقيقة يعني الواحد بده يحكي كمان الأمور بصراحة. اللي عمله ترامب ما حدا جرى يعمله، انه يعني حدا يجي يهاجم ايران على سياساتها بالعالم وبالمنطقة ما حدا تجرأ قبل. أوكي. كرئيس امريكي. هل دول المنطقة ككل ما استفادت من مما فعله ترامب؟ انا برأيي طبعا استفادت، لانه حتى الخسائر اللي بدول الخليج حتى الان بقيت خسائر محدودة، خسائر قياسا للخسائر اللي تلقتها ايران لا يمكن المقارنة معها بصراحة. الآن هل الدول العربية لها مصلحة في القضاء على النظام الإيراني؟ هون بقى منفوت بمعادلات مختلفة. هناك من يخشى من العرب أنه إذا كسرت إيران نهائيا أن يطغى العامل الإسرائيلي بشكل كبير على المنطقة، ويصير العرب ساعتها تحت رحمة إسرائيل نتنياهو واليمين المتطرف، ويقولون بأن إيران الضعيفة التي تستطيع أن يعني تناوش إسرائيل بالمنطقة أفضل من أن يتم القضاء على هذا النظام كليا، ويحصل انفجار داخل الوضع الإيراني، ويمكن تقسيم بإيران وأزمة لاجئين وما إلى ذلك، لأنه ما في بديل للسلطة الحالية بإيران. نحن أمام معضلة بكل الأحوال، يعني أمام كوارث يعني أحلاها مر بكل صراحة. هل السؤال الكبير هون، هل سيستطيع العرب خاصة دول الخليج الذين دافعوا نسبيا عن إيران أمام ترامب أن يقيموا توازن ما مع إيران الضعيفة لحماية الخاصرة العربية في الخليج وبلاد الشام؟ هذا السؤال الأساسي اللي اليوم هو التحدي الكبير أمام العرب وأمام ربما تركيا والمحيط. يعني
1: نحن هلأ على بعد ساعات من انه بعتقد على بعد ساعات، ما بعرف اذا بعد سنين،
0: صحيح ما حدا بيقدر يعرف
1: بطلنا نقدر نعرف شو معقول يصير. على كل حال خلينا نتامل ونقول نحن على بعد ساعات حتى تتبين الامور وتتكشف الامور ونعرف كيف رايحين. استاذ احمد الايوبي، يعني خلص الوقت بسرعه بحديثنا الشيق نحن وياك. انا بتشكرك استاذ احمد الايوبي،
0: شكرا لكم،
1: ناشر موقع القرار، رفقنا على صوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في.
0: شرفنا. شكرا لكم، الله يخليك.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، 3:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: النتائج غير مضمونة، مسار المفاوضات يتأرجح على خط الرهانات.
8: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات مارلي الدكاش، بودي كنعان وكريستيان ديب.

0: العناوين.
1: نعم، هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق إطار، لكن الأمر مرهون بالخواتيم التي يمكن أن ينقلب عليها ترامب ونتنياهو.
2: شهدت مدينة صور ومحيطها في الراشدية والبرج الشمالي والمعشوق حركة نزوح كثيفة بعد الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة بالإخلاء، في وقت يخيم التوتر الشديد على معظم المناطق الجنوبية.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، في عيد المقاومة والتحرير لبنان الرسمي يرفع السقف، التصعيد الإسرائيلي يتفاقم، الجنوب يمطر بالغارات، بن غفير لنتنياهو للعودة إلى حرب مكثفة في لبنان، ردا على مسيرات الحزب زمير يدعو لضرب بيروت، اتفاق واشنطن وطهران على خط الرهانات، باكستان تناشد الصين للتدخل، وترامب الاتفاق سيكون عظيما وإلا.
0: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ثلاث مقاربات فندها لبنان الرسمي في عيد المقاومة والتحرير، وذلك تزامنا مع المفاوضات الأمنية الجمعة في البنتاغون في رسالة ثلاثية الأبعاد في ظل اشتداد التوترات الإقليمية. الأولى تقوم على التمسك بالحقوق السيادية، وذلك على لسان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي شدد على أن التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، في حين برزت المقاربة الثانية على أنها صياغة تدخل البعد الإنساني في صلب المعادلة، في وقت ربط الرئيس نواف سلام العيد بعودة أهالي الجنوب إلى قراهم. أما الرئيس نبيه بري فوضع في مقاربته سقفا للاستقرار السياسي في ظل اشتداد التوترات، وذلك عبر دعوته إلى التحرر من خطاب الكراهية. ميدانيا منسوب المخاطر يرتفع إلى مستوى غير مسبوق، في حين دعا وزير الأمن الإسرائيلي رئيس الوزراء إلى العودة لحرب مكثفة في لبنان بالتوازي مع تلويح رئيس الأركان الإسرائيلي باستهداف بيروت ردا على مسيرات الحزب، في إشارة إلى توسع دائرة التصعيد، ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات متعددة خاصة مع التقدم نحو الاتفاق الأمريكي الإيراني. والآن إلى التفاصيل.
1: لن تنسحب العطلة على جولات التفاوض، فالتحضيرات ستتكثف في الأيام الفاصلة عن 29 من أيار، الموعد المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وفي هذا السياق ينطلق الوفد العسكري التقني اللبناني غدا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون في 29 من أيار.
0: واليوم في 25 من أيار حضرت ذكرى عيد المقاومة والتحرير في المشهد السياسي، لا سيما من خلال المواقف الرسمية التي شملت كل العناوين المطروحة داخليا من مسار التفاوض إلى ذكرى 25 أيار ومواقف الشيخ نعيم قاسم. وفي هذه الذكرى وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة وفاء إلى الذين حرروا الجنوب بدمائهم، مشددا على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن، وجدد القول أن خيار التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا. الزميلة جوال جابي والتفاصيل.
2: اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحيتهم، فكان 25 من أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف الرئيس عون إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وقف في واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 17-1. إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة. وغني عن القول بأن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الأقليمية. وقال الرئيس عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم. وختم الرئيس عون قائلاً إن أجل وفاء لذكرى التحرير أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعا وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن، ذلك أن لبنان لنا جميعا وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، لأنها في النتيجة خيار لا بديل عنه.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كتب من جهته عبر أكس لنجعل من هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية. أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
0: هذا ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للطلاق والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكأ الجراح، بالإضافة إلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحسين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية. الرئيس بري أشار إلى أننا مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف مهما غلت التضحيات، وقال معا أنجزنا التحرير وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة أعماره.
1: حذر النائب حسين الحاج حسن من الأفخاخ الأمريكية والإسرائيلية في المسارين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية تتحمل تداعيات خياراتها الخاطئة. الحاج حسن اعتبر أن المشكلة تكمن في أداء السلطة التي ذهبت إلى مفاوضات مباشرة من دون أي ورقة ضغط.
3: هناك مفاوضات تجري الآن بوساطة باكستانية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمعتدي الأمريكي، كلنا عم يحكوا عن أنه تجري مفاوضات، لكن الكل أنا برأيي مفترض ينطر. والسبب الأساسي للحذر من الحديث عن نتائج هو دائما تقلبات ترامب وغدر نتنياهو، أنه نعم هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق إطار، لكن الأمر مرهون بالخواتيم التي يمكن أن ينقلب عليها ترامب ونتنياهو.
4: بالنسبة لوضعك على الإحكام،
3: لا تعنيني ولا تهمني.
0: توازيا أشار عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا إلى أن قيادة الجيش اللبناني تمتلك الوعي الكافي سياسيا واجتماعيا بما يراعي مصلحة لبنان. وللمناسبة كتب رئيس تيار المردى سليمان فرنجية عبر أكس: تأتي الذكرى السنة وجزء كبير من جنوبنا محتل، أملنا أن نتمكن من تحرير الأرض حتى آخر شبر ويبقى وطننا واحدا حرا ونهائيا لجميع أبنائه. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر من جهته أن المسؤولية اليوم هي تعزيز قوة الدولة لفرض انسحاب إسرائيل الكامل وحماية السيادة.
1: تعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى المقاومة والتحرير، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر أكس: أن تدعي أطراف النزاعات المسلحة تحقيق الانتصارات رفعا للمعنويات وأن تتجاهل الخسائر فهذا أمر متوقع، لكن هلوسات الشيخ نعيم الهادفة للتعمية والتجهيل فتدل عن إفلاس وانهزام وانفضاح، مما سيؤدي إلى تصاعد أحباط البيئة والتأكد من قرب النهايات، ختم كرم.
0: توازيا اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن من يريد إسقاط الحكومة هو من سقط من منطق الدولة والشرعية ووضع نفسه في مواجهة معظم اللبنانيين، وقال على حزب الله أن يدرك أن زمن الترهيب والتخويف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غير رجعة.
1: توازيا وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين من مكة المكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشددا على أن دار الفتوى مع العهد والحكومة ورئيسها لتنفيذ ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري لإخراج لبنان مما هو فيه من أزمات، والسلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى اختلال في التوازن ويضعف مؤسسات الدولة، والجيش اللبناني مسؤوليته حماية الوطن والمواطن.
0: أصدر مستشار رئيس الجمهورية سيد جان عزيز البيان التالي: دأبت صحيفة الأخبار منذ سنة ونيف على تدبيج تلفيقات وأكاذيب وأضليل ونسبها إلي بالتورية أو بالتسمية. وآخر ما جاء في هذا المسلسل التزويري التحريضي كلام السيد إبراهيم الأمين اليوم والذي من المفيد توثيقه، تأكيدا على تناقضه المطلق مع الحقيقة ومع أي حرف قلته في أي لحظة أو موقع. يزعم السيد الأمين التالي: عزيز يسارع إلى القول إن هذه العملية تتطلب التزاما لبنانيا

0: زعم السيد الأمين قد تكون مسؤولية هذا الارتكاب ضد الصدق على الكاتب أو على من لفق نقله إليه، لكنه لن يغير حرفا من قناعة بالعمل لإنقاذ لبنان، كل لبنان غير منقوص شبرا ولا إنسانا. يبقى واجب الدعاء بالرحمة للكبير جوزيف سماحة في أخباره، والمجد لشهداء الحق والصبر لشهود الحقيقة. تتعاظم المواقف التصعيدية الإسرائيلية، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى ضرب يده على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلان العودة إلى حرب مكثفة في لبنان. كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير طالب في خلال جلسة للكابينات بمهاجمة بيروت ردا على مسيرات حزب الله.
1: في الغضون نقلت صحيفة يديهوت أحرونوت عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي تأكيدهم أنهم لن يسمحوا لحزب الله بإعادة تشكيل بنيته التحتية العسكرية. في الموازاة يتفاقم التصعيد الميداني، حيث سجل تحليق مسيرات على مستوى منخفض فوق البقاع وظهر البيدر كما في أجواء العاصمة بيروت.
0: وجنوبا الميدان يشتعل بالغارات والاستهدافات المتواصلة برا وجوا التي أدت إلى سقوط عدد من الإصابات. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
2: شهدت مدينة صور ومحيطها في الراشدية والبرج الشمالي والمعشوق حركة نزوح كثيفة بعد الانذارات الإسرائيلية بالإخلاء، هذا في وقت يخيم التوتر الشديد على معظم المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد اللافت هذا اليوم، لا سيما بالغارات الجوية التي يشنها الطيران المسير، والذي بدأ هذا النهار عدوانا باستهداف سيارة على طريق كفر رمان الجرمة، وعقبها بدقائق باستهداف سيارة أخرى على طريق الخردلي، كما استهدف اليوم دراجة نارية على طريق البازوري وادي جيلو ودراجة أخرى في وادي جيلو، كذلك استهدف سيارة على طريق ميفدون وعاود استهدافها بالقرب من المستشفى الحكومي في النبطية. أيضا أغار الطيران المسير على بلدات الكفور وتبنين والشهابية، وأسفرت هذه الغارات عن سقوط أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم سلسلة غارات فاستهدف المبنى المهدد في مخيم الراشدية، كما استهدف أحد المبنيين المهددين في البرج الشمالي في منطقة الرمالي لجهة الحوش. كذلك استهدف الطيران الحربي بلدة السلطانية بأكثر من 5 غارات وبلدة كفر رمان، حيث أفيد عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة. كذلك استهدف الطيران الحربي بلدات برج كلاواي والنبطية وقانا وأرنون وزبدين والكليلي، بعد أن كان استهدف أكثر من 10 قرى في فترة قبل الظهر. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف لا يزال مستمرا حتى الساعة، ويتركز على وادي الحجير والكرة المجاورة، صفد البطيخ وشقرة وجميجم والغندوري وفرون. كذلك استهدفت مدفعية العدو بلدات المنصوري ومجدلزون وسهل القليلي. وفي شمال النهر استهدف القصف المدفعي زوتر الشرقية والنبطية الفوق وكفر تبنيت وعتشيت وغاو وقعقعية الجسر. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث في جل الحمار جنوبي بلدة العديسي بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدف دبابتي مرقافة بمحلقتي أبابيل في بلدة دبل. أيضا استهدف مربد مدفعية في بلدة العديسي بمحلقة انقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الصافرات الأنذار دوت في منطقة شوميرة بالجليل الأعلى بعد تسلل مسيرة من لبنان، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرتين انفجرتا في قاعدة عسكرية وبلدة في الجليل الغربي، وأن حريقا اندلع في أحد الموقعين.
0: في نشاط بعبدة أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شكره فيه على التضامن الذي أظهرته الأردن مع الشعب اللبناني، ولا سيما من خلال المساعدات التي أرسلتها في قوافل متتالية للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. الملك الأردني أكد بدوره دعمه للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: حضر قانون العفو العام في لقاء جمع النائب فيصل كرامي والنائب وليد البعريني، وقد جرى التأكيد على ضرورة إقرار قانون عادل ينصف المظلومين وخصوصا الموقوفين الإسلاميين، ويضع حدا لمعاناة مئات العائلات

0: التي أنهكها الانتظار والحرمان والألم على مدى سنوات طويلة. وشدد الجانبان على أن العدالة لا تكون بالانتقائية، وأن بقاء شباب خلف القضبان لسنوات من دون حلول عادلة وإنسانية يشكل جرحا وطنيا وإنسانيا لا يجوز أن يستمر، داعيين إلى مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية والرحمة والإنصاف، بعيدا من الحسابات السياسية والكيدية، بما يعيد الأمل لعائلات دفعت أثمانا قاسية وما زالت تنتظر بصبر ووجع.
1: أمنيا، تدخلت دورية من مخابرات الجيش وعملت على تطويق إشكال وقع بين أبناء بلدتي مغدوشة وعنقون المجاورتين وأدى إلى سقوط جريح، على خلفية تجول شخصين على دراجة نارية في مغدوشة، ما أثار ريبة شرطة البلدية. في السياق، ينظم أهالي مغدوشة وقفة احتجاجية عند السادسة مساء في ساحة البلدة.
0: في ظل استمرار الاتصالات والحراك الدبلوماسي المرتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، تتواصل المواقف والتسريبات حول طبيعة أي اتفاق محتمل وشروطه العامة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات في إطار التبلور ولم تصل بعد إلى صيغة نهائية أو مسار تفاوضي مكتمل.
1: وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مشددا على أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يكون عظيما للجميع، وإلا فلا اتفاق على الإطلاق. وطلب ترامب من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام، معتبرا أن معظم دول المنطقة ينبغي أن تكون جاهزة للانضمام إليها. وأوضح أنه يمكن تفهم تحفظ دولة أو اثنتين على الانضمام إلى الاتفاقات، إلا أنه رأى أن رفض بعض الدول المشاركة يعكس سوء نية، مضيفا أنه لا ينبغي أن تكون هذه الدول جزءا من أي اتفاق مستقبلي إذا استمرت في موقفها الرافض. كما دعا ترامب السعودية وقطر إلى الانضمام فورا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وختم ترامب بالتأكيد على أن انضمام إيران إلى الاتفاقات سيكون حدثا استثنائيا من شأنه توحيد الشرق الأوسط.
0: على الضفة الإسرائيلية، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن بلاده اليوم باتت في مرحلة إنجاز إطار تفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة إلى طهران أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي تقوم بلاده بوساطة بين طهران وواشنطن.
1: وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية ألا خطط الآن لإرسال وفد إلى باكستان، وقالت إنه بحال إبرام مذكرة التفاهم مع أمريكا سيتم التفاوض على النووي في خلال مدة شهرين. وعن التفاصيل، كشفت شبكة CBS نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة. ونقلت الشبكة عن المسؤولين أمريكيين مطلعين قولهم إن خامنئي محاصر فعليا في موقع غير معلن، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعات، ما يعرقل سرعة الرد على المقترحات الأمريكية. وأضاف المسؤولون أن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، الأمر الذي تسبب في بطء التقدم بالمباحثات. وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، فإن مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق الحالية، بينما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني أنه من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة.
1: هذا ونقلت واشنطن بوست أيضا عن مسؤول أمريكي قوله إن الإطار الجديد يضمن أن تتوقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وإيران ووكلاؤها عن القتال، مع ضمان حق إسرائيل بالتحرك ضد التهديدات الوشيكة. واليوم أفاد التلفزيون باكستاني بوصول رئيس الوزراء الباكستاني برفقة قائد الجيش إلى بكين، ذلك في وقت تطالب باكستان بدور صيني ضامن للاتفاق.
0: أكدت الخارجية الصينية أن حرب إيران ما كان ينبغي أن تندلع أبدا ولا داعي لاستمرارها، مشيرة إلى أن بكين مستعدة للعب دور بناء لتحقيق سلام دائم، ودعت الخارجية الصينية لاستعادة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد في أسرع وقت ممكن، داعية لعدم إغلاق باب الحوار بين طهران وواشنطن مجددا.
1: وصل وفد إيراني رفيع يضم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى العاصمة القطرية لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة في مصارف أجنبية. ويشارك محافظ البنك المركزي ضمن الوفد لمناقشة مسألة الأموال المجمدة والتي تتناولها مذكرة التفاهم كجزء من الاتفاق النهائي المحتمل. واليوم أفادت وكالة رويترز بانخفاض سعر النفط بنسبة 6% مع التوقعات بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات. في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: النتائج غير مضمونة، مسار المفاوضات يتأرجح على خط الرهانات. في عيد المقاومة والتحرير لبنان الرسمي يرفع السقف. التصعيد الإسرائيلي يتفاقم، الجنوب يمطر بالغارات. بن غفير لنتنياهو للعودة إلى حرب مكثفة في لبنان. رداً على مسيرات الحزب، زمير يدعو لضرب بيروت. اتفاق واشنطن وطهران على خط الرهانات. باكستان تناشد الصين للتدخل. وترامب: الاتفاق سيكون عظيماً وإلا. وكان في راديو راما أيضاً الأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصراً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
6: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
5: موسكو ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاك حقوق الروس.
6: 15 دولة عربية وإسلامية تدين افتتاح أرض الصومال ممثلية لها في القدس.
5: روسيا تعتبر أن المحكمة الجنائية شرعنت تدمير ليبيا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بسبب رفض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إنهاء سياساتها المتمثلة في انتهاك حقوق الروس.
5: وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدول دعيت مراراً إلى تحمل المسؤولية الدولية عن الانتهاكات المستمرة لحقوق السكان الناطقين بالروسية هناك، إلا أن السلطات رفضت إنهاء هذه السياسة وجميع محاولات حل النزاع عبر المفاوضات باءت بالفشل.
6: وقالت الوزارة في هذا الصدد، سنضطر بالطبع إلى نقل مطالباتنا إلى المحاكم من خلال اللجوء إلى الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أي محكمة العدل الدولية.
5: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة سابقا الدكتور إيلي حاتم. أهلا بك دكتور إيلي في برنامج بلا قيود. أبدأ من إعلان وزارة الخارجية الروسية تقديم دعوة إلى محكمة العدل الدولية بشأن رفض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إنهاء السياسة المتمثلة في انتهاك حقوق الروس. ما هي فرص المحكمة في إصدار حكم ملزم قانونيا ضد دول البلطيق بسبب هذه العنصرية ضد الروس؟
7: ولن تحية لك سيدة نغم وإلى جميع المستمعين. ربما يجب أن نذكر أن هناك حملة معاداة الروس والمتكلمين باللغة الروسية في عدد كبير من هذه الدول البلطيق والدول الأخرى مثل أوكرانيا وغيرها، وهذا بدعم من السياسات الغربية، خاصة السياسات الأمريكية التي تريد إضعاف روسيا وتواجد روسيا على الساحة الدولية، وهناك أيادي تلعب بذلك، خاصة المؤسسات جورج سوروس التي تقوم بدفع بعض السياسيين وحتى بعض الأفراد لهذه حملات القمع ضد الروس وضد الذين هم ملتحقين بالثقافة وباللغة الروسية. ولهذا السبب قامت روسيا وخاصة وزارة الخارجية الروسية بتهديد ليتوانيا وإستونيا ولتوانيا أن تقوم بالذهاب إلى الأمم المتحدة لعرض هذه القضية، وخاصة محكمة العدل الدولية التي هي المحكمة المتخصصة لدى الأمم المتحدة في كل شؤون الاختراقات أو عدم احترام حقوق الإنسان. ونحن نعلم أن من وراء هذه الانتهاكات هناك كما قلت دفع سياسي، وهذا الدفع السياسي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، خاصة عندما نرى مثلا منطقة كالينينغراد التي تتواجد فيها بعض الجنود أو الأعضاء من الناتو، وهذا يشكل أيضا تهديدا على روسيا. إذن أنا أعتقد أن هناك استمرار هذه الاعتداءات على روسيا والتهديدات على روسيا ليس فقط في أوكرانيا بل أيضا في دول أخرى، بما في ذلك حتى في مولدوفا التي هي منقسمة حول المسألة الروسية. فلذلك أعتقد أن على محكمة العدل الدولية أن تنظر إلى هذه القضية من الناحية القانونية واتخاذ إجراءات لعدم تهديد الأمن والسلام الدولي والحفاظ على حقوق الأفراد الذين هم اليوم تحت كل هذه وطأة الاضطهادات التي تمارس عليهم لأنهم فقط يتكلمون الروسية أو يخاطرون الثقافة الروسية وهم المتواجدين في هذه المناطق.
6: دكتور إيلي، ما مدى فعالية هذه الدعوة في حماية حقوق الأقليات القومية؟
7: عادة إذا طبق القانون الدولي العام تتخذ محكمة العدل الدولية قرارات، ولكن هذه القرارات بالطبع هذه هي صعوبة القانون الدولي العام عامة هي تنفيذ هذه القرارات على الأرض. ولكن قلت عامة لماذا؟ لأن اليوم هناك ضعف كبير وهذا ما نراه للقانون الدولي العام وتراجع لكل المسائل القانونية والقضائية أيضا، لأن هذه المسألة هي مسألة قضائية. ولكن هناك ضغط إعلامي وسياسي تستفيد منه روسيا لإعطاء هذا الملف أو رفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية، لأن الإعلام سيتطرق إلى ذلك، وهذه القضية أو هذا الملف في هذه الاختراقات المهمة لحقوق المدنيين، لأن بطريقة عنصرية يعاني منها كل هذه تتعاني منها كل هذه الصعوب التي تتحدث اللغة الروسية وخاصة بارتباطها بالثقافة الروسية، وهذا ما يعتبر اعتمادا إلى القانون الدولي العام وشرعة الأمم المتحدة والقرارات التي اتخذت من الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعريف بالعنصرية. هذا ما يشكل عنصرية، وكل ما هو عنصري يحاكم عادة ويطارد من قبل السلطات القضائية الدولية.
5: ما هي العوامل الرئيسية دكتور إيلي التي تحدد السياسات المتشددة لسلطات دول البلطيق؟
7: هذه دول البلطيق الثلاثة لديها علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، أو بالعكس أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت واستطاعت تدريجيا السيطرة على سياسيين وسياسات هذه الدول وبدول أخرى، مثل ما حدث في أوكرانيا التي نحن نعلم أن زيلينسكي هو لعوبة أو دمية بيد المخابرات الأمريكية التي وضعته على رأس البلاد، وهو كان مهرج وممثل وليس له أي علاقة بالسياسة. وهذا ما يحصل أيضا مثلا في مولدوفا، الرئيسة الحالية التي أصبحت أكثر أوروبية من الأوروبيين أنفسهم وتدافع عن سياسات الاتحاد الأوروبي وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية مدونة معروفة ومسموعة من خلال خطاباتها. وهذا ما يحصل في هذه دول البلطيق، والهدف الأمريكي من ذلك هو توسيع مجال الناتو الحلف شمالي الأطلسي ووضع أسلحة، وليس فقط أسلحة بل أيضا إقامة نقاط عسكرية موجودة متواجدة على الحدود التي تبعد كثيرا عن موسكو. إلى بالإضافة إلى ذلك تهديد منطقة كالينينغراد والتي هي استراتيجية لروسيا. إذن هذه القواعد العسكرية هي تهديد للأمن القومي الروسي، والإثبات على ذلك هذه الحرب التي أقيمت ضد روسيا وضد كل أوروبا على الأراضي الأوكرانية، والتي كان وراءها والذي دفعها ودعمها هو حلف شمالي الأطلسي الذي هو يتلاعب أيضا بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. إذن هذا التهديد للأمن القومي الروسي هو شيء معروف ونحن نتابعه الآن على الأرض، وبهذه الطريقة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتلاعب بهذه الدول لتهديد خاصة المصالح الروسية وليس محبة لهذه الدول الثلاثة.
6: إلى أي مدى ساهم تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في تشديد هذه السياسات وتحويل المواطنين إلى رهائن للأزمة الجيوسياسية؟
7: للأسف هناك موجة معاداة الروسية، مثل موجة معاداة السامية وغيرها من الشؤون العنصرية في الدول، في الدول الغربية، في الدول الأوروبية نشاهد ذلك. وهناك بعض الأفراد بأنهم من أصول روسية أو يتكلمون الروسية أو يشاطرون الثقافة الروسية يلاحقون دون أي سند أو مستند يؤهل السلطات القضائية، حتى ولو كانوا أبرياء يبررون بعد أن يوقفوهم بعد الأيام أو حتى بعض الأشهر في السجون قبل إخلاء سبيلهم. وهذا ما يعتبر إجراءات تعسفية تطال الأفراد لأنهم ينتمون إلى حضارة ما، وهذا ما يعتبر استنادا إلى التعريف الذي وضعته الجمعية العامة للأمم المتحدة عنصرية، ويجب أن تحاكم كل هذا التعرض إلى الشعوب استنادا إلى انتمائها إلى ديانة أو مجموعة ثقافية أو غيرها. وهذا ما يحصل على الأرض. بالطبع تدهور العلاقات بين روسيا والغرب ساهم بدفع هذه الأزمة وهذه الإجراءات وهذا الوضع. لماذا؟ لأن السياسة الغربية في دول أوروبا تتعامل مع الروس والحضارة الروسية مثلما تفعل كانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية 2010 أو 2011 عندما بدأت الولايات المتحدة تتلاعب بالوضع في أوكرانيا. ونذكر لماذا حصلت هذه الحرب في أوكرانيا، لأن كانت هناك انتهاكات كبيرة تطال الجاليات التي تتكلم الروسية.
5: يعني دكتور، يمكن أن تكون هناك نزعة انتقامية تاريخية من الحقبة السوفيتية يعني بسبب هذه التصرفات الصادرة عن دول البلطيق؟
7: هناك استعمال لهذه النفسية وللتاريخ، وهذا يستعمل في كل الدول والمجالات، الرجوع إلى التاريخ للتفكير بما حصل في السابق. ولكن إذا هي هذه الحالة، فلماذا فرنسا وألمانيا يشاركان سويا في الاتحاد الأوروبي؟ يجب أن نذكر مثلا الفرنسيين أو الألمان عن الحرب العالمية الثانية. أيضا بالطبع هناك كانت هناك مشاكل بين فرنسا وبريطانيا وحروب حرب دامت 100 سنة. إذا هناك، إذا أردنا أن نقوم بحزفيات بين فرنسا وبريطانيا، نستطيع أن نذكر البريطانيين مثلا بمجزرة بارتليمي في التاريخ التي حصلت، والتي كانت من أكبر المجازر المدونة في التاريخ. إذا هناك استعمال بالطبع، وهذا من القوة الناعمة، بواسطة القوة الناعمة من قبل الأجهزة الأمريكية والأجهزة الأوروبية التي هي تتعامل في هذه القضية بطلب وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإثارة هذه النعرات التاريخية القديمة التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي. ولكن روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفيتي، بل هي غيرت كل نظامها وكل توجهاتها السياسية.
6: سؤال أخير دكتور إلي، يعني ما هو دور المطالب الداخلية للناخبين الراديكاليين في دول البلطيق الذين أصبح التهديد الروسي بالنسبة لهم الأداة الرئيسية لترسيخ سلطتهم؟
7: هناك دفع في كل دول أوروبا الشرقية بما في ذلك أيضا دول البلطيق إلى نزاعات أقول عنصرية، وأكثر من ذلك هذه النزاعات الوطنية ولكن ليست القومية العادية، القومية المتشددة والمتطرفة. وهذا الصعود نشهده أيضا في الدول الأوروبية الغربية، وهذا التي كانت تقوم به الأجهزة الأمريكية منذ 20 عاما، كانت تغذي وتحضر إلى انبثاق هذه الظاهرة في القارة الأوروبية لاستعمالها لتفريط هذه الدول وإضعاف هذه الدول وإقامة نوع من الفوضى فيها، كما حدث في الحرب العالمية الثانية. أعطيك مثل هو ذاته الذي يحصل في البلطيق، حصل في أوكرانيا مع أزوف التي هي حركة قومية متطرفة، وكانوا يقومون بانتهاكات لحقوق الروس المتواجدين في دونيسك والدونباس، والاعتداءات التي كان يتعرض إليها الذين يتحدثون بالروسية أو أنهم من أصول روسية، وذلك لإثارة هذه المشاكل التي تطورت أكثر فأكثر، مما دفعت روسيا إلى أن تأتي لحماية هذه الأقليات، خاصة وأن لم يكن هناك احترام للاتفاقات التي حصلت بين أوكرانيا وروسيا. اليوم هناك هذه النزاعات حتى في بولونيا، حتى ولم نكن هناك جالية كبيرة من الروس في بولندا، ولكن هناك تلاعب أيضا بكل هذه الدول كما تفضلت التي لديها سوابق تاريخية مع روسيا للوصول إلى نوع من هذه الفتنة بين كل هذه الدول.
5: المحامي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة سابقا الدكتور إيلي حاتم، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي ملفنا التالي، أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية بأشد العبارات الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم أرض الصومال بافتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.
5: واعتبر الوزراء أن هذه الخطوة غير قانونية ومرفوضة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى كونها مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر. أهلا وسهلا بك أستاذ صادق معنا في برنامج بلا قيود.
8: أهلا وسهلا أستاذ نغم أستاذ عماد، شرفنا بوجودنا معكم في وكالة سبوتنيك الروسية.
5: أهلا بك، أهلا بك. أبدأ من إصدار وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية بيانا مشتركا، أدانوا خلال البيان المشترك وبشدة خطة أرض الصومال لفتح أو افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس. ما الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الخطيرة؟ ما تداعيات هذه الخطوة، خاصة وأن يعني أرض الصومال بهذه الحالة ستفقد أي دعم عربي أو إسلامي؟
8: تماما، يعني بالتأكيد هذه الخطوة تمثل وفق قراءة هذه الدول وحتى المجتمع والمجتمع التحليلي في العالم العربي والعالم الإسلامي يرى في هذه الخطوة جزء من مخطط تمزيق، ويعني ينسجم بشكل أو بآخر مع ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن رغبة إسرائيل بتغيير خرائط الشرق الأوسط. عندما نشجع هذه الحالات الانفصالية أو حالات التمرد وعدم احترام الحدود وسيادة الدول بالاعتراف بكيانات تواجه مشاكل وتحديات في الاعتراف محليا وإقليميا، يعني أرض الصومال مشكلة منذ عام 1991 و هناك مشكلة داخل يعني مع المركز في دولة الصومال، وأيضا مشكلة مع الاتحاد الأفريقي، والدول العربية أيضا لا تعترف بهذا الكيان. عندما تأتي إسرائيل بهذا الموضوع هناك محاولة لمقايضة الاعتراف بالجغرافيا، بمعنى أنه تريد إسرائيل أن تحصل على الجغرافيا مقابل أن تحظى أرض الصومال بنوع من الاعتراف أو بوابة للاعتراف اللي هو الإسرائيلي الذي ممكن أن يكون مقدم الاعتراف واشنطن وبعض الدول الغربية وربما دول أفريقية ذات علاقة خاصة واستثنائية مع إسرائيل. هذا ما تسعى لذلك القراءة الطبيعية وبدون أي مبالغات أو تهويل أو تهوين. نعم هذه الخطوة خطيرة جدا وتشكل تهديد ل يعني أمن البحر الأحمر والدول المطلة على هذا البحر الأحمر، وتصبح كأن إسرائيل شريك في أمن هذا البحر الأحمر بشكل مباشر، وبالتالي سيشكل تحدي أمني خطير وغير مسبوق للدول مثل السعودية ومصر وحتى تركيا التي تتمتع بنفوذ خاص في الصومال ولديها يعني استثمارات بالمعنى الأمني والدفاعي والاقتصادي في الصومال. ومن هذا المنطلق يعني هنا يعني ممكن القول أن هذا انعكاس لاستراتيجية أوسع ربما تتبناها واشنطن تتعلق بحرب الممرات المائية. يعني نحن نتكلم من شرق المتوسط حتى باب المندب إلى مضيق هرمز إلى يعني مناطق أخرى في جرينلاند وبنما وربما ملقى في جنوب الصين البحر الجنوبي للصين. فإذا نحن أيضا نرى أن هذا الأمر لا يأتي كخطوة منعزلة ومنفصلة عن سياق أوسع والصورة الشاملة التي يعني تخبرنا بها هذه التحركات المنسقة بين واشنطن وتل أبيب وحلفائهما.
6: نعم أستاذ صادق، يعني كيف سيؤثر قرار أرض الصومال على موازين القوى في القرن الإفريقي، لا سيما وأن جيبوتي والصومال المجاورتين شركتا بشكل مباشر في توقيع بيان الإدانة؟
8: نعم، هذا يعني يؤكد وجهة النظر التي تحدثت بها قبل قليل، أن هناك تقدير عام بأن هذه الخطوة يجب قطع الطريق أمامها ومنع تحولها إلى سياسة يعني ناجحة إذا جاز التعبير، بمعنى أن لا تستخر إسرائيل ولا تتمركز في هذه الجغرافيا لأنها ستشكل تهديد وتشعل تصبح يعني أمن الممرات التجارية وأمن البحر الأحمر في مهب الريح، وتصبح بوابة بدل أن تكون بوابة للتعاون بين الدول إلى بوابة للصراعات بين هذه الدول، ويخل فعلا بالتوازن القائم والهش، وخاصة مع وجود أيضا جماعة مثل الحوثيين الذين يعني أيضا يواجهوا مشكلة في الشرعية، وأيضا ربما تنظيمات مصنفة إرهابية مثل جماعة الشباب الصومال الشباب الإسلامي الصومالي التي أيضا امتهنت القرصنة، وبالتالي تصبح هذه المنطقة منطقة اضطراب أمني وتشكل تحدي أمام دول مثل مصر على سبيل المثال، لأنه مدخل قناة السويس هو بالتأكيد من باب المندب، وبالتالي أصلا حتى في هذه الأزمة منذ حرب غزة تقريبا مصر كانت من أكبر الخاسرين اقتصاديا، نحو 15 مليار دولار خسرت مصر من عائدات قناة السويس بسبب الاضطرابات التي حدثت في باب المندب والإغلاقات التي حدثت، وبالتالي نحن فعلا نقول أنه هذا الأمر يؤثر على اقتصاد هذه الدول ويؤثر على الاستقرار السياسي والأمني في هذه الدول، وممكن يخلق اضطرابات اجتماعية بسبب هذا الموضوع، لأنه
5: وهذا يمكن يا أستاذ صادق أن يؤدي كما ذكرت إلى سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة، يعني موطئ قدم لإسرائيل، بالتالي هنا هذه النقطة الأهداف الإسرائيلية من البحر الأحمر من محاصرة السعودية ومصر.
8: نعم، يعني هذا الأهداف الإسرائيلية هي ابتزاز، ورقة ابتزاز، ورقة تهديد أمني لدول كبرى مثل السعودية ومصر، تهديد لقناة السويس، وتهديد أيضا ل يعني سياسة السعودية التي تعتبر نفسها مسؤولة عن أمن الطاقة وليس فقط توريد الطاقة، وهذا يعني يخلق فعلا إشكالات كبرى وتحديات، بالإضافة للتحديات التي تواجهها السعودية مثلا ودول الخليج على الجبهة الإيرانية، يصبح هناك تحدي إسرائيلي يعني من الشرق والغرب، وهذا يعني لا شك أنه سيخلق يعني ستجبر السعودية على توزيع وسائط دفاعها ومواردها على تحديين كبيرين جدا يشكلان يعني صداعا مؤلما للمملكة العربية السعودية، وهذا سيدفع طبعا بالتأكيد دول المنطقة إلى التكاتف والتضامن ول يعني توحيد وتنسيق جهودهم الأمنية والدفاعية لمواجهة هذه التحديات، ولا يستبعد أن تحصل هناك بعض يعني المناوشات في المدى المتوسط على الأقل، لا نريد أن نقول في المدى القريب، حول هذه المسائل.
6: نعم، طيب هل ستشجع سابقة أرض الصومال مناطق أخرى معترف بها جزئيا أو انفصالية حول العالم؟
8: بالتأكيد هذا ما تقرأه العديد من الدول ليس فقط في العالم العربي والعالم الإسلامي أو في الشرق الأوسط، أيضا في دول أخرى يمكن أن تشكل هذه التحدي، هذه يعني تقريبا سياسة إسرائيل لابتزاز العالم، إذا أردتم أن تعترفوا بدولة فلسطين أنا أستطيع أن أشكل أيضا في المقابل حالة إزعاج وأخلق مسامير جحا وألغام في مناطق النزاع ومناطق التصدع الأمنية في العديد من المناطق، يعني نحن نتحدث في سوريا قبل أيام كان هناك تصريح وبيان من الهجري يتحدث بوضوح أن مسألة انفصال السويداء عن سوريا هذه أصبحت مسألة لا رجعت عنه، وشكر إسرائيل في هذا الموضوع، ولا ننسى أيضا ملف الأكراد، صحيح أنه في طريقه إلى نوع من الحلول السياسية لكن يبقى الخطر ماثل في هذا الجانب، أيضا في السودان نحن نتحدث عن مناطق شرق السودان وتحديدا في دارفور أو أجزاء من ولاية دارفور، أيضا هي تخضع لحكومات محلية مدعومة من قوى خارجية كذلك الأمر، لذلك ليس فقط، وفي ليبيا أيضا هناك بعض الإشكالات، وفي الصحراء يعني الصحراء الجزائرية والمغربية مناطق الطوارق ومالي وغيرها، كل هذه المناطق فعلا مناطق تشكل إمكانية لاستثمار إسرائيلي للعبث في الأمن هذه المناطق وحدود هذه المناطق وتحويلها إلى نقاط ارتكاز للتدخل المباشر في هذه الدول، ولذلك يجب في هذه الحالة لا يمكن للدول أن تبقى متفرجة على هذه الأوضاع، بل ستسعى بكل بد وكل جهد من أجل احتواء هذه التهديدات يعني التكامل الأمني والتنسيق في كل الدبلوماسي. وهذا البيان يعكس هذا التنسيق الدبلوماسي مع هذه الدول، وخصوصا مع انضمام جيبوتي والصومال تحديدا. هذا البيان غير مسبوق من حيث هذه الكتلة، وربما في المدى يعني القريب نرى استقطابات وتكتلات وتحالفات أو أشبه بتحالفات وتموضع العديد من الدول على محاور، كان هناك محور إسرائيلي أو محور تقوده إسرائيل، ومحور أيضا تقوده مثلا تركيا أو السعودية ومصر في المقابل. هذا طبعا يعني سيؤدي في نهاية المطاف إلى حالة من الاضطراب والاشتباك وحالة عدم استقرار في المنطقة، بالإضافة للأزمات الأخرى. لا زال الجرح الفلسطيني نازف، ولا زال الاشتباكات والمناوشات في لبنان مستمرة، ولا زال خطر عودة الحرب على لبنان،
5: وهذه النقاط
8: على
5: يا
8: إيران
5: أستاذ صادق، هذه
8: قائم
5: النقاط
8: أيضا.
5: التي ذكرتها في سوريا، ملف الأكراد، لبنان، الصومال، وإلى ما هنالك، يعني كل النقاط التي ذكرتها حضرتك هي نقاط متوترة، هي نقاط أصبحت يعني شبه إسرائيلية، إسرائيل لديها يد في هذه المناطق لغاية كما ذكرت حضرتك رؤية إسرائيل الكبرى، الغايات الاستيطانية التوسعية. هذا المشروع الذي تتحدث عنه إسرائيل منذ سنوات، لماذا لا يوجد أحد يستطيع إيقاف هذا المشروع ونحن نراها تمضي قدما وبخطى حثيثة في اتجاه تنفيذ إسرائيل الكبرى؟
8: يعني أنا طبعا لست من المتحمسين لنظرية إسرائيل الكبرى بالمعنى الجغرافي، بقدر ما هو محاولة دائما للتدخل عبر سياسات وأدوات أمنية وتموضع استخباراتي في يعني في نقاط ذات حساسية عالية جدا بالنسبة للمناطق الأكثر حيوية في العالم العربي والإسلامي. يعني هي جهود اختراق أكثر منها جغرافية تريد أن تسيطر. هي لا تستطيع أن تسيطر على الفلسطينيين وهم سكانيا عدد أقل وشعب يعني شبه معزول، ولكن بالتأكيد إسرائيل ورعاتها الدوليين يخططون دائما لإمكانية التوغل والتغول على أمن وسياسات وسيادة هذه الدول وخلق الاضطرابات. وأظن إسرائيل تدرك أن وظيفتها من الأساس وفلسفة وجودها قائم على إبقاء هذه المنطقة حالة اضطراب، وبالتالي هذا ما يضمن تفوقها وما يضمن استدامة دعم الرعاة الدولية لها، لأن هذه المنطقة من الطبيعي أنها يعني في ظل عدم وجود الحاجز الجغرافي الذي تمثله إسرائيل يمكن لهذه الدول أن تتعاون. يمكن أن يعني هذه جغرافيا ممتدة ذات لغة مشتركة ذات يعني ثقافة يعني ومترابطة جدا، فليس هناك أفضل من ما تقوم به إسرائيل لمنع إمكانية هذه الدول من التعاون وإيجاد الحلول والمسارات التي تؤدي إلى ازدهار واستقرار هذه الدول. وأنا يعني بتصور أن إسرائيل فعلا لن تنجح بهذه الخطة. هناك دول ذات مراكز ثقل مهمة جدا، نتحدث عن السعودية قائدة الآن ذات مركز اقتصادي وطاقوي وديني له رمزية عالية جدا، تركيا بحجم الاقتصادي وقدراتها العسكرية وتحالفاتها، وأيضا مصر. فهذه الدول لن تسمح بأي نوع من أنواع الهيمنة الإسرائيلية، وستبقى إسرائيل تشاغب وتناوش. ولكن أنا رأيي أن هذا الإسرائيلي يعني هذا التحدي الإسرائيلي يخلق في المقابل استجابة من نوع خاص لهذه الدول، بحيث أنها تتكيف بشكل معاكس لما ترغب به إسرائيل ومعاكس لما تريده بعض رعاة هذه الدول، بأنها تتقوى، تقلص الفارق التكنولوجي والعسكري، وأيضا تعمق تعاون هذه الدول وتتجاوز جزء من خلافاتها من أجل احتواء هذه التهديدات ومواجهة هذه التهديدات. لذلك لست متشائما بهذا الموضوع. أعتقد أن إسرائيل لا تستطيع أن تحقق أهدافها، هي تمارس نوع من حرب الإدراك على شعوبنا وعلى النخب، حرب يعني نقل إلى حد كبير نوع من الإحباط من هذه السياسات أو الخوف الشديد من هذه السياسات، لكن العالم العربي أكبر بكثير ويستطيع أن يبتلع كل هذه السياسات ويعيدها يهضمها بطريقة تشكل أكبر تحدي لإسرائيل ووجودها واستمرارها إذا بقيت إسرائيل تتصرف على هذا النحو ويعني تتجاوز القواعد وتتجاوز الأسس، علما أن الدول العربية طرحت مبادرة مثل مبادرة السلام منذ عام 2002، إسرائيل تطبيع كامل وسلام كامل مقابل عودة الأرض وإقامة دولة فلسطينية وعودة اللاجئين، لكنها رفضت وترفض لأن إسرائيل تخشى من السلام وتخشى من الاستقرار أكثر مما تخشى من الحرب.
6: نعم. طيب أستاذ صادق، يعني أمام هذا الواقع هل تكفي الإدانة من قبل الدول العربية والإسلامية لافتتاح سفارة لأرض الصومال في القدس، يعني أم أن الأمر بحاجة إلى رد فعل يعني قوي فعلي، ليس فقط يعني مجرد بيان إدانة وغيره؟ يعني هذا الخذلان إذا لم يكن هناك فعلا رد فعل سيشجع إسرائيل وحلفائه على القيام بما يشاءون. يعني
8: أتفق معك أنه هذه البيانات لا تؤدي الغرض ولن تفي بالمسؤولية الملقاة على عاتق هذه الدول، ولذلك أنا أرى أن هناك بوادر أو مؤشرات على تحركات من نمط مختلف ومستوى وبمنحى آخر تقوده العديد من الدول. يعني رأينا نشر العديد من القدرات العسكرية الجوية والدفاع الجوي وبطاريات الدفاع الجوي في الصومال من قبل تركيا، وأيضا فرقة عسكرية مصرية انتقلت أيضا إلى الصومال، وأيضا السعودية يعني تنسق بعض تحركاتها في هذا الموضوع. أنا يعني بتصوري أن لن يقف الأمر عند حد الإدانة أو البيانات فقط، لأنه هذا فعلا يعني لا تستطيع هذه الدول أن تتعايش مع كل هذه المشكلات دون أن تضطر أن تضع أولويات لمواجهة هذه التهديدات، سواء التهديد الإسرائيلي المتمثل في محاولة سحق وإلغاء الشعب الفلسطيني وشطب الشعب الفلسطيني وقضيته، أو فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل العبث في وحدة سوريا وتقسيم سوريا كبوابة ومدخل لتقسيم أوسع للمنطقة، وكذلك أمر الانتقال إلى القرن الأفريقي الذي يعني نقل أزمات الشرق الأوسط والهلال الخصيب إلى منطقة حساسة ومهمة مثل القرن الأفريقي. لن يكون هذا الأمر يمر مرور الكرام بتصوري طبعا، نحن هنا كمحللين يعني لسنا لن نتصرف بوفق ما نرغب، لكن أعتقد أن هذه الدول تدرك خطورة ما الموقف وستتحرك على هذا الأساس وفق بعض المؤشرات التي ذكرت قبل قليل.
5: وبما أنه تتحدث حضرتك يا أستاذ صادق عن التحرك الدولي، وزير الخارجية الإيطالي قال على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه، يعني يمكن أن ينقلب السحر على الساحر كما يقال وتدفع إسرائيل ثمن هذه الخطوات العدائية تجاه الدول العربية.
8: صحيح، يعني هي هذه خطوة قد تحقق مكاسب تكتيكية لإسرائيل، لكنها يعني تحفز مخاطر استراتيجية لإسرائيل، يعني تصبح حتى يعني إسرائيل أيضا هدف، وتجارة إسرائيل في منطقة الأمن في منطقة أيضا هدف لقوة مختلفة، لذلك يعني هي خطوة متهورة وخطوة تعكس حالة اضطراب وحالة يعني أزمة رؤية وأزمة بصيرة سياسية لدى إسرائيل، لكن على ما يبدو إسرائيل تفضل أن تمارس وظيفتها لمصلحة قوى أخرى وليس لمصلحة أمن يعني أمن إسرائيل نفسه. يعني هي يعني سلوكها لا يتجاوز مصلحة، حتى إذا اعترفنا ب أو تحدثنا عن مصلحة الشعب الإسرائيلي التي هي يفترض أن تكون سلام مع الدول العربية، إلا أن إسرائيل تمارس هذه العربدة وهذه التبجح وهذه الغطرسة ضد دول لم تكن تفكر، يعني لا الصومال ولا جيبوتي في يوم الأيام كانوا طرف في صراع مباشر مع إسرائيل، الآن أصبحت هذه الدول في طريقها إلى أن ترى أن إسرائيل تشكل تهديد لها، وهذا أيضا سينعكس بأنه دول مثل تركيا أو مصر أو حتى إيران ربما تدخل على الخطوة تستثمر هذه المخاوف من هذه مخاوف هذه الدول من إسرائيل وتستثمر.
5: وربما روسيا يا أستاذ صادق روسيا طبعاً. يعني لأنه روسيا طبعاً. هي داعمة 100% للقضية الفلسطينية
8: طبعا أكيد روسيا تدرك أن هناك يعني الكثير من الجهود لمحاصرتها وعزلها في يعني في منطقة يعني محصورة خلف البحر الأسود، لكن حقيقة أن هذه قد تشكل فرصة وبوابة لقوى أخرى مثل الصين وروسيا وغيرها من القوى التي المتضررة والتي ترى أنها يعني أن السياسة الإسرائيلية تلحق ضرر كبير بها، ليس فقط من أجل الأعلى الإسرائيلي وإنما أيضا من أجل أن تحمي مصالحها بشكل خاص. أنا كما قلت يعني هي
5: يعني سيتأثر طريق الحرير نعم. الذي نعم. اقترحه الرئيس الصيني أيضا.
8: نعم هو حقيقة يعني هناك على ما يبدو عودة إلى السياسة التقليدية التي أنشأت يعني ساهمت في بناء ما يسمى عظمة أمريكا فيما يتعلق بقدرة أمريكا على حماية الممرات المائية من خلال إعطاء أهمية خاصة يعني عبر هذه الاضطرابات الأمنية تعطي أهمية خاصة للدور الأمريكي بحيث أنه يتم استدعاء الدور الأمريكي ليشكل حالة ضبط لهذه الاضطرابات كما يحصل اليوم في مضيق هرمز مقابل إعادة يعني منع استمرار أو منع نمو سياسة الصين فيما يتعلق باستخدام البر، أو يعني بمعنى أنه الصين حاولت أن تقدم رؤية جديدة بربط القارات وربط المناطق المهمة عالميا من أجل يعني عدم الاعتماد كليا على الطرق البحرية، وهذا كاد يشكل يعني تحدي كبير للسياسة الأمريكية فيما يبدو أن هناك سباق زمن بالزمن بين الصين التي تريد أن تحول الجغرافيا البر كأداة ربط بين القارات وإيصال البضائع ونقل البضائع من الصين إلى أوروبا وإلى إلى إلى كل دول العالم، وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى مصلحتها بما أنها استثمرت كقدرات بحرية بالطرق كقوة بحرية بالأساس ترى أن الأهم هو الحفاظ وجعل الممرات المائية هي الممر والشريان الأساسي لطرق التجارة، وهذا يمنحها قوة خاصة لا أحد يضاهيها ولا ينافسها. هذا هو يعني جوهر الصراع بعيدا عن التفاصيل التي هي ربما يمكن أن تشكل يعني مؤشرات لكن وهامش لهذا الصراع وليس هو الصراع الجوهري الذي يدار اليوم بين بكين وبين واشنطن وروسيا أيضا من طرف آخر.
6: طيب سؤال باختصار، يعني هل هناك احتمال ما أن تحزو أي دولة عربية ما حزو أرض الصومال وتفتتح سفارة في القدس؟
8: يعني هناك حديث عن دولة الإمارات أنها يعني يمكن أن تذهب إلى هذا المنحة، ولكن حتى الآن ربما هناك يعني إعادة تقييم لهذا الموضوع، لكن لا أحد يستطيع أن يتكهن بهذه النتيجة بشكل نهائي، لكن بتقدير أنها ستكون خطوة خاطئة يعني تبدد التضامن العربي وتشكل ضربة قوية لأي فكرة وحدوية أو قومية حتى بمستوى التضامن السياسي أو الدبلوماسي وليس فقط على مستوى التنسيق الفعلي.
6: نعم. رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى الملف الليبي، حيث أكدت ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن ماريا زابالوتسكايا أن المحكمة الجنائية الدولية ساهمت في إضفاء الشرعية على تدمير الدولة الليبية عقب تدخل حلف شمال الأطلسي الناتو عام 2011.
6: وشنت زابالوتسكايا هجوما حادا على المحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة مخصصة لبحث تطورات الملف الليبي عبر ما وصفته باتهامات كاذبة استهدفت قيادات ليبية.
5: وقالت ممثلة روسيا إن جميع القادة الليبيين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة انتهوا قتلى.
6: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير في الشأن الإفريقي الأستاذ محمد عز الدين. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ محمد، يعني نبدأ من تصريح ماريا زابالوتسكايا نائبة المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد شرعت فعليا تدمير ليبيا عقب التدخل العسكري لحلف الناتو عام 2011. ما هي العيوب الجوهرية في هيكل المحكمة الجنائية الدولية التي تجعلها عاجزة فعليا محولة إياها من جهة تحكيم مستقلة إلى أداة لتحقيق أهداف جيوسياسية؟
9: للأسف الشديد طبعا احنا عارفين مواثيق الأمم المتحدة هي في النهاية هي المنفذة لقرارات أو أحكام المحكمة الجنائية أو أي مؤسسة دولية سواء عدلية أو قضائية أو شرطية أو غيرها. بالتالي الأمم المتحدة بيمتلكها أو يتحكم فيها 5 دول كبار كلهم ليسوا أعضاء في المحكمة الدولية أو في كل المؤسسات التي تقضي على القضاء أو الاستشارات الدولية مثل الصين وأمريكا. هم ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية لكن هم متحكمين بحق الفيتو في أي قرار يتخذه المحكمة الجنائية أو يتخذه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. فبالتالي الخمسة الكبار بيتم توجيه المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية أو غيرها لصالحهم هم، لصالح تنفيذ أجنداتهم ولصالح تنفيذ مطالبهم وتذليل العقبات أمام الخمسة الكبار. فإذا حكمت المحكمة الجنائية بأي قرار من حق ال5 دول برغم أن الصين وأمريكا ليسوا أعضاء في مجلس الأمن، فبالتالي أعتقد أن ما فيش يعني استقلالية في الحكم وما فيش استقلالية في تنفيذ الحكم. ولذلك يعني أهم ما يعني يقوم به المحكمة الجنائية هو تنفيذ لأهداف جيوسياسية للدول الخمسة الذين يمتلكون حق الفيتو في مجلس الأمن.
5: أيضا يعني

0: يعني كما يطلقون ان المحكمة دي مخصصة اصلا للحكم على افريقيا وعلى الدول الافريقية والدول المناهضة للغرب بالمعنى الاصح. خلينا نقول ان القرار ده او يعني تجاهل المحكمة الجنائية دي بتطلع من خلال قانون 1970 اللي صدر بحماية الناتو وعدد من المنظمات الدولية العسكرية وكذلك الدول الفاعلين فيها من ملاحقات المحكمة الجنائية. فبالتالي يعني نقدر نقول إن المحكمة دي مخصصة للدول العالم الثالث أو الدول التي لها عداء مع الغرب، ويعني للأسف تكون المحكمة لتذليل عقبات أمام الدول الكبيرة وحلف الناتو، وأظن إن هي مش هتتدخل ولا هتحكم في ملفات تخص الناتو بموجب قرار من الأمم المتحدة عام 1970 حول اختصاصات المحكمة الجنائية وحماية الناتو والدول الفاعلة فيها. فبالتالي يعني نقدر نقول إن الناتو بعيد عن ملاحقة المحكمة الجنائية، والمحكمة الجنائية أصبح محكمة انتقائية.
1: نعم، كيف يقوض عجز المحكمة الجنائية الدولية التام في القضية الليبية ثقة دول الجنوب العالمي في فكرة العدالة العالمية نفسها، مما يجبر الدول النامية على البحث عن صيغ بديلة لحماية سيادتها؟
0: للأسف ملف ليبيا والمحكمة الجنائية في ليبيا أدى على انقسام واضح في المعايير المحكمة الجنائية. يعني المحكمة الجنائية تحكم على عدد من القيادات الليبية السابقة والنافذين وزعماء القبائل الليبية، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن النيتو التي ارتكبت في نفس البقعة وفي نفس الدولة جرائم عديدة. فبالتالي دول الجنوب عندها رأي آخر في إن هي تعمل زي ما بيقولوا محكمة خاصة بأفريقيا، خاصة أفريقيا، يعني محكمة خاصة بأفريقيا، تفعيل القضاء داخل الدول وتفعيل المحاكم داخل الدول. فبالتالي يعني الدول الجنوب خلاص أصدرت حكمها على المحكمة الجنائية وقالت أن المحكمة تحكم بطريقة انتقائية وهي مخصصة أصلا للحكم على دول الجنوب.
2: نعم أستاذ محمد، يعني بما أنه النقد جاء من روسيا من موسكو، كيف يمكن لروسيا أن تساعد الشعب الليبي على تحقيق العدالة على الساحة الدولية؟
0: يعني الحقيقة يعني روسيا أو أي دولة عظمى لها دور حقيقي في ليبيا، لكن احنا نقدر نعتبر برضو روسيا دولة عظمى وموجودة تبع الخمسة الكبار في الأمم المتحدة، وهذه الأجندات والملفات يعني لابد أن تمر عليها، ولكن في النهاية كل يبكي على ليلاها، ويعني كل دولة كبرى عايزة مصلحتها. لكن لو روسيا جادة في وضع حلول في ليبيا هو تدعم الحل الليبي وتدعم القضاء الداخلي الليبي وتدعم المؤسسات الليبية وتستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار يتم على ليبيا بالتدخلات الدولية مرة أخرى.
1: الخبير في الشأن الإفريقي الأستاذ محمد عز الدين، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: من ليبيا إلى اليمن، حيث حذر تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تفاقم أزمة الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، متوقعا انضمام نحو 400 ألف شخص إضافي إلى دائرة عدالية.

0: استخدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل تراجع التمويل الإنساني واستمرار التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية.
1: وبحسب التحليل الصادر مؤخرا، إن أي ما يعادل 51% من سكان المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية سيواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الممتدة بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول 2026، مقارنة بنحو 5 ملايين شخص خلال الفترة بين مارس أذار ومايو أيار.
0: وحذر التحليل من تأثيرات الصدمات المناخية كالفيضانات وتأخر مواسم الزراعة وتراجع المحاصيل الزراعية عن معدلاتها الطبيعية.
1: وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من اليمن نائب رئيس منظمة الإنسان للحقوق والحريات السيدة أمل الماخزي. بعد الترحيب بحضرتك سيدة أمل، بحسب الأمم المتحدة يعاني نحو 5 ملايين يمني من أزمة حادة تهدد حياتهم نتيجة نقص حاد في الغذاء بسبب الحرب الممتدة والانهيار الاقتصادي التام. لماذا تقف الأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات الحوكمة العالمية عاجزة أمام الكارثة اليمنية؟ وما الذي يعيق وصول الإمدادات الغذائية إلى الجائعين في الشمال أو الجنوب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شهد العالم الحرب على اليمن، العدوان الذي من جميع الدول والذي رافقه الحصار البري والجوي، وكذلك الحرب الاقتصادية التي تمثلت في نقل البنك المركزي إلى عدن وغيره. طبيعة اليمن هي زراعية، طبيعتها أيضا هناك الموارد البشرية، لكن الحرب على اليمن وكذلك كما ذكرت الحرب الاقتصادية وخاصة الحصار، يعني هناك مواد ممنوعة كثير يعني من دخول اليمن تساعد في الصناعة في غيره. نحن في اليمن لا نريد من الأمم المتحدة أن تدخل لنا المساعدات أو نكون عالة أو تعودنا على الاعتماد على النفس أو غيره أو تعودنا على الاعتماد عليها، نريد فقط أن يكفوا أيديهم عنا. هو فعلا توقفت المساعدات لليمن بشكل كبير وتقلص حجمها، وخاصة مع الدورة الاستخباراتية التي كشفت عنه الحكومة اليمنية لهذه المنظمات في استهداف الحكومة واستهداف قيادات بسبب العاملين المنظمات الذين يأتون من الخارج وبسبب الأجهزة. فنحن في مرحلة لا نريد، خاصة نحن نعرف أنه عادة المساعدات الغذائية تكون خلال فترة 6 أشهر، ومن ثم يبدأ التعافي الاقتصادي والإعمار وغيره. ليس من المنطقي ولا من المعقول أن تظل اليمن 11 سنة منذ بدء العدوان وهي في حالة استلام معونات. المطلوب الآن هو التعافي الاقتصادي، الاعتماد على النفس، النهضة الاقتصادية، إعادة الإعمار، التعويضات. العدوان دول التحالف استهدف المطارات، استهدف المصانع، استهدف أسواق كثيرة، استهدف البنى التحتية، سبب أزمة كبيرة، حتى محطات الكهرباء، محطات البترول وغيرها. كذلك العدوان الذي كان من إسرائيل وأمريكا في فترة إسناد غزة استهدف أيضا البنى التحتية وغيرها. ولهذا يجب أن يكون هناك حلول عادلة وليس مساعدة تقتضي في التعافي الاقتصادي، إعادة الإعمار، التعويضات وما إلى ذلك، ليشد الشعب ليستطيع أن يقوم على نفسه ويزرعون ويأكلون من ما يزرعون ويلبسون من ما يصنعون.
0: حضرتك سيدة أمل تحدثي عن الأوضاع في اليمن الشمالي، لكن تقرير الأمم المتحدة ذكر تحديدا الأوضاع الإنسانية في مناطق الحكومة الشرعية.
2: الآن الثروات في الجنوب، طبعا المناطق التي تسيطر عليها مثلا الإمارات والسعودية هي مناطق لديها ثروات كثيرة في النفط والغاز وغيره. ريع هذه أو الثروات هذه تذهب للبنك الأهلي السعودي ويتم توزيعها حسب مزاجات معينة للحكومة اليمنية التي هي أساسا في الخارج، أو حكومة يسمونها الشرعية التي هي أساسا في الخارج وليس مختلفة في الجنوب. فالشعب في الجنوب هو محروم تماما من هذه الثروات ومن هذه الخيرات، فهي تذهب إلى ناس معينين وإلى البنك الأهلي. كذلك مسألة أنه طبع العملة بغير غطاء وغيره، أصبح سعر الصرف كبير جدا مقابل الدولار، هذا في الوقت الذي مرتباتهم أغلبتهم مقطوعة أو لم ترتفع المرتبات، فهذا سبب أزمة كبيرة حادة. كذلك هي مناطق حارة جدا ولا تتوفر فيها الكهرباء، ولم يسمحوا حتى بحلول بديلة لرجال الأعمال أن يأتوا أو يعملوا محطات خاصة وغيره، فبالتالي يعانون الويل من انطفاء الكهرباء والحرارة الزايدة وغيرها من المشاكل، كذلك الفقر والجوع وأزمة العمل البطالة، وبالرغم أنها أماكن ذات ثروات يعني.
1: نعم، هل يمكن اعتبار ظهور بؤر توتر جديدة في الشرق الأوسط إلى إرهاق المانحين، ما دفع المنظمات الخيرية إلى تقليص مواردها بشكل حاد لإنقاذ ملايين البشر؟
2: عندما نفكر من هي أساسا الجهات التي تقوم بالمساعدة، التي متمثلة أساسا بالأمم المتحدة، هي الوجه الآخر للدول التي تقوم بالحرب والأزمات. هم يحاربوا باليمين ويعطوا المساعدات بالشمال لأغراض تتعلق بهم أو لأغراض يعني يستفيدون هم منها، فهي وجهين لعملة واحدة. فمتى ما أرادوا تقديم المساعدات وجمع معلومات وأغراض أخرى هم يرسمونها، فهم سيقدمون المساعدات. أما إذا كانت وراءها ضغوطات أكثر وتضييق الإخناق أكثر، فهم سيمنعون المنظمات المانحة. الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جميع ذلك من تسيطر عليها أو من تأتي الأموال أو التمويلات؟ هي من تلك الدول التي تفتعل هذه الأزمات في الشرق الأوسط وغيرها.
0: ما مخاطر تفاقم هذه الأزمة الإنسانية في اليمن سيدة أمل؟
2: طبعاً هناك تداعيات حتى ستكون كبيرة جداً، وخاصة أنه في كل عام تزداد الأزمة الإنسانية أكثر وأكثر. لكن نعول كثير على القيادة والتفاوضات، وهناك الردع بالقوة. إذا لم تستجب السعودية وغيرها، فتح المطار، فتح الحصار، إعادة الإعمار وغيره، نحن نثق في القيادة في اليمن بأنهم سيكون هذا الملف أو الملف الإنساني والملف الاقتصادي أمام عيونهم. لكن يظل الرهان أيضا على المناطق التي تسيطر عليها ما تسمى الحكومة الشرعية، كيف سيكون وضعهم، وخاصة أنه لا يوجد ممثل واحد عنهم، هي هناك أطراف كثيرة وكلها مرتهنة إلى الخارج.
1: نائب رئيس منظمة الإنسان للحقوق والحريات السيدة أمل الماخزي، كنت معنا من اليمن، شكرا جزيلا لك.
0: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون. من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أعلن مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات المستشار لدى جامعة الدول العربية يوسف مشاري أن الجامعة تبحث إنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا. يأتي ذلك في إطار تطبيق خطة عمل تنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي في المجال الثقافي، التي صدرت عن المنتدى المنعقد في مراكش في ديسمبر من عام 2023. مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بجامعة الدول العربية أكد أهمية العلاقات الثقافية والحضارية العميقة بين الدول العربية وروسيا، مشيراً إلى أن الثقافة والحوار هما الأداة الأكثر فاعلية لبناء الثقة وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وروسيا في مختلف المستويات والمجالات. وفي تطور جديد، استقبلت مؤخراً وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا وفد جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير الدكتور حسين الهنداوي. الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثقافية العربية الروسية ودراسة الخطوات القادمة لإنشاء المركز الثقافي العربي في موسكو لتعميق التفاهم والتبادل الثقافي بين الجانبين. إلى أي مدى تسهم هذه الخطوة في تعميق التقارب الحضاري والثقافي بين روسيا والعالم العربي؟ وما هو التصور لمركز مثل هذا يمثل الثقافة العربية في روسيا؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من موسكو البروفيسور سهيل فرح، عضو أكاديمية التعليم الروسية، ومن القاهرة الأستاذة مونيكا ويليام، زميلة الأكاديمية الروسية للعلوم التابع لمعهد الاستشراق الروسي. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور سهيل وأسألك بداية، يجري حالياً التنسيق بين الجامعة العربية وروسيا لبحث الخطوات العملية لإنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا. ما أهمية هذه الخطوة للجانبين الروسي والعربي؟
5: تقديري هذه خطوة غاية في الأهمية، ويجب أن تكون منذ زمن وليس الآن، لأنه لنأخذ في عين الاعتبار تجارب العالم العربي مع عدد من الدول الكبرى، الاتحاد الأوروبي أو حتى الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره. يعني كما هو معلوم هناك علاقات تاريخية تتميز بالصداقة والتفاهم والشراكة بين العالم العربي وروسيا، فأعتقد من الأهمية بمكان أن تقدم الجامعة العربية على هذه الخطوة لكي تبني ولو شيء مشابه لمعهد العالم العربي في باريس. وأنا لا أكشف سراً بأنه حتى في هناك هنا في الوسط الدبلوماسي العربي، بما فيه عميد السلك الدبلوماسي العربي سعادة سفير مملكة البحرين الدكتور أحمد السعاتي، ينشط بهذا الاتجاه، وأيضاً حاول أن ينشط حتى في هذا الموضوع عميد السلك الدبلوماسي السابق سفير دولة الجمهورية اللبنانية في روسيا الأستاذ شوقي أبو نصر. فبالتالي أرى وجود مثل هذا المركز مهم لأي هدف لأي سبب. أولا، وجود مؤسسة ثقافية تهتم بتطوير العلاقات الثقافية ما بين المدى العربي والمدى الروسي الأوراسي، هذا يغني الطرفين لأن لكل منهما شخصية حضارية غنية بتاريخها، بموروثها الثقافي، بذاتها العلمي والحضاري والروحي. فبالتالي هنا تحدث يعني إقامة مثل هكذا مركز ثقافي يغني الطرفين، يشكل بداية حقيقية أو قاعدة لعملية تفاعل ثقافي وتناضح حضاري على المستويات كثيرة. أنا على سبيل الافتراض لدي يعني ممكن حتى إذا نوصل في إطار المشروع، لدي عمل موسوعي كبير جدا تحت عنوان روسيا العالم العربي لقاء الحضارتين، واللقاء الحضارتين يجمع كم هائل من الأبحاث لكبار المستشرقين والعلماء الروس، ليس فقط بالاستشراق بل علوم والثقافة والفنون والتكنولوجيا، وبالوقت نفسه من قبل الطرفين. فمهم أن يوظف يعني هذه ممكن يكون تشكل لبنة شديدة التواضع بأن يتعرف العالم العربي على روسيا أكثر، وتتعرف روسيا أكثر على العالم العربي. هذا فيما يتعلق يعني تنقول في الشق المعرفي أو الشق المعرفي، وممكن بهذا الشق المعرفي تكون هناك عدد كبير جدا من عملية التواصل المعرفي لكي يستفيد الطرفين في هذا الموضوع. هلا هناك تحت عنوان الثقافة هناك كم هائل من النشاطات، سواء كان في الأدب، في الشعر، في الفنون، في الموسيقى، في يعني في التبادل دور النشر، يعني بتنظيم المهرجانات. يعني يكفي انه يعني في حال إقامة مثل هكذا مركز ان يكون كل سنة يوم او اسبوع للثقافة المصرية او الثقافة الإماراتية او الثقافة المغربية او الثقافة الجزائرية او الثقافة اللبنانية، وبالوقت نفسه ان يكون هناك ايضا اسبوع في العالم العربي للطيف الواسع من المجموعات الإثنية والثقافية الروسية الغنية جدا.
6: لكن ألا يلفت النظر هنا أن الجامعة العربية لم تقدم على هذه الخطوة مع دولة غير روسيا؟
5: ما يا صديقي، أنا روسي بس أصلي لبناني، وحضرتك مصري، والجامعة العربية موجودة في مصر، والجامعة العربية نحن لا نكشف سرا، حتى القائمين على الجامعة العربية بيعرفوا شو هي مشاكلها بالداخل. طيب أوكي، بس بالوقت نفسه نعرف بأن الجامعة العربية في عندها مبادرات رائعة. يعني خلينا نركز، نحن وياك ما نحكي على الجوانب السلبية، إذا ما نحكي على الجوانب السلبية ممكن نحكي لبعض الغد، إنما في جانب بناء، جانب إيجابي، إرادة خيرة، بدأ قرار، بدأ سلطة القرار، بدأ الحكمة القرار، أن يأخذوا هذا القرار، أن يعتمدوه، أن يحاولوه. لا يعني عندكم بالجامعة العربية، أنا عندي حلم أنه عندما على سبيل الافتراض حال أخذ هذا القرار، أن يرفع هذا القرار لفخامة الرئيس السيسي، لكل الرؤساء العرب، أن يأخذوه في عين الاعتبار، لأنه تقديري معظم الزعماء العرب، معظم الرؤساء العرب، ما في حدا عنده علاقة عدوانية مع روسيا. وبالوقت نفسه روسيا عندها تنقول تجربة تاريخية تقريبا حتى على روسيا المعاصرة، يعني تتعامل بشكل صديقة لكل البلدان العربية. وبالوقت نفسه يعني مش بس هيك، يعني ما بدنا نحكي بالتاريخ شو عملت روسيا بالنسبة للعالم العربي. فبالتالي طيب خلينا بالوقت نفسه أن نخاطب الجانب العملي والإيجابي عند الروس لكي يجتمع العقلين الإيجابيين البنائين من الطرفين لكي يحدث التمويل المطلوب. طيب ما طالما هذا الموضوع بده يكون مركز ثقافي عربي، فبالتالي التمويل بده يكون بشكل أساسي على البلدان العربية. يعني هذه مهمة، هذه النقطة. وبالوقت نفسه من الأهمية الكبرى في مكان أن يأخذ بعين الاعتبار وبكامل المسؤولية والجدية البلدان العربية الميسورة. يعني البلدان العربية الفقيرة بتعرف بعدنا كل الإمكانيات، البلدان العربية الفقيرة ممكن ترفض هذا المشروع بكوادر ثقافية أو فكرية رائعة جدا تقدر تنجح هذا المشروع. فبالتالي بالعقل الجماعي الإيجابي البناء العربي ممكن نصاغ للهدف اللي عم يجدو أصحاب هذه الفكرة.
6: هذا المركز سيوفر حضورا دبلوماسيا عربيا كبيرا، كيف سيساعد ذلك في الترويج للثقافة والقضايا العربية بشكل مؤسسي؟
5: عظيم جدا، سؤال غاية في الأهمية اللي سألته. يعني بمعنى أنه عمليا يعني في وجهة نظر في ستيريوتيب بتقول وكأنه الثقافة تحلق في الغاية. الثقافة هي فلسفة حياة، هي يعني الثقافة إذا كانت حاضرة تنقول على مستوى الشخص اللي بإيده القرار السياسي، يعني من أعلى الهرم حتى أو أكثر المهن تواضعا، إذا الثقافة حاضرة بالعائلة، إذا الثقافة حاضرة بالمسجد أو الكنيسة أو المعبد، إذا الثقافة حاضرة بالمعهد العلمي أو بالمدرسة أو بالجامعة أو بالبزنس أو بالحوكمة، بثقافة الحوكمة حاضرة، فبالتالي هنا يمكن أن تلعب الثقافة دور غاية في الأهمية. أولا بالنسبة لأن تنقل الجوانب الأكثر إيجابية، الأكثر إنسانية، الأكثر عقلانية، الأكثر إشراقا في الثقافة العربية وفي الثقافة الروسية معا. فبالتالي هيدا يعني ممكن نقول الدبلوماسية الناعمة ممكن تساعد كتير الدبلوماسية الرسمية لدى الطرفين. وبالوقت نفسه هايدي يعني كمان
7: المفروض نأخذ في عين الاعتبار عندما تنجح مثل هكذا مبادرات. فبالتالي هذه بتنجح كتير كتير من أعمال البزنس المشتركي، الاقتصاد المشترك، لأنه عندما تحضر الثقافة بقيمها إن صح التعبير ساعتها، بمعنى أنه بيصير في انفتاح أكثر للقلوب والعقول لأشكال متنوعة تفرزها الحياة بكل متطلباتها بكل مساراتها.
6: دكتور سهيل، إلى أي مدى تسهم هذه الخطوة في تعميق التقارب الحضاري والثقافي بين روسيا والعالم العربي؟
7: بالتأكيد حتسهم، لأنه عمليا يعني أولا يعني الثقافي هو الجانب الأكثر إشراقا في الشخصية الإنسانية، في الشخصية الحضارية، لأن الثقافة هي تنشط قيم الجمال، قيم الخير، قيم المحبة، قيم السلام، قيم العدالة الاجتماعية. طيب، فبالتالي يعني بالتأكيد يعني مثل وجود مثل هكذا مركز سيسهم، سيحدث أنا تقدير الخاص حتى نقلة نوعية معرفية لدى عقلية الروس وخصائص الحضارة الروسية، ولدى عقلية العرب وخصائص الحضارة العربية الإسلامية والمسيحية معا. فبالتالي يعني وجود مثل هكذا مركز، المهم أنه المركز مثل ما حكيت وبرجع بركز في ملايين المشاريع، في ملايين الأفكار، ما لم تتوفر الإرادة القوية والحرة، ما لم يتوفر التمويل بدون شروط، أنا بركز على بدون شروط، يعني بمعنى أنه أنت تراك المجال، أي أم اللي عند اللي إذا في إمكانية مادية تراك المجال للعقول المبدعة والخيرة في العالم العربي، وهي كثيرة وهنا موجودة. يعني هناك يعني هذا العبد الفقير الذي يتكلم معك، أنا عضو في أرقى أكاديمية بالجسم، أنا كنت رئيس الجامعة المفتوحة لحوار الحضارات، فبالتالي إذا بشوف هذا المشروع جدي رغم أنه عمري يعني تقدم عمري، وبتعرف أنا مبارح أعطوني وسام بطرس الأكبر، فبالتالي مستعد أقدم طاقاتي لهذا المشروع في حال شفت أنه هناك جدية من العالم العربي، من الجامعة العربية، هناك تمويل حقيقي، هناك حرية للمبدعين لكي يبدعوا من أجل أن يحدثوا بين الفترة والأخرى نقلة معرفية حقيقية بين الطرفين، تناضح حقيقي بين الطرفين، تثاقب بين الثقافتين، وبالوقت نفسه بالتأكيد هذا بيكون لمصلحة الطرفين.
6: هل تمهد هذه الخطوة لتنفيذ خطة العمل الثقافية المشتركة المنبثقة عن المنتدى العربي الروسي المنعقد عام 2023 في المغرب؟
7: بالتأكيد مش بس هذا المنتدى الذي عقد في المغرب، في كثير من المبادرات نشأت في هذا البلد العربي أو ذاك، تأسست عدا عن المراكز الثقافية الروسية الموجودة في البلدان العربية، العرب نفسهم. أنا مثلا على سبيل الافتراض بلبنان، عندما كنت لبنان قبل أن أترك لبنان وأنتقل نهائيا لروسيا، أنا مواطن روسي لبناني، أسست البيت اللبناني الروسي، وبالتالي ممكن يكون بالجزائر في مثل هذه المبادرات، بمصر، بسوريا، بالعراق، بالأردن، بكل البلدان العربية. فبالتالي بالتأكيد هذه بتكون يعني لمصلحة الطرفين، بالتأكيد مرة تانية بقول هذه ممكن تشكل نقلة نوعية بالتفاعل الثقافي، بالتناضح الحضاري بين المدى العربي العريق بتاريخه وبثقافته، والمدى الروسي الأوراسي اللي بالتأكيد هو عريق وهو غني بتاريخه وبثقافته.
6: دكتور سهيل، من أهداف المركز نشر التراث والثقافة واللغة العربية في روسيا، كيف يساعد ذلك في خلق بيئة مجتمعية داعمة للتقارب العربي الروسي؟
7: ما عمليا لمعلوماتك يعني والمعروف، عدا عن وجود مراكز الاستعراب والاستشراق في موسكو وفي سان بيترسبورغ وفي كازان وفي مؤسسات تعليمية وغير تعليمية حتى بروسيا، يعني اللي بتحاول إنها تدرس اللغة العربية، الثقافة العربية، التراث العربي الإسلامي، ما ننسى أنه هناك 20 ما يقارب 25 مليون مسلم روسي، كل واحد منهم يطمح لكي يعرف ويتعرف على اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وبالوقت نفسه يتعرف على الموروث الثقافي العربي. يعني على سبيل الافتراض، عندكم في مصر لديكم موروث حضاري ليس فقط عربي إسلامي، المعروف أنه مصر هي أم الدنيا.
8: نعم.
7: طيب، هذه المتاحف الموجودة في مصر، هذه الموروث الثقافي العظيم الموجود في مصر، الموجود في العراق، الموجود في المشرق العربي، الموجود في لبنان، الموجود في المغرب العربي، يعني عندنا موروث. طيب، ممكن يتعرف عليه المشاهد والروسي الذي يتعطش لكي يتعرف على العالم العربي، على موروثه بكل جوانبه بما فيه المتاحف. وبالتالي هيدي ممكن بالوقت نفسه توسع من دائرة المنفعة المشتركة بالسياحة الحضارية، بالسياحة الحضارية، مش بس السياحة الحضارية، أنا بقولها السياحة بالميدان الصحي، السياحة بميادين متنوعة. وبالتالي هذه بتخلق حركة إسا أكثر يستفادوا الطرفين منها. وبالتالي هذا المركز الثقافي العربي إذا بيشتغل حتى على موضوع تفعيل هذا الخط، خط إن صح التعبير السياحة الحضارية، فبالتالي ممكن هو يمول نفسه من نفسه وهكذا. يعني أنا عمليا عم نحكي على عجالة من أمري، لأنه بدنا نحترم الوقت ونحترم المشاهد. يعني بمعنى تحت عنوان هذا المركز ممكن ينعمل عشرات لبال مئات المناسبات والمنافسة بسود انعقاد المؤتمرات العلمية. عم ننسى شغلات كثيرة، ينعمل ندوات علمية، ندوات ثقافية تغطي، يعني تضوي على الجديد في الشعر العربي، في الرواية، في الأدب، في الموسيقى، في التراث، في غيره. وبالوقت نفسه يتعرف العالم العربي على هذا الجانب الغاية في الغنى في المدى الروسي الثقافي والحضاري.
6: شكرا لك البروفيسور سهيل فرح، عضو أكاديمية التعليم الروسية من موسكو. ومن القاهرة أرحب مجددا بالأستاذة مونيكا ويليام، زميلة الأكاديمية الروسية للعلوم التابعة لمعهد الاستشراق الروسي في موسكو. أستاذة مونيكا، إلى أي مدى يمهد إنشاء هذا المركز لمزيد من الشراكات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين روسيا والعالم العربي؟
9: يعني طبعا التنسيق المتصاعد بين جامعة الدول العربية وروسيا لإنشاء مركز ثقافي يعني عربي بالحجم ده داخل روسيا، طبعا هو بيحمل تطورات وليه إرهاصات تاريخية، وبيبني في الحقيقة على التحول العميق في طبيعة العلاقات الروسية العربية إذا استطعنا أن نتحدث عنها، خاصة طبعا خلال السنوات الأخيرة. يمكن المشروع لا يمكن فقط يعني قراءته كمنصة للتبادل الثقافي والفنون بين العربي والروسي. وبالحقيقة روسيا مهتمة بشكل كبير سواء في متحفها أو في يعني كافة منصات الثقافة بالبعد العربي، ولكن أيضا هي جزء من عملية إعادة تموضع متبادل بين الجانبين، بتحاول من خلالها أيضا روسيا يعني توسيع النفوذ الناعم في الشرق الأوسط، كما أنه على الجانب الآخر بتسعى يعني الدول العربية لتنميع شراكاتها الدولية بعيدا عن فكرة يعني الاحتكار بالحقيقة الغربي التقليدي. يمكن زي ما كنا بنتحدث في إرهاصات تاريخية لهذا التعاون، تطورت أيضا يعني العلاقات الروسية العربية بصورة يمكن لافتة وبصورة قياسية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، يعني على الصعيد الاقتصادي وفقا لتقديرات اقتصادية كبيرة نتحدث أن التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية تجاوز 25 مليار دولار في بعض يمكن التقديرات الحديثة، مع تصاعد واضح طبعا في مجالات زي الطاقة والأمن الغذائي والسلاح والاستثمارات والتكنولوجيا أيضا النووية السلمية. يمكن أيضا أصبحت روسيا يعني في الحقيقة لاعب مركزي في عديد من الملفات الإقليمية المعقدة، وخاصة زي ما كنا بنتحدث أزمة زي ليبيا وغيرها، إضافة طبعا لتنامي التنسيق مع دول الخليج في إطار تحالف أوبك بلس.
6: ألا يلفت النظر هنا أن الجامعة العربية لم تقدم على هذه الخطوة مع دولة غير روسيا أستاذة مونيكا؟
9: يعني في الحقيقة العديد من الدول ويعني جامعة الدول العربية، وده طبعا نتيجة رؤية الدول العربية، بتنظر لروسيا كشريك قادر على يعني توفير توازن في النظام الدولي المتجه نحو التعددية القطبية. زي ما حضرتك أشرت، روسيا يعني في الحقيقة الدولة الوحيدة اللي تم في الحقيقة التنسيق معها في هذا الإطار، وإنشاء مركز عربي جامع في روسيا، لأن روسيا أيضا يعني بتتنانى معها تنسيقات السياسية. هو شريك بيأمن بفكرة الوين-وين سيتويشن والمصالح المشتركة، وبالتالي أصبحت الآن بالنسبة للعالم العربي روسيا مساحة استراتيجية حيوية، يعني في الحقيقة ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا دبلوماسيا، وفي مواجهة ضغوطات مختلفة غربية داخل حتى المؤسسات الدولية بيتم الاعتماد على الجانب الروسي لتمرير عدد أو رؤية من يعني في الحقيقة الرؤية العربية. وخليني أشير لحضرتك أنه بينعكس يعني في الحقيقة أيضا التقارب ده على مستويات يعني استراتيجية، زي ما كنا بنتحدث تعزيز الثقة السياسية بين الطرف العربي وبين الطرف الروسي، والعلاقات الدولية اللي أصبحت الآن أيضا بتقوم بشكل متزايد على بناء الروابط المجتمعية. كل هذه السمات والمقومات هي متوفرة في يعني في الحقيقة الدولة الروسية وفي الشريك الروسي، وبالتالي يعني أصبح يعني ده منبسط أكتر أو مرتكز أيضا على فكرة التنسيق الإعلاني والدبلوماسي، وبالتالي ده متوافر كل هذه المقومات في الدولة الروسية وفي الشروق الروسي.
6: من أهداف هذا المركز تنفيذ برامج مشتركة تركز على الحوار وقبول الآخر ودعم التعايش والسلام، إلى أي مدى يعزز ذلك من دور الثقافة في بناء ودعم السلام العالمي؟
9: يعني هذه المقومات الأساسية هي المرتكزات اللي بينطلق منها فكرة السلام العالمي أو فكرة يعني احترام الآخر. العالم خلال السنوات الماضية وتحديدا في السنتين الأخيرتين بيشهد في الحقيقة وأصبح أكثر انقساما على كافة المستويات، المستويات السياسية، المستويات الصحية، وحتى على متصاعد النزاعات القومية، وبالتالي تنامى خطابات الفراغية، عودة الصراعات المرتبطة بالهوية والمرتبطة بالأيديولوجيات، ويمكن ده ملموس بشكل كبير نتيجة حدة الاستقطاب المتفايدة في المستوى العالمي. وبالتالي تعزيز ثقافة قبول الآخر داخل المجتمع، يعني يمكن عبر التعريف الحقيقي لفكرة الثقافة العربية، ده هيسهم في تقليل فكرة الصورة المناطية المتبادلة سواء على الجانب الروسي أو حتى على الجانب العربي، وده طبعا غالبا بيستغل على مستوى السياسة والمستوى الإعلامي لإنتاج مشاعر أيضا خاصة بالعداء. ولكن ده بيحلنا وبيؤثر بأنه تراكم سوء الفهم الحضاري والثقافي بيؤثر أيضا في تنامي هذا الأمر، وبالتالي فكرة الاحترام المتبادل بين الثقافات وفكرة الأسس الرئيسية للاستقرار الدولي الحديث وبناء سلام عالمي يشعر فيه كل طرف بأنه هويته وثقافته يعني بيتم احترامها من كافة الدول ومن كافة يعني أيضا المجتمعات العالمية والمنصات العربية الثقافية، وبالتالي وجودها ده يفتح المجال أمام سواء حوارات أكاديمية، لأنه أيضا حتى مع التحليل السياسي دوما بيتم التركيز على التاريخ السياسي لعدد من الدول. وبالتالي أيضا بين النخب الروسية والعربية فكرة الحوارات المتصاعدة حول قضايا السلام والتنمية والتعايش، كل هذه الحوارات هتساعد في إنتاج رؤية مشتركة أكثر توازن تجاه الأزمات الدولية، بدل من فكرة الإغلاق على السلبيات الأحادية الحقيقة اللي بتزيد أيضا من حدة الاستقطاب على المستوى الدولي.
6: ما هي الخدمات التي يمكن أن يقدمها هذا المركز الثقافي للجاليات العربية في روسيا؟
9: يعني أتصور طبعا بأنه وفقا لما يعني تم نشره أو وفقا لما يعني في الحقيقة تم النقاش بصدده، طبعا هو هيتحول إلى يعني مؤسسة ثقافية ومنصة اجتماعية وتعليمية ودبلوماسية أيضا ناعمة بتعزز ارتباط العرب بهويتهم، وفي نفس الوقت بتساعدهم على الاندماج الإيجابي داخل المجتمع الروسي، وده بيزيد في الحقيقة من فكرة بأنه يعني مع استطلاعات الرأي و قراءة للأرقام هنلاقي بأنه هناك أعداد من الطلاب والعاملين العرب ورجال الأعمال في المدن الروسية الكبرى زي موسكو وسان بطرسبرغ وقازان، وبالتالي كل هذا الأمر هيساعد طبعا على فكرة يعني شعور الجاليات العربية في نفسهم وفي ذاتهم، وعلى الجانب الآخر يعمق من فكرة الفهم الروسي لطبيعة وثقافة الجاليات العربية. الخدمات يمكن هتتمثل في دعم ثقافي ولغوي، لأنه أيضا العديد من يعني الجانب الروسي يسعون لإقناع اللغة العربية، وبالتالي تنظيم دورات لتعليم اللغة العربية لكافة الأجيال الجديدة من أبناء الجاليات العربية، خاصة يمكن اللي نشأوا في روسيا وبقى يحافظ على الارتباط بالهوية العربية والثقافية الأم. في المقابل أيضا يمكن للمركز تقديم برامج لتعليم اللغة الروسية للعرب الجدد.
6: أستاذة مونيكا، إلى أي مدى يمكن أن يعمل هذا المركز كمنصة ترويجية للفرص الاستثمارية والسياحية في الدول العربية؟
9: طبعا بشكل كبير، يعني هيساهم بشكل كبير في، يعني أنا كنت أقصد طبعا الفرص الاستثمارية للعرب داخل الجانب الروسي، ولكن هو أيضا يستطيع تحويله لمنصة لتعريف الجانب الروسي بكافة أو منصة مؤثرة في خلق فرص استثمارية جديدة كمان للجانب الروسي. وبالتالي هو يعني لو تم تطويره بهذا الشكل هو هيتجاوز البعد الثقافي التقليدي، ولكن هناك وظائف اقتصادية تجارية دبلوماسية موازية. وفي التجارب الدولية على فكرة بتشير بأنه المؤسسات الثقافية الكبرى كثيرا ما تصبح بوابات لبناء شبكات، بالفعل شبكات خاصة، شبكات أعمال وأيضا استثمار، لأنها بتخلق بيئة من الثقة والتواصل الإنساني اللي في الحقيقة بيضبط في الكثير من الأحيان فكرة التوسع الاقتصادي. ويمكن في الحالة الروسية العربية أتصور أيضا بأنه يعني هذا الدور موجود، هناك سمات ثقافية موجودة بين الجانب العربي وبين الجانب الروسي، وبالتالي يعني ستصبح في الحقيقة الجانب الروسي توجه نحو أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لتعويض حتى جزء من الانكماش الحالي في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي، وده بالتالي هيفتح أيضا المجال أمام رؤوس أموال عربية للعب دور أكبر داخل الأسواق الروسية. وبالتالي يمكن أيضا للمركز أن يكون نقطة اتصال يعني استراتيجية بين رجال الأعمال العرب وأيضا المؤسسات الروسية، وبالتالي هيساعد في خلق وفي تحديد المعارض الاستثمارية وتحديد الفرص الاستثمارية والخريطة الاستثمارية، وأيضا بقاط مع غرف التجارة والشركات الروسية، لأنه أيضا الكثير من المستثمرين العرب لا يعرفون حقيقة معرفة كافية بطبيعة السوق الروسي أو حتى بالقوانين أو بالفرص المتاحة، وبالتالي يمكن المركز أن يوفر حتى المعلومات الأولية ويوفر الشبكات التواصل اللي ممكن تقلل من مخاطر الدخول في سوق جديد. على الجانب الآخر يستطيع المركز أيضا أن يسهل على الجانب الروسي ورجال الأعمال الروسيين فكرة تسويق يعني العرب كوجهة أيضا استثمارية في قطاعات هي بتحظى بأولوية روسية متزايدة زي ما كنا بنتحدث منذ قبل.
6: شكرا لك مونيكا ويليام، زميلة الأكاديمية الروسية للعلوم التابعة لمعهد الاستشراق الروسي، كنت معنا من القاهرة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: برنامج شؤون عسكرية.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. في حلقة اليوم: اعتقال 10 إرهابيين بعملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية. آلن تربول يطيح ب201 مشتبها في أكبر حملة سيبرانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونبدأ التفاصيل من تصريحات الإعلام التركي حول تنفيذ جهاز المخابرات الوطني التركي بالتعاون مع المخابرات السورية عملية في سوريا أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، ووفقا للمصدر نفسه كان جميعهم متورطين في التخطيط لهجمات إرهابية في تركيا وتنفيذها. كان المعتقلون وهم من أصول تركية قد فروا سابقا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وأثبت المحققون صلاتهم بهجمات إرهابية في مدن تركية. كان أحد المشتبه بهم على اتصال بمنظمي هجوم محطة قطارات أنقرة عام 2015، والذي أسفر عن مقتل 109 أشخاص. بحسب المصدر الإعلامي التركي، عمل المعتقلون المتبقون لصالح داعش في مناصب قتالية وطبية وإدارية. خلال التحقيق أقروا بأنهم كانوا ينفذون أوامر قادة التنظيم، وقد تلقوا تدريبات وشاركوا في عمليات التجنيد. عموما، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي. أهلا بحضرتك سيادة العميد في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك في سياق العملية المشتركة للاستخبارات التركية والسورية، وقد تم اعتقال 10 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. بداية سيادة العميد، ما مصلحة سلطات البلدين في مواجهة داعش؟
11: تنبع مصلحة كل من تركيا وسوريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية من اعتبارات أمنية وسياسية وإقليمية متداخلة، لكن دوافع الطرفين ليست متطابقة بالكامل بالطبع. ففيما يتعلق بالمصلحة السورية، ترى السلطات السورية في داعش تهديد مباشر لعدة أسباب. أولها استعادة احتكار القوة والسيادة، أي تنظيم عابر للحدود يملك سلاح وشبكات تمويل وخلايا مستقلة، يعتبر تهديد لسلطة الدولة، خصوصا بعد سنوات الحرب وتفكك الجغرافيا الأمنية، إضافة لمنع عودة الفوضى الأمنية. رغم تراجع داعش عسكريا منذ سقوط آخر معاقله الكبرى، فإن التنظيم ما زال يعتمد على الخلايا النائمة والاغتيالات والتفجيرات والهجمات في البادية السورية، وهذا يهدد طرق الإمداد والطاقة والجيش، إضافة للحاجة إلى شرعية دولية. دمشق تدرك أن ملف مكافحة الإرهاب من الملفات القليلة التي يمكن أن تمنحها تعاونا استخباريا وتخفيف عزلة وتواصل أمني مع دول إقليمية وغربية، ومنع إنتاج النموذج العراقي السوري، أي فراغ أمني أو انهيار اقتصادي قد يسمح بعودة التنظيم بصورة جديدة كما حدث بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق وصعود داعش لاحقا. أما المصلحة التركية، فتركيا لها حسابات أكثر تعقيد، وهي حماية الأمن الداخلي. فقد نفذ داعش سابقا عمليات كبرى داخل تركيا، منها تفجير مطار أتاتورك وتفجير سروج وهجوم ملهارينا في إسطنبول، لذلك تعتبره أنقرة تهديدا أمنيا فعليا، إضافة لمنع تشكل بيئة جهادية على حدودها. الحدود الطويلة مع سوريا جعلت تركيا تخشى تهريب السلاح وانتقال المقاتلين وتشكل إمارات متطرفة قرب حدودها، إضافة لتحسين صورتها أمام الغرب. لسنوات وجهت لتركيا اتهامات بالتساهل مع عبور المقاتلين الأجانب إلى سوريا، لذلك تحاول إظهار نفسها كشريك أساسي في مكافحة الإرهاب. كما أن هناك مسألة أخرى، وهي إدارة التوازنات داخل الشمال السوري. أنقرة تريد منع أي قوة غير منضبطة من تهديد نفوذها في مناطق الشمال السوري، سواء كانت داعش أو تنظيمات أخرى. أما التعاون بين الطرفين فهو لسبب مهم جدا. أي تعاون استخباري بين تركيا وسوريا ضد داعش يعني أن هناك تقاطع مصالح رغم الخلافات السياسية العميقة، لأن التنظيم يتحرك عبر الحدود، يستفيد من الفراغات الأمنية، يعتمد على شبكات تهريب وتمويل عابرة للحدود. لذلك فإن تبادل المعلومات واعتقال الخلايا يمنح الطرفين ضبط الحدود ومنع الهجمات وتعزيز الاستقرار النسبي وتقليل احتمالات عودة التنظيم كقوة ميدانية. لكن في الوقت نفسه يبقى هذا التعاون محكوم بحسابات أكبر تتعلق بالنفوذ الإقليمي والملف الكردي والعلاقات مع القوى الدولية.
10: يعني رغم هزيمة التنظيم جغرافيا منذ سنوات، ألا تؤكد مثل هذه العمليات بأن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال موجود بقوة ويحاول استغلال التوترات والفراغات الأمنية في مناطق معينة لشن هجمات متفرقة؟ وإلا أي ضربة مؤلمة ستشكلها هذه العملية لخلايا التنظيم النائمة والمستمرة في محاولة إعادة ترتيب صفوفها؟
11: مثل هذه العمليات تؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يختفي فعلا رغم هزيمته جغرافيا، بل تحول من دولة مسيطرة على الأرض إلى تنظيم شبكي مرن يعتمد على حرب الاستنزاف والخلايا النائمة. فالهزيمة التي تعرض لها التنظيم بين 2017 و2019 كانت أساسا خسارة مدن ومعاقل وانهيار الإدارة المركزية المكانية، فقدان الموارد النفطية والعلنية، لكن ذلك لا يعني انتهاء قدرته الأمنية والعسكرية بالكامل. فكيف أعاد داعش التكيف؟ غير التنظيم أسلوبه من السيطرة المباشرة على المدن إلى الكمائن والتفجيرات المحدودة والاغتيالات والهجمات الخاطفة والعمل عبر خلايا صغيرة مستقلة نسبيا. وهذا النموذج أصعب أمنيا لأنه لا يحتاج إلى جيش كبير وسيطرة جغرافية واسعة وبنية علنية واضحة. إذن لماذا ما يزال التنظيم قادر على الحركة؟ أولا بسبب الفراغات الأمنية في المناطق التي تشهد ضعف سلطة الدولة وتعدد القوى المسلحة والحدود المفتوحة والنزاعات المستمرة تتحول إلى بيئة مناسبة لتحرك التنظيم، لهذا تنشط خلاياه خصوصا في البادية السورية وبعض مناطق العراق وأجزاء من أفريقيا والساحل ومناطق النزاعات الهشة، كما يعمل على استغلال التوترات السياسية والطائفية. داعش تاريخيا يعيش على الانقسامات والشعور بالتهميش والفوضى وانهيار الثقة بالدولة، فكلما تصاعدت الأزمات السياسية أو الحروب الإقليمية يحاول التنظيم تقديم نفسه كقوة بديلة أو انتقامية. كما أن السجون والمخيمات عملت على إذكاء هذه الروح، فهناك آلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم ما زالوا في السجون والمخيمات المغلق، وهذه البيئات تعتبر لدى كثير من الخبراء خزان مستقبلي للتطرف إذا بقيت دون حلول سياسية وأمنية واجتماعية. فهل عاد داعش بقوة كما كان سابقا؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات على عودته ككيان يسيطر على مساحات ضخمة كما حدث في الحرب الأهلية السورية أو بعد انهيار أجزاء من العراق عام 2014، لكن الخطر الحقيقي يكمن في قدرته على البقاء وإعادة التموضع واستنزاف الدول وتنظيم هجمات مفاجئة واستغلال أي انهيار أمني كبير. بمعنى آخر، داعش اليوم أضعف من مرحلة الخلافة لكنه أكثر مرونة وقدرة على التخفي والانتظار الطويل، ولهذا تستمر العمليات الاستخباراتية والملاحقات الأمنية ضده، لأن كثيرا من الدول تخشى أن تتحول الأزمات الإقليمية الحالية إلى فرصة لعودته بصورة أكثر لا مركزية وتعقيد. كما أن تمويل داعش لم يكن من جهة واحدة بل من عدة مصادر تغيرت مع الوقت. من أبرز المصادر التي وثقتها جهات مكافحة التمويل الإرهاب والدراسات الأمنية السيطرة على مناطق وأخذ أموال منها، مثل فرض أتوات وجبايات بالقوة عندما كان يسيطر على أراضي، وتهريب النفط والموارد الطبيعية وبيعها بشكل غير قانوني خصوصا في فترات سابقة عندما كان التنظيم يسيطر على حقول ومناطق إنتاج، والخطف مقابل فيديو والابتزاز والسرقة وأنشطة إجرامية أخرى. بعض التبرعات الفردية وشبكات التحويل غير رسمية، مع أن خبراء كثيرين يرون أن الاعتماد على التمويل الداخلي كان أكبر في مراحل عديدة. أما وقف التمويل فيكون عادة عبر تجميد الأصول المالية والحسابات المرتبطة بالتنظيم ومراقبة التحويلات المالية المشبوهة وشبكات التهريب ومكافحة تهريب النفط والموارد والاتجار غير القانوني والتعاون الدولي والعقوبات على الوسطاء والممولين واستعادة سيطرة الحكومات على المناطق التي قد تستغلها الجماعات المسلحة لجمع الأموال. يمكن إضعاف التنظيمات المتطرفة المسلحة وقد تتفكى أو تفقد قدرتها على العمل المنظم، لكن إنهاؤها بالكامل يكون أصعب عادة، لأن بعض هذه الجماعات قد تعيد تشكيل نفسها أو تظهر بأسماء أو شبكات مختلفة. الحد من خطرها يعتمد غالبا على مجموعة عوامل معا، منها الإجراءات الأمنية والاستخبارية ضد القيادات والشبكات، قطع مصادر التمويل والتجنيد، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات ومعالجة الظروف التي تستغلها الجماعات المتطرفة للتجنيد أو التوسع وبرامج مكافحة التطرف وإعادة التأهيل في بعض الحالات.
12: سيادة العميد، ما هي الدلالات التي تشير إليها هذه العملية الاستخباراتية السورية التركية المشتركة؟
11: تحمل العملية الاستخباراتية المشتركة بين تركيا وسوريا دلالات تتجاوز مجرد اعتقال عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، لأنها تعكس تحولات أعمق في البيئة الإقليمية والأمنية. ومن أبرز الدلالات المحتملة هو انتقال العلاقة من الصدام المباشر إلى البراغماتية الأمنية، فبرغم سنوات القطيعة والصراع غير المباشر، فإن أي تنسيق استخباراتي يعني أن الطرفين توصلا إلى أن بعض التهديدات المشتركة أخطر من استمرار القطيعة الكاملة. وهذا لا يعني بالضرورة تطبيعا سياسيا شاملا، لكنه يشير إلى قنوات اتصال أمنية فعالة وتبادل معلومات وإدارة مشتركة لبعض الملفات الحساسة، كما أنه يعطي أولوية الأمن على الشعارات السياسية. في السنوات الأولى للحرب السورية كانت الأولويات إسقاط النظام وإعادة رسم النفوذ ودعم الفصائل، أما اليوم فالأولوية تبدو أكثر ارتباطا بضبط الحدود ومنع الانفجار الأمني ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود واحتواء الفوضى. وهذا يعكس تحول المنطقة من مرحلة إعادة تشكيل إلى مرحلة إدارة الاستقرار، كما أنه إدراك مشترك بأن داعش لم ينتهي. فالعملية تحمل رسالة واضحة بأن التنظيم ما زال يمتلك قدرة على إعادة التموضع، فبعد سقوط الخلافة المكانية انتقل داعش إلى نموذج الخلايا الصغيرة وحرب الاستنزاف والعمل السري واستغلال الثغرات الأمنية. لذلك فالتنسيق الحالي يعني أن هناك خشية حقيقية من عودة تدريجية للتنظيم إذا تركت الفراغات الأمنية دون معالجة، كما أنه يشير أيضا إلى تغير الحسابات التركية تجاه دمشق، فأي تعاون من هذا النوع قد يشير إلى أن تركيا باتت أكثر ميلا للتعامل الواقعي مع الدولة السورية، خصوصا في ملفات الحدود واللاجئين والجماعات المسلحة والوجود الكردي المسلح شمال سوريا، أي أن المقاربة التركية تتحول تدريجيا من تغيير النظام إلى إدارة التهديدات، وهي رسالة إقليمية ودولية. فالعملية قد تحمل أيضا رسائل إلى أطراف أخرى، منها إن أنقرة ودمشق قادرتان على التعاون عند الضرورة، وأن ملف مكافحة الإرهاب يمكن أن يكون مدخلا لإعادة فتح قنوات سياسية، وأن الدولة الإقليمية تحاول تقليل اعتمادها على القوى الدولية في إدارة أمنها، كما أنه احتمال بداية مسار أمني أوسع. إذا استمر هذا النوع من التنسيق فقد يتطور لاحقا إلى تنسيق حدودي أوسع وترتيبات ميدانية شمال سوريا وتفاهمات حول بعض الفصائل المسلحة وتفاهمات مرتبطة بعودة اللاجئين، لكن ذلك يبقى مرهونا بحجم الثقة بين الطرفين وبمواقف القوى المؤثرة في الملف السوري مثل روسيا والولايات المتحدة وإيران.
12: وكيف تقيم التعاون الاستخباراتي الإقليمي في مواجهة خطر الإرهاب المشترك؟
11: مواجهة الإرهاب يعد اليوم أحد أهم أدوات الأمن القومي في الوطن العربي والشرق الأوسط، لأن تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة لم تعد تعمل داخل حدود دولة واحدة، بل ضمن شبكات عابرة للحدود تستفيد من الفوضى الأمنية والتهريب والحدود الرخوة والانقسامات السياسية. لذلك فإن أي دولة مهما كانت قوية أمنيا تجد صعوبة في مواجهة هذا النوع من التنظيمات منفردة. إن أهمية التعاون الاستخباراتي إقليميا هي أولا تبادل المعلومات الذي يمنع الهجمات قبل وقوعها، والنجاح في مكافحة الإرهاب يعتمد غالبا على تعقب الاتصالات ومراقبة التحويلات المالية وتتبع حركة المقاتلين وكشف الشبكات اللوجستية، وهذه المعلومات تكون موزعة بين عدة دول، لذلك يصبح التعاون ضرورة لا ترفا. إن الإرهاب عابر للحدود والمقاتل قد يتجند في دولة ويتدرب في أخرى ويمول من شبكة ثالثة وينفذ العملية في مكان مختلف، لهذا فإن غياب التنسيق يخلق ثغرات جغرافية تستفيد منها التنظيمات المسلحة، والتعاون يقلل كلفة المواجهة بدلا من العمليات العسكرية الواسعة والاستنزاف الطويل والتدخلات الخارجية. يمكن للعمل الاستخباراتي المشترك أن يحقق نتائج أقل كلفة وأكثر دقة عبر الاعتقالات النوعية والاختراقات الأمنية وتجفيف التمويل. لكن التعاون الإقليمي يواجه مشكلات كبيرة بالطبع، منها انعدام الثقة السياسية، وكثيرا من دول المنطقة تختلف حول تعريف من هو الإرهابي، فما تعتبره دولة تهديدا أمنيا قد تعتبره دولة أخرى فصيلا حليفا وورقة ضغط وأداة نفوذ إقليمي، إضافة لأن تسييس الملف الأمني فأحيانا تستخدم تهمة الإرهاب لتصفية خصوم سياسيين لتبرير تدخلات لإعادة رسم النفوذ، وهذا يضعف الثقة بالتعاون الأمني الحقيقي. كما أن تضارب الأجندات الدولية فالمنطقة ليست مستقلة أمنيا بالكامل، بل تتداخل فيها مصالح الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، مما يجعل بعض الملفات الأمنية جزءا من صراع النفوذ لا فقط مكافحة الإرهاب. يمكن القول أن التعاون الاستخباراتي الإقليمي ضروري جدا، أثبت فعالية في إحباط عمليات عدة أصبح أكثر أهمية بعد تحول التنظيمات إلى خلايا صغيرة مرنة، لكن يظل محدودا ما لم يترافق مع استقرار سياسي وتنمية اقتصادية ومعالجة أسباب التطرف وتقليل استخدام الجماعات المسلحة كأدوات نفوذ.

0: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا شملت العملية التي تحمل اسم عملية رمز، شملت التحقيق في البنية التحتية الرقمية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية وتعطيلها، إلى جانب تعقب المشتبه بهم والقبض عليهم ومنع وقوع هجمات جديدة مستقبلا. بحسب بيان الانتربول، فقد جرى خلال العملية تحديد 382 مشتبها إضافيا ومصادرة 53 خادما إلكترونيا، فيما بلغ عدد الضحايا المتأثرين بالهجمات نحو 3867 شخصا، كما تم تبادل ما يقارب 8000 معلومة استخباراتية بين الدول المشاركة لدعم التحقيقات الجارية. وللحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني. أهلا بحضرتك دكتور حسن في برنامج شؤون عسكرية. دعني أسألك حول العملية التي قام بها الانتربول الدولي ليطيح ب201 مشتبها في أكبر حملة سيبرانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بداية دكتور، ما هي الأطر القانونية والإجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه القضايا؟
1: ككل آلة تكنولوجية يمكن استعمالها لهدف الذي صنعت من أجله، ويمكن للبعض استعمالها لأهداف مختلفة تماماً، أي أهداف جرمية. والجرائم الإلكترونية، أي استعمال هذه الآلات كالكمبيوتر والهاتف وغيرها، هي عبر الإنترنت طبعاً، وسائل يسمى التواصل الاجتماعي، أو عبر كل الإمكانيات التي يمكن من خلالها أن تسال رسائل أو صور من أجل عمل جرمي، وخصوصا فيما يتعلق بكثير من الجرائم التي اليوم تكون من أجل تقوم بدور مهم بمسألة الابتزاز أو الحصول على مبالغ معينة، وأيضا متعلقة بموضوع الدعارة أو بتبييض الأموال أو السرقة أو في توزيع حتى نشر أفكار جرمية والتجسس. وكل ذلك هي هذه الأعمال محظورة في القوانين الداخلية أو الدولية. فيما يتعلق بالإطار القانوني، هناك طبعا إمكانية الإطار القانوني تحصل على صعيد القوانين الداخلية والقانون الدولي والقوانين التي تربط الدول الإقليمية. المهم على صعيد كل الدول اليوم وضعت إطارا قانونيا لمعالجة هذه الإشكالية التي عرفها العالم حديث، لم تكن موجودة في السنوات الغابرة قبل 1980 و 1985. من هنا دخلت في مثلا على الصعيد الوطني، نعطي مثلا لبنان، أدخل المادة 453 من قانون العقوبات، وهذه المادة هي طبعا الاحتيال بدافع إحداث ضرر في الابتزاز عن طريق ممكن أن تكون ورقة رقمية أو أن تكون عن عبر الإلكترونية. فإذا أضيفت موضوع الاستعمال الإلكتروني وطبعا الابتزاز والتدخل بالحياة الخاصة للأشخاص أو الشتم أو التنصت أو الابتزاز أو التشهير وغيرها من الجرائم التي كانت موجودة أساسا في قوانين العقوبات، ولكن مع التحديث أدخل مسألة الوسيلة الإلكترونية. على صعيد الدولي الجريمة هي تعتبر جريمة عابرة للحدود.
0: ولماذا الجرائم الرقمية تتميز دائما يعني بصعوبة كشفها وتفكيك عصاباتها؟
1: على صعيد الدولي الجريمة هي عابرة للحدود بدون أدنى شك، ونرى عدة اتفاقيات. هناك الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السبرانية التي صدرت عام 2024، وأيضا يمكن هنا يوجد هناك اتفاقية أخرى، معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للوطنية أو ما يسمى عابرة للدول أو للقارات، وهي اتفاقية بالميرو التي لعام 2000. أيضا على الصعيد الأوروبي هناك اتفاقية بودابست عام 2001، وهي كانت من أول الاتفاقيات، وأيضا ويمكن أن تدخل عليها عدة دول ليس بالضرورة أوروبية، ولكن هذه الاتفاقية هي صدرت على أساس أنها اتفاقية بودابست لمسألة تجريم الجريمة السبرانية. على الصعيد العربي، ونقطة مهمة جدا، هناك أيضا اتفاقية العربية لمكافحة جريمة تقنية المعلومات 2010 التي صدرت في القاهرة عام 2010. ومن المفيد أن نشير بأن هناك تعاون

0: دولي مستمر وإقليمي لمتابعة هذه الاتفاقيات التي عملياً تم أكثر هذه الدول صدقت عليها، ضمت إليها وصدقت عليها.
1: دكتور حسن، في سياق القانون الدولي كيف يمكن ملاحقة مبتز مثلاً في قارة ويهاجم ضحية في قارة أخرى؟
0: الجريمة الرقمية الإلكترونية عملية اكتشافها أصعب بكثير من أي جريمة عادية، لأن هناك عامل عدة عوامل، أما عامل التكنولوجي. ولكن يبدو واضحاً بأنه اليوم بالعامل التكنولوجي بأن الدول والأجهزة الأمنية والقضائية والتشريعية بدأت تتطور كثيراً لمكافحة جريمة الجريمة الرقمية واكتشافها ومكافحتها. وهذا تطور هائل نلاحظه كل يوم من خلال الأحداث واكتشاف المجرمين، وهذه نقطة مهمة جدا. إلا أنه يجب أن نذكر بأن الصعوبة هي تبدأ رغم ما قلنا من تطور عبر الأجهزة، إن أيضا المجرم يستعمل تطورات تقنية مهمة جدا، وإذا ارتكب أي عملية وشعر بأنه في خطر يمكن له أن يزيل الجرم الذي ارتكبه بخلال ثواني، ليس كأي جريمة أخرى بإزالة الدليل الذي يأخذ وقتا وعملية معقدة بالعودة إلى مكان الجريمة إلى آخره. إنما هنا الموضوع مختلف، هي مسألة إزالة الجريمة عبر نفس التقنية من خلال الضغط وعملية تقنية ممكن من خلالها إزالة المعلومات التي أضافها أو التي وضعها والتي كانت تشكل جرما. ممكن أيضا أن يكون المجرم قد استعمل أدوات إلكترونية متطورة جدا لا يمكن معرفة المجرم ولا معرفة مكانها، من أين يعني بدأ لملاحقته، وهذه نقطة مهمة جدا. رابعا أو ثالثا، أن أكثر المجرمين هم عمليا يعملون في الخفاء وفي الليل، مجهولين في أكثر الأحيان، وهم قراصنة، لذلك هم أصحاب خبرة كبيرة جدا قد تفوق خبرات الأجهزة الأمنية أو القضائية. أربعة، صعوبة إثبات النية. يعني المجرم عندما استعمل آلة إلكترونية قد يكون استعملها، ونحن نعرف في أي جريمة يجب إثبات النية بالقيام بالجرم قبل القيام به. كيف تثبت النية؟ صعبة جدا، وليس في كما يحصل عادة في الجرائم العادية. كذلك الأمر نأتي بعد النية مسألة إثبات الأدلة، لأنه قد يكون المرتكب ارتكب بشكل من موقع الخطأ مثلا، أو دون أن ينتبه أو دون علمه إلى آخره. وكذلك الأمر كما قلنا هناك صعوبة بإثبات النية أو إثبات أو إيجاد الأدلة المادية، وهنا يختلف تماما الموضوع عن الجرائم العادية. كذلك الأمر الجريمة ترتكب عبر جهاز كمبيوتر أو تليفون أو غيرها، هنا يلجأ المجرم الطبيعي وهذه النقطة الخامسة، يلجأ إلى ائتلاف الجهاز. يعني ائتلاف الجهاز، الجهاز يتلف ويخبأ في مكان ما، وبالتالي لا يمكن أن تثبت عليه الجريمة إلا بصعوبة.
1: وكسؤال يفرض نفسه بنفسه، يعني الذي اخترع كل بروتوكولات الإنترنت وتطبيقاته وبرامجه، لماذا هناك صعوبة بملاحقة الجريمة الرقمية والقضاء عليها؟
0: هناك سبل قبل كل شيء، الوقاية، وقاية ونشر المعرفة، وخاصة عند الأطفال أو عند الشباب لتفادي وقوع الأشخاص بضحايا الابتزاز، وهذه نقطة مهمة جدا. ولكن للأسف نرى أيضا أمام القضاء اليوم كثير من القضايا، وخصوصا في مجال العلاقات القضايا الجنسية، يتم ابتزاز بها عبر الصور أو عبر الكلام إلى آخره. هنا موضوع الوقاية والتوعية مهم جدا في مكافحة هذه الجريمة. فإذن هذه نقطة مهمة. وأيضا ممكن أن نضيف التعاون الدولي. التعاون الدولي مهم جدا كما قلنا سابقا بين أجهزة الأمن، و لتبادل المعلومات والمعرفة بين الدول، وطبعا ليس فقط أجهزة الأمن، إنما أيضا هناك على الصعيد التبادل المعرفة والمعلومات عبر الجامعات والأجهزة القضائية وغيرها. طبعا الدور الأساسي والمهم جدا هو دور الأنتروبول. الأنتروبول الدولي له دور مهم جدا في مكافحة الجريمة، غيرها من كثير من المنظمات الدولية. هناك الأنتروبول، ما يسمى الأنتروبول العربي والأنتروبول الأوروبي وغيرها للتعاون، والأفريقي للتعاون داخل قارات في مكافحة الجريمة الإلكترونية. يمكن أيضا هناك ما في ملاحقة الجنات تبادل المعلومات كما كنا على الأصعدة كافة، المعلومات وأيضا إقامة الاتفاقيات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل نشر المعرفة في كيفية الوقاية والمكافحة الجريمة. أيضا هناك الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية، الدول عليها هنا أن تنضم إلى هذه الاتفاقيات والتي تساهم في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتعاون كما كنا أن يكون بين الدول عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، هذه مهمة جدا. والأهم من كل شيء هو تبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة.
1: من بيروت أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: مساء الخير من صوت كل لبنان، مننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
6: الام تي في تكشف عن رسالة ثلاثية يحملها وفد لبنان إلى البنتاغون. حزب الله لم يتعاون، كذلك إسرائيل، وأنتم لم تمدون بالدعم. حزب الله من ورقة الانقلاب الدستوري إلى ورقة إسقاط الحكومة. مسلسل التحرير لدى حزب الله يدوم ويدوم ويدوم. مغدوش عنقون، ما حقيقة إشكال الساعتين؟ ترامب يطلب بشكل إلزامي من 8 دول عربية إسلامية التوقيع على اتفاقيات إبراهام فوراً، وإذا وقعت إيران اتفاقها معي سيكون شرفاً لنا.

0: أهلا بكم. 25 أيار 2000، 25 أيار 2026. غريب كم تغير المشهد في 26 عاما. فقبل ربع قرن وعام تماما تبنى حزب الله التحرير وادعى أبوته بعدما كان صادر مفهوم المقاومة وصف جميع المقاومين من الأحزاب الأخرى ونكل بهم. لكن يوما بعد يوم تكشفت حقيقته المرة، فحزب الله مقاومة مزيفة أو مقاومة بالمقلوب. والدليل أنه بدلاً من أن يحافظ على التحرير الذي تحقق، فإنه باع أرض لبنان تارة باسم إسناد غزة، وطوراً باسم إسناد إيران والثأر للخامنئي، فأعادنا 26 عاماً إلى الوراء. ولتكتمل المهزلة، فإن إسرائيل زنرت جنوب لبنان بالخطوط الصفراء والخضراء والزرقاء، لكنها تحولت كلها خطوطاً سوداء، لأن عنوانها واحد: عودة الاحتلال الإسرائيلي من جديد. لذلك كم من الأفضل لو يسكت حزب الله في هذه المناسبة، وكم من الأفضل خصوصاً أن يسكت أمينه العام نعيم قاسم. فهذا الآتي من عالم النسيان والأوهام يطلع علينا كل فترة بكلام غير مسؤول يضحك بقدر ما يبكي. فهو ادعى أمس أن إسرائيل إلى زوال من دون أن يقول لا متى ولا كيف ولا بأي وسائل. فإذا كان اتكالنا عليه وعلى تقديراته، فإن إسرائيل تستطيع أن تطمئن بأن وجودها سيبقى قوياً وراسخاً في هذه المنطقة من العالم. لكن الأسوأ فيما قاله قاسم دعوته الناس للنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. فهل سمعتم يوماً سياسياً متزناً يدعو الناس إلى التظاهر ضد حكومة حزبه ممثل فيها؟ وهل سمعتم يوماً مسؤولاً حزبياً عاقلاً يدعو الناس إلى الانقلاب في الشارع ضد وزراء حزبه في الحكومة؟ إنها قمة الانفصام في الشخصية. على أي حال، على قاسم أن يدرك أن ما كان صالحاً وساري المفعول في العام 2011 لم يعد صالحاً في العام 2026. فحزب الله الذي انقلب على الرئيس الحريري بينما كان في واشنطن هو غير حزب الله اليوم. فكما فقد الحزب الأصفر قدرة الردع أمام إسرائيل، فإنه أصبح منبوذاً عربياً ومحاصراً دولياً ومكشوفاً داخلياً. وبالتالي فإن كل من كانوا يسيرون وراءه ما عادوا مقتنعين لا بطروحاته الخيالية ولا بأحلامه المريضة ولا بهلوساته غير الواقعية. ومن هنا البداية في تقرير لنخل عضيمه.
1: حزب الله يستعد لتنفيذ الخطة باء والهدف إسقاط الحكومة وتخريب الوضع الداخلي.
2: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
1: قاسم يعرف جيدا أن زمن إسقاط الحكومة كما حصل في 11 كانون الثاني 2011 مع حكومة سعد الحريري ولا، فالثلث الزائد واحد غير موجود لديه على طاولة مجلس الوزراء، ولا أكثرية تؤيده في مجلس النواب. حتى استقالة المكون الشيعي لن تغير شيئا مع إمكانية تعيين بدائل والأسماء جاهزة. من هنا فإن إسقاط الحكومة دستوريا غير ممكن، ولم يتبقى أمام قاسم سوى القوة والعنف.
3: نعيم قاسم حسب القرارات الدولية هو رئيس عصابة خارج عن القانون، أما السعي إلى استخدام الشارع بهاللحظة هذه فهو بالتأكيد محاولة لتوسيع الوضع والتهديد بحرب أهلية. لهيك هلأ يلجأ نعيم قاسم إلى السلاح الأخير اللي بين إيديه وهو تخريب الوضع الداخلي. حاول قبله يعني حزب الله مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وطوعوا القصر الحكومي لعدة أشهر وخربوا الوضع الاقتصادي واحتلوا الوسط التجاري، وكل هالأمور لم تؤدي إلى أي نتيجة.
1: مخطط التخريب المجهز الذي قد يستعين بنقاط نزوح محددة وبأسلوب مستنسخ عن تجربة القمصان السود في 7 أيار عام 2008 ينتظر ضوءا أخضر إيرانيا، وسيواكبه غطاء سياسي بدأ التحضير له عبر الهجوم الموتور غير المسبوق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تقوده أبواق الممانعة.
3: هو يريد أن يصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة ومحاولة احتلال السرايا، لهيك هون تجي دور القوى الشرعية القوى الأمنية أن تحمي، لأنه إذا تركت الأمر للغوغاء فبالتأكيد ستؤدي إلى الصدام بالشارع ولن تسقط الحكومة، لأنه لا بيقدروا يسقطوها بالبرلمان ولا حتى أيضا بالتهديد بالشارع قادرين أنه يسقطوا الحكومة بدون ما يكون الوضع رايح إلى الأسوأ.
1: إذن بعد تهديد الحكومة ورقت الشارع على رزنامة حزب الله، في المقابل دقت ساعة انتقال الحكومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الحسم عشية اجتماع البنتاغون في 29 أيار وجولة المفاوضات الجديدة في 2 و3 حزيران، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: 25 أيار بعد ربع قرن، ذاكرة تحرير متواصل وذريعة ثالثة لبقاء حزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
4: الحمد لله اللي تحرر فيه.
5: 25 أيار يوم خرجت إسرائيل من الجنوب ومنعت الدولة من فرض سلطتها على الجنوب، وبعد 26 سنة على ذكرى التحرير ما اكتفى حزب الله باستعادة الذاكرة، ذهب أبعد، اخترع وعد جديد، مقاومة فتحرير ثالث منتظر، التف على واقع مقاومة فاحتلال ثالث، مقاومة فتهجير ثالث، مقاومة فدمار ثالث. وكأن فعل التحرير قيمة عظمى ما بتتكلل بقيام الدولة، فعل التحرير عند حزب الله وظيفة عظمى لسلاح إيراني يدوم ويدوم ويدوم، ويوظف بقتال دائم حتى تقريشه بالداخل اللبناني، باعتراف مبطن من جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان الأخبار.
6: شو بده يكون يعني ذكرى التحرير هالسنة؟ ما بعرف إذا في إن بعد نكون عم نسميها ذكرى تحرير. متمنى إنه ذكرى التحرير يصير شي نهار ذكرى السلام.
7: صار في احتلال وزاد الاحتلال، شو هي التحرير اللي بدنا نحرره؟ ما في.
5: الجيل الثالث من حزب الله يبدو الأكثر أيديولوجية وأوضح بهدفه الديني.
8: نحن نعتقد ونؤمن بأن واجبنا هو التمهيد لدولة صاحب العصر والزمان، اللهم لتراب مقدمه الفداء.
5: المقاومة بتعريفها الطبيعي هي وسيلة دفاع غير دينية بتنتهي بعودة الدولة للأرض. أما مسلسل التحرير الأول والثاني والثالث ويمكن بعد كم سنة يفتح حزب الله جبهة التحرير الرابع، فما بيعود الدفاع عن الأرض وسيلة خلاص، وبيصير اختلاق الحروب عقيدة بقاء، والمشكلة ما عادت بإسرائيل وحدة بل بمقاومة تحولت إلى مصنع إنتاج احتلالات. بهالمناسبة كم تحرير بيحتاج حزب الله حتى يسمح بقيام دولة بجنوب؟
9: الوفد العسكري التقني يتجه إلى واشنطن وثلاثية العرقلة، لا انسحاب من إسرائيل، لا تعاون من حزب الله، ولا مساعدات من واشنطن. رامي نصار والتفاصيل.
10: طائرة الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن تقلع الثلاثاء. التوجيهات اللازمة لاجتماع البنتاغون المرتقب في 29 أيار أعطاها رئيس الجمهورية للوفد بحضور قائد الجيش الاثنين، وفحواها أن المهمة تقنية صرفة لأن الجوانب السياسية متروكة لمفاوضات الخارجية الأمريكية. وعلمت الـ MTV أن أجندة الوفد اللبناني تتضمن عرض عمل الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتأكيد أن لبنان التزم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ومعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو بقاء الجيش الإسرائيلي في 5 نقاط داخل لبنان حينذاك. الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورجز الله سيؤكد بعدها أن الجيش صادر الأنفاق والمخازن وتعامل مع الألغام التي استطاع أن يكتشفها بغياب أي تعاون من حزب الله، وهذا ما كلفه 12 شهيدا من جراء عدم تسهيل مهمته. كما أن المساعدات التي وعد بها لم تصل وهي ضرورية خصوصا مع انتهاء ولاية اليونيفيل مطلع سنة 2027، لكن الأهم الآن التشديد أولا على وقف إطلاق النار. في المقابل أدخلت تعديلات إلى خطة حصر السلاح المقدمة في 5 أيلول تماشيا مع تبدل الوضع الميداني وتوسع الاحتلال الإسرائيلي من 5 نقاط إلى نحو 600 كيلومتر مربع، وسيبلغ البحث في المراحل اللاحقة تدرج الانسحاب الإسرائيلي مع خطوات حصر السلاح وانتشار الجيش. لذا سيبقى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، كما قال رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 25 أيار. وخيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، والجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. الرئيس نبيه بري دعا بدوره إلى الثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل. أما رئيس الحكومة فاعتبر أن عيد التحرير لن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان.
0: ما بين عيد التحرير في لبنان وبيان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كيف تبدو الأجواء في واشنطن؟ التفاصيل والكواليس يطلعنا عليها زميل أنتوني مرشاء مباشرة من البيت الأبيض. أنتوني، يحكي عن إعادة تعريف لمعنى المقاومة في واشنطن، ما هي؟
11: جويس، يعني بحسب مصدر بالخارجية الأمريكية للأم تي في، فأن واشنطن عم تتعامل مع حزب الله على أنه منظمة إرهابية متكاملة وليس فقط تنظيم مسلح خارج إطار الدولة، ولذلك لا يوجد داخل الإدارة الأمريكية أي تمييز بين ما يسمى الجناح السياسي والعسكري، بل تعتبر واشنطن أنه الحزب بكل تركيبته السياسية والأمنية والعسكرية بشكل امتداد مباشر للمشروع الإيراني داخل لبنان. ومن هنا جويس لا ينظر بواشنطن إلى عيد المقاومة والتحرير بالطريقة نفسها التي ينظر إليها داخل لبنان. فبحسب الكواليس الأمريكية ترى إدارة الرئيس ترامب أن المشكلة لم تعد فقط في سلاح حزب الله، بل بالرواية السياسية اللي سمحت للحزب منذ العام 2000 بتحويل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى شرعية دائمة لسلاحه ونفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية. في العمق تعتبر بعض الدوائر الأمريكية أن استمرار الدولة اللبنانية في الاحتفال بعيد مرتبط بسردية المقاومة من دون فصل واضح بينه وبين حزب الله يطرح تساؤلات داخل واشنطن حول طبيعة المشروع الذي يريد لبنان الرسمي تقديمه للعالم. لكن بالأخير جويس، الأمريكيين لا يتدخلون بالشأن الداخلي اللبناني ويدركون في الوقت نفسه حساسية هذا الملف داخليا، لذلك يدفعون تدريجيا نحو إعادة تعريف مفهوم التحرير بحيث يصبح مرتبطا بالدولة اللبنانية والجيش والمؤسسات الشرعية لا بأي تنظيم مسلح خارج إطار الدولة. فيما ترى أيضا بعض الأوساط الأمريكية أن هذا اليوم كان يجب أن يتحول بالنسبة إلى اللبنانيين إلى محطة لمحاسبة مرحلة كاملة من الحروب والانهيار والخراب الذي تسبب به حزب الله وإيران على مدى 4 عقود على لبنان واللبنانيين. هذه الرسالة من البيت الأبيض جويس.
0: شكرا لك أنتوني على هذه الرسالة، تحديدا عشية انطلاق الوفد اللبناني العسكري إلى اجتماع البنتاغون. شكرا لك أنتوني.
9: وفي مناسبة عيد التحرير بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برسالتين إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مؤكدا مواصلة دعم استقلال لبنان وسيادته ووحدته، كما شدد على أهمية ما وصفه بالانتصار التاريخي للشعب اللبناني في طرد الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. أرقام قياسية للغارات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار وحزب الله يصاعد، فيما الجيش الإسرائيلي يوجه الإنذارات إلى مدينة سور التي باتت شبه فارغة. التفاصيل مع صبحي قبلاوي. صبحي، يعني حزب الله يقول يعد بتحرير ثالث، وسمعنا عرقجي شو قال، ماذا قال، واليوم في تهجير بسور.
12: رح أحكي بعد لحظات، مساء الخير جويس أيضا وفادي، رح أحكي بعد لحظات عن احتلال أجزاء صغيرة وجديدة من الأراضي اللبنانية. لكن قبل لحظات هيئة البث الإسرائيلية قالت يبدو أن إسرائيل تتجه إلى تغيير الواقع في لبنان وفي جنوب لبنان.
0: يعني ربما احتلال أكثر؟
12: لا، ربما يكون في توسيع للعملية البرية، وربما لغارات
9: ترجع تطاول
12: العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت.
0: للأسف.
12: فإذن 945 يوما مرت على بداية هذه الحرب بكل مراحلها، و84 يوما على هذه الجولة التي تعد الأطول بتاريخ المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. خريطة العمليات العسكرية لهذا اليوم تعطينا فكرة عن حجم الغارات الإسرائيلية، إضافة أيضا إلى ما اعتبرته إسرائيل تخطي للخطوط الحمر، وهي تحديدا هنا هذه المسيرات التي لم تعد تطلق باتجاه الأراضي اللبنانية المحتلة بل إلى شمال إسرائيل. ولكن دعونا نذهب بهذه أيضا الخارطة إلى هذه المنطقة تحديدا، اللون البنفسجي النموذجي هو الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا بعد حرب إسناد إيران، تحديدا بهذه النقطة اللون البنفسجي ازداد، ما يعني أن إسرائيل أصبحت على تخوم يحمر زوتر الشرقية تتجه إلى قلعة شقيف التي تتعرض منذ يوم أمس إلى غارات وقصف مدفعي عنيف جدا. وبالتالي في حداثة هنا في الوسط، هذه المنطقة المحتلة الغارات كثيفة، ولكن بحسب المعلومات لم يتمركز الجيش الإسرائيلي فيها، وهي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن الحدود. بخريطة الإنذارات الإسرائيلية طالت اليوم الإنذارات مدينة سور، إضافة أيضا إلى ميدون في البقاع الغربي، وأيضا الويزي وعين قانا، وهذه المناطق كانت من ضمن حوالي 14 إنذار وجه اليوم إلى جنوب لبنان. طبعا أعداد النازحين ترتفع بكل المناطق اللبنانية بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. الغارات الإسرائيلية رفعت أيضا أعداد الضحايا بشكل كبير، وارتفعت لأكثر من 3200 ضحية و9700 جريح. هذا عدا المفقودين من قبل حزب الله. المسيرات شكلت إطباقا جويا فوق العاصمة بيروت، وكل هذه المسيرات هي مسلحة. ونستمع إلى هذه الغارة العنيفة. هذه كانت واحدة من الغارات في مدينة سور. طبعا سور تعرضت لغارات وأصبحت شبه فارغة بحسب الفيديوهات التي وصلتنا. حزب الله رفع أيضا من عملياته العسكرية، وللمرة الأولى يوزع فيديوهات لعمليات ليلية استخدم فيها المسيرات التي أصبحت يعني تشكل عبئا على الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي أن مجندة أصيبت بجروح خطيرة، لكن اللافت اليوم توزيع إسرائيل لهذه اللقطات، وهي لإصابة منزل بالمطلة بمقذوف. أيضا هنا طلاب المدارس في كريات شمونة بحالة رعب وذعر داخل المدارس، وهذه الفيديو عندما توزعها إسرائيل تكون هناك يعني تهيئ الرأي العام الإسرائيلي ربما لشيء ما سيحدث في لبنان. بن كفير الوزير الإسرائيلي قال علينا قطع الكهرباء في بيروت، وأيضا مهاجمة الضاحية الجنوبية. رئيس الأركان الإسرائيلي تحدث أيضا عن طلبه من يعني السياسة السياسيين في إسرائيل أن يكون هناك سماح لهم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على مسيرات حزب الله. ومنذ بعض الوقت كما ذكرنا في بداية هذا التقرير كانت هيئة البث الإسرائيلية تنقل أنهم يتجهون لتغيير الواقع في لبنان.
9: شكرا لك صبحي.
0: شكرا صبحي.
9: شكرا. شكرا. وفي رسالة لافتة من مكة المكرمة لمناسبة عيد الأضحى، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى دعم خيار التفاوض لوقف النار وانسحاب إسرائيل، معتبرا أن هذا المسار عمل سياسي وديني يستحق الترحيب. وشدد دريان على أن السلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى اختلال في التوازن ويضعف مؤسسات الدولة، معتبرا أن استمرار خطر الحروب مرتبط بعدم حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.
0: ليلة الأحد سجل اعتداء من أهالي من بلدة عنقون على بلدة مخدوشة بشخص سلطة بلديتها ونائب رئيس البلدية، ما أدى إلى سقوط جرحى وإثارة غضب كبير تم تهدئته في اليوم التالي. تفاصيل ما جرى وخلفيات الإشكال في هذا التقرير لمريان زوين.
5: قبل هالمشهد العنفي كلميا وجسديا كانت هيك الصورة. هون كانت شرطة بلدية مخدوشة مع نائب رئيس البلدية موجودين بروس الحدادين على الطريق العام اللي بتوصل مخدوشة ببلدة عنقون، بعد ما تم الاشتباه بدراجة نارية هنيك وأبلغت البلدية بهالموضوع.
13: بلغت عنه البلدية انه تركوا أصحابه بأرضه وفلوا، فقالت شرطة البلدية لتكشوفه لتزيحه على الطريق، وإذ هي عم تحمله ببيكاب الشرطة تنزل سيارة مثل ما شفنا بالفيديو، وبصير في تعرض لشرطة البلدية ولشباب مخدوشة من بيناتهم نائب رئيس البلدية اللي كان على الأرض مع الشباب. التعرض بصير بالعصي وبالحجار وحتى بالأنابل وبكسر سيارات البلدية. بعدين نسمع نحن بالضيعة كويس جاي من المنطقة من فوق، ونطلع ونلاقي الشباب نازلة وعم بتنبهنا ما نطلع، لأنه في بعض الشباب قاعدين فوق منحبين ورا سيارات ورا المباني بالحقالة خوفاً من أنه يطلع رصاص. لحد ما طلع الجيش وطوق المنطقة، ومشكور الجيش على هيدا الشيء.
5: الام تي في تابعت هالقصة طيلة يوم الاثنين ولمست نية بتهدئة الوضع لحساسية المنطقة، علما انه كان في وقفة احتجاجية مساء وتم الغائها، وكان فيها التسجيل الصوتي للنائب ميشيل موسى اللي عم يتوجه فيه للاهالي شارحا الخطوات اللي اتخذت.
14: وعملنا اتصالات على كل المستويات واجتمعنا بالبلدية مع كل الفعاليات مشان يعني عقلنا الموضوع، يعني حادثة بتصير وانتهت عند هالحد. نحن عم نسعى اليوم انه يكون في نقطة جيش ثابتة بالضيعة، والدعوة للتجمع ألغيت.
5: البلدية استعادت عن الوقفة ببين استنكار وإدانة لما حصل، وناشدت قوى الأمن الداخلي تحمل مسؤولية أمن البلدة مع سعي حثيث لإنشاء نقطة ثابتة للجيش. والأم تي في علمت أنه تم توقيف 4 من المعتدين، والتحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المشتبه فيهم، علما أنه في منهم أشخاص مطلوبين من الأصل بسبب عدة مظاهر خارجة عن القانون لإلهم. وبالتواصل مع أهل البلدة كتار قالوا للأم تي في مشكلتنا منا طائفية، كتير البلدات الشيعية اللي متعايشين معها بسهولة.
13: نحن ما عنا خيار إلا خيار الجيش اللبناني ليحمينا لوجود سلاح متفلت في لبنان واستقواء من البعض على الآخرين.
5: المشكلة ببساطة إذن أنه بعد في كم أزعر مقتنع أنه في يستقوي على غيره بالوطن بسلاح تقيل أو حتى خفيف.
9: بعد الإعلان صداقة حديدية
15: والإقلاعات تحضروا للإقلاع.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: التراث نعر ان تلت بلدي اصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: انا لازم اروح على البيت.
3: انت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21
4: أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
8: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. الملكية الفكرية بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التالتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
9: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
10: بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: ترامب يربط مسار الاتفاق مع إيران بتوسيع التطبيع الإقليمي فيما تنتقل المفاوضات إلى الدوحة وسط حذر إيراني وتوتر مستمر قرب هرمز. تقرير نامي الخازن.
1: ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي اتفاق محتمل مع إيران بمسار أوسع للتطبيع الإقليمي، داعيا السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن إلى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام إلى جانب الإمارات والبحرين اللتين تعدان أساسا من الدول المنضمة إليها. وقال ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من أن أي اتفاق سيكون إما عظيما وذا معنى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وأضاف أن البديل سيكون العودة إلى ساحة المعركة بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ملمحا أيضا إلى إمكان أن تصبح إيران جزءا من الاتفاقات بعد توقيع اتفاق ينهي الحرب. وجاءت تصريحات ترامب فيما انتقل المسار الدبلوماسي إلى الدوحة، حيث التقى محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي رئيس الوزراء القطري لبحث اتفاق محتمل مع واشنطن. وتركزت المحادثات على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وإمكان الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بمشاركة حاكم المصرف المركزي الإيراني ضمن الوفد. لكن في طهران واصل المسؤولون خفض سقف التوقعات بشأن اختراق وشيك، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لن تفرض رسوما على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن إدارة الممر المائي تخص إيران وعمان وأن طهران تبحث هذا الملف مع السلطنة. كما أشار إلى أن طهران وواشنطن توصلتا إلى نتائج بشأن عدد من النقاط، لكنهما ليستا قريبتين من توقيع اتفاق. ويقول مسؤولون إيرانيون إن الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب سيبحثان لاحقا في مرحلة تمتد 60 يوما وترتبط برفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة. وفي الوقت نفسه استمرت التوترات حول الخليج، فقد أفادت وسائل أعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، فيما قالت وكالة فارس إن القوات الإيرانية أسقطت مسيرة معادية فوق مياه الخليج باستخدام منظومة دفاعية كشف عنها حديثاً.
2: من قلب المفاوضات حول إيران تعود الصداقة الحديدية بين الصين وباكستان إلى الواجهة. تاريخ علاقة البلدين مع رنا نمر.
3: بينما تتكثف الجهود لاحتواء الحرب ومنع انفجار المنطقة، تتحرك إسلام أباد وبيجينغ كحليفين لا كوسيطين فقط، مستندتين إلى علاقة استراتيجية عمرها 75 عاماً. علاقة بدأت عام 1951 حين كانت باكستان من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، قبل أن تتحول مع الوقت إلى واحدة من أقوى الشراكات السياسية والعسكرية في آسيا. الصين دعمت باكستان في ملفاتها الإقليمية من الهند إلى التسليح والبرنامج النووي، فيما وقفت إسلام أباد إلى جانب بيجينغ في القضايا الحساسة. هذه العلاقة التي تعرف بالصداقة الحديدية ارتقت عام 2015 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إطلاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، أحد أكبر مشاريع الحزام والطريق الصينية باستثمارات بمليارات الدولارات. واليوم تدخل هذه الشراكة مرحلة جديدة مع الحرب الإيرانية. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زار العاصمة الصينية برفقة قائد الجيش عاصم منير، حيث التقيا الرئيس الصيني وكبار المسؤولين في تحرك يعكس تنسيقا سياسيا وعسكريا عالي المستوى. الصين أعلنت استعدادها للعمل مع باكستان لإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، فيما تصر إسلام أباد على أن تكون بيجينغ ضامنا لأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. وبالتوازي مع السياسة، وقعت شركات من البلدين اتفاقات جديدة بقيمة مليار و220 مليون دولار، في تأكيد أن التحالف بينهما لا يقوم فقط على المصالح الأمنية بل على شبكة نفوذ اقتصادي متصاعدة أيضا.
0: الإقلاعات على موعد مع الإقلاع وعكار تستعد لطي صفحة الحرمان. التفاصيل في هذا التقرير.
4: بعد عقود من الوعود المؤجلة عاد مطار نيم عوض إلى الواجهة مع إعلان وزارة الأشغال تلزيم تشغيله لشركة سكاي لاونج وسط ترقب واسع من أهالي الليعات والقرى المحيطة الذين يرون في المطار بوابة إنقاذ اقتصادي وفرصة تاريخية لإعادة رسم مستقبل المنطقة. عيون الأهالي شاخصة نحو المدرج الصامت في انتظار لحظة انطلاق ورش الصيانة والتأهيل وبانتظار لحظة هبوط أول طائرة ليتحقق حلم طال انتظاره.
5: على كافة الأصعدة حيصير في تحسين للمداخيل، حيصير في استثمارات، هل مدخول هذا حيساعد الناس لتحسين ظروف المعيشية تاعتها؟ منا حنوصل لمستوى أحسن وأفضل.
6: هذا مشروع حيوي بينعش كل المنطقة، منطقة عكار أولا والشمال عامة، حيكون عنا يعني نهضة اقتصادية لا يستهان فيها.
4: المطار الذي لا يبعد سوى أمتار عن منازل السكان تحول قنبلة إنمائية قادرة على تحريك الاقتصاد المحلي.
7: هذا المطار بيستوعب لحد 40 طيارة باليوم، حمول الطيارة 110 ركاب لل 120 65 طن. هيدا ممكن يكون للشحن، لرحلات، للمنطقة العربية كلها، لحتى لبيريز في يوصل. مدخوله للدولة حيكون 10% بحد أدنى مليون دولار بالسنة. هيدا مطار يعتبر مطار ريفي صغير، حيصير مطار بعد 4 سنين لشركات دولية كبيرة.
4: ليس فقط الكبار، حتى الأطفال الذين يلعبون قرب قلعة الليعات الأثرية لم يخفوا حماستهم لرؤية الطائرات تحلق مجددا في سماء المنطقة.
8: بدل ما الواحد يروح يشتغل ببيروت أو بطرابلس أو هيك، بتكون فرص عمل أقرب عليه.
9: بس ينفتح المطار بحب أشتغل فيه ويتحقق حلمي.
4: عشرات الطائرات ستدخل الأراضي اللبنانية عبر البوابة الشمالية، ومعها تدخل عكار مرحلة جديدة عنوانها من أرض مهمشة إلى بوابة جوية للبنان الشمالي.
2: حين يبالغ الجسم في الدفاع عن نفسه تتحول مواد يومية عادية إلى مصدر إزعاج وخطر، وبين الأعراض العابرة والمضاعفات الحادة يبقى التشخيص الدقيق أول طريق العلاج. تقرير ماريو تويري.
10: تشير التقديرات الطبية العالمية إلى أن حوالي 30 إلى 40% من سكان العالم يعانون من واحد أو أكثر من الأمراض التحسسية. تحدث هذه المشكلة الشائعة عندما يخطئ الجهاز المناعي في تقدير الموقف، فيتعامل مع مواد عادية وغير ضارة محيطة بنا مثل غث الغبار، وبر الحيوانات، بعض الأطعمة، ولدغات الحشرات على أنها تهديد خطير يجب محاربته. هذا الخطأ الدفاعي هو المسؤول عن حرمان الملايين من الراحة اليومية، حيث تتراوح الأعراض بين العطاس، الحك، واحتقان الأنف، وتصل في حوالي 1 إلى 2% من الحالات إلى مضاعفات شديدة الخطورة تهدد الحياة. وبدلاً من هدر الوقت في التخمين عن سبب المشكلة أو الاعتماد على مضادات الحساسية المؤقتة، تشكل اختبارات الجلد المعيار الذهبي والأداة التشخيصية الأكثر كفاءة وموثوقية لتحديد المسبب الحقيقي بدقة. يتميز هذا الاختبار بكونه بسيطاً غير مؤلم، ويتم وفق خطوات دقيقة يتم حصراً داخل العيادات وبإشراف مباشر من طبيب الحساسية والمناعة المختص. أولاً يتم وضع كميات مجهرية مقاسة من مسببات الحساسية المحتملة على سطح الجلد. ثانياً يتم إدخالها بلطف شديد عبر وخزات أو خدوش سطحية دقيقة جداً. ثالثاً تراقب استجابة الجلد المباشرة، حيث يعد ظهور أي تفاعل مثل الأحمرار أو التورم البسيط مؤشراً دقيقاً على وجود التحسس. تظهر الاستجابة بوضوح خلال 15 إلى 30 دقيقة، ومن بعدها يمكن المغادرة مع خطة علاجية واضحة. تحديد المسبب بدقة يعني التوقف تماماً عن تناول أدوية غير ضرورية وتقليل التعرض للمحفزات الحقيقية، ويبقى التشخيص المبكر والدقيق هو الاستثمار الأمثل في الصحة.
0: بدأ الإعلان ماشي أونلاين.
2: ومليونا حاج عام 2026

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني
5: قصرت لك شي مره دور اكشن
6: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر هيدي هي
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات لكريستال مسلسل اكشن
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل برافو الممثلين رائعين
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلو
9: مع علي بليبل وجلال الشعار اخراج جوزيان بولوس التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
10: إذاعة سبوتنيك
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
0: بعيداً من لبنان وإليه قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا بودكاست سوريا لوين منصة حوارية أسبوعية من DW عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان
11: خبر مريم مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان خبر مريم

0: مليارات الدولارات في موسم الحج ورؤية جديدة للعام 2030، مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: منذ أكثر من 14 قرنا تتجه الأنظار سنويا إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في رحلة الحج ضمن الموسم الذي يستقبل ملايين الحجاج من حول العالم والذي يعتبر أكبر التجمعات البشرية الدينية. خلف الرحلة الإيمانية قطاع سياحي ديني ضخم ومشهد اقتصادي يحرك القطاعات الاقتصادية بأموال تفوق 10 مليارات دولار في الموسم. وقد استضافت السعودية أكثر من 95.8 مليون حج خلال العقود الخمس الماضية بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحجاج بلغ عام 2025 أكثر من 1,600,000 وقد يصل الرقم إلى 2,000,000 عام 2026. أما العاملون في خدمة الحجاج فقدر عددهم ب 420 ألف شخص عام 2025، وتهدف السعودية إلى رفع العدد إلى 1.5 مليون بحلول العام 2030. يعد موسم الحج ركنا أساس إذ تدخل الأموال إلى قطاعات الطيران، الفنادق والإقامة، المطاعم والخدمات الغذائية، التسوق، الاتصالات، النقل الداخلي، كما شركات الحج والعمرة، كذلك التجارة. وفي هذا الإطار وضعت السعودية موسم الحج والعمرة في استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي ضمن رؤية المملكة للعام 2030 من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما تعمل المملكة على زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير المطارات وتحسين الخدمات وتسهيل إجراءات التأشيرات.
2: وإلى الفقرة الاقتصادية.
3: الحرب أعادت الاقتصاد اللبناني إلى مسار الانكماش الحاد مع توقعات بتراجع يتراوح بين 7 و10% بضربة جديدة للاقتصاد تشبه تداعيات حرب إسناد غزة عام 2024، وذلك بحسب ما ورد بصحيفة نداء الوطن. وترافق هذا التراجع مع استمرار حالة الضبابية السياسية والأمنية ما أبقى لبنان في مرحلة لا حرب ولا سلم، وهي من أخطر المراحل على الاقتصاد لأنها تجمد الاستثمارات وتضرب السياحة وتضعف حركة الأعمال والأسواق. هذا الواقع دفع الكثير من المؤسسات إلى خفض نفقاتها بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مزيد من حالة الركود الاقتصادي. أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن الاقتصادات دول الخليج العربي أظهرت قدرة لافتة على الصمود وامتصاص الصدمات خلال حرب إيران وتعطل الملاحة في مضيق قرمز، وشددت على أن تنوع الاقتصادات لعبت دور أساسي في الحد من تداعيات الأزمة. ورغم المخاطر الجيوسياسية قامت الوكالات بتثبيت التصنيفات الائتمانية لدول الخليج الكبرى مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس ثقة باستمرار الاستقرار المالي وقدرة هذه الاقتصادات على التكيف مع الصدمات. تترقب الأسواق العالمية تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط توقعات بأنه أي اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن قد ينعكس على أسواق الطاقة ويغير اتجاهات الأسعار والتضخم عالميا. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت أنه تأثير أي اتفاق لن يكون فوري، إذ يحتاج إلى وقت لمعالجة الاختناقات في حركة الملاحة. وفي السياق اعتبر كيفن هاسيت كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أي تراجع في أسعار النفط بعد الاتفاق سيمنح الاحتياط الفيدرالي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتوقع هبوط واضح في أسعار الطاقة فور إنجاز الاتفاق. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب 70 دولار، سوليدار ب 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية.

0: $70 للأونصة، الفضة $78، أما النفط $96 لبرميل البرنت بعد ما تراجعت أسعار النفط مع بعض التفاؤل بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1645. إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها مع ترقب المستثمرين اتفاق سلام، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $77,500، أما الإيثيريوم بحدود $2,100. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير، العودة لكم.
1: شكرا أنطوان، يعطيك العافية.
2: إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: أثارت إطلالة الضابط الأمريكي المتقاعد روبرت هارورد بمقابلة على إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية موجة جدل واسعة عامة وقع التواصل بعد ما شكك بعض المتابعين بحقيقة المقابلة واعتبروا أنه شكله مبين غير طبيعي ويمكن لابس ماسك، ما دفع البعض للإدعاء بأنه الصورة معدلة بالذكاء الاصطناعي، وتم تداول فرضيات غريبة عن عملية إخفاء أو استبدال للشخصية، لكن تم حسم الجدل لاحقاً بعد التأكد من أنه الفيديو حقيقي وما تم تعديله. بخطوة بتعكس تسارع التحول للذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة ميتا طرد نحو 8000 موظف، أي ما يعادل 10% من العاملين فيها، مع إعادة توزيع 7000 موظف آخرين على مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. القرار أثار استياء داخل الشركة، خصوصا مع تحقيقها لأرباح قياسية، والموظفين عبروا عن مخاوفهم من أنه تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي باستبدال وظائفهم بالمستقبل، مع خطة مارك زوكربيرغ لتحويل ميتا لشركة بتعتمد على الـ AI بشكل أساسي. تم تداول عن نطاق واسع مشاهد من بطولة العالم لشطرنج الغوص 2026 ببولندا، حيث بيتنافس اللاعبين على تحريك قطعة واحدة تحت الماء بكل غطسة قبل الصعود لالتقاط النفس، لتكون الدايفينج تشيس رياضة فريدة عم تواصل جذب مزيد من المشاركين حول العالم. نجت باراجلايدر نمساوية بأعجوبة بعد اصطدام طيارة صغيرة بمظلتها فوق جبال الألب، ما أدى لتمزقها وسقوطها بشكل خطير قبل ما تتمكن من فتح المظلة الاحتياطية والهبوط بسلام دون إصابات خطيرة. أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها stay connected.
4: وفي خبر عاجل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا، وأيضا أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع، حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، لقد خرق وقف إطلاق النار في 2 آذار، وهو الآن مصمم على منع الشعب اللبناني من سلوك طريق السلام وإعادة الأعمار. يعني فادي الله يستر
1: الليلة نظرة.
4: للأسف. إلى أخبار الرياضة، كرة القدم السورية بين تحديات الواقع ومتطلبات التطوير المستقبلي، التفاصيل في هذا التقرير.
5: مراوغة والتحطيم والتسديد والكرة، الله!
6: لا يزال التعاون بين قناة أنا سوريا والاتحاد السوري لكرة القدم مستمر من خلال التغطية الإعلامية للدوري السوري والمنتخبات الوطنية بمرحلة عم تشهد فيها الكرة السورية محاولات جدية للتطور واستعادة حضورها رغم كل التحديات. الاتحاد السوري عم يشتغل على أهداف كبيرة لتطوير اللعبة، دعم المواهب وتعزيز المنافسة وسط طموحات بمستقبل أفضل لكرة القدم السورية.
7: التحديات كتير كبيرة، وخاصة بما يخص موضوع البنى التحتية، ولكن نحن كاتحاد كرة قدم عم نشتغل نتعاون مع وزارة الرياضة والشباب لحتى يكون في تأهيل ملاعب. المنتخب السوري موجود بآسيا طبعا، ورح إن شاء الله يظهر بشكل جدا لائق.
6: كيف بتقيم نقل تلفزيون أنا سوريا لدوري كرة القدم؟
7: صراحة نحن كتير مبسوطين بهذه الشراكة الاستراتيجية اللي نحن عم نشوفها، هي نقلة نوعية بتاريخ اتحاد كرة القدم. في وعود ببناء ملعب دولي، وفي وعود بزيارة السيد انفانتي لسوريا بعد نهائيات كأس العالم. نتمنى أنه يكون في فعلا شركاء حقيقيين لاتحاد كرة القدم.
6: وبشكل النقل التلفزيوني عبر أنا سوريا خطوة مهمة بتعزيز انتشار كرة القدم السورية عبر إيصال المباريات والمنتخبات الوطنية إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير.
8: اليوم استوديو فيجن لما قدمت على المزايدة وربحت المزايدة لاستثمار حقوق نقل وتغطية الدور السوري لصالح قناة أنا سوريا، كان عندها مشروع أساسي أنه نحن اليوم هذه اللعبة عندها حضور شعبي كتير كبير بسوريا. اليوم بالمباريات كرة القدم بسوريا عم نشوف ملاعب مفولة، عم نشوف اتحاد برئاسة فراس تيت عم بيحاول ليل نهار أنه هاللعبة يعلي من شأنها ويعلي حضورها ودورها، وإضافة

0: إلى دور كتير عميق ومتطور عم بيلعبه وزير الشباب والرياضة محمد سامح حامد، وبالتالي هيدي الشراكة وهيدا النقل المتطور اللي عم تنقله استوديو فيجن وأنا سوريا لكرة القدم السورية وللفوتبول السوري عم بيكون عم بيخلي الشركات والسبونسر والمعلن يأمن أكتر وأكتر باللعب يوم بعد يوم.
1: تبقى كرة القدم السورية أمام مرحلة مفصلية بتتطلب العمل والاستقرار لإعادة اللعبة إلى مكانتها الطبيعية وسط أمال جماهيرية كبيرة بمستقبل أفضل للمنتخبات والأندية السورية.
2: في الفقرة الفنية ماشي أونلاين، الواقع اللبناني على المسرح.
3: بتتابع مسرحية ماشي أونلاين بعرضها الأخير ببيروت ب 29 أيار على مسرح المدينة. العمل بيتنقل بين الماضي والحاضر ليعكس طبيعة الصراعات المتكررة بلبنان، وعلى هامش العروض كان لنا لقاءات مع صناع العمل بتشوفوها كاملة ضمن برنامج On Stage على One TV.
4: ليش قتلتهم؟
5: مخي عم يلح علي متيس بدو يعرف
4: ليش قتلتهم؟
5: منتم لحد ما بتذكر قتلتهم.
6: كأنه عم نحكي عن اليوم، عن هلأ اللي شو عم بيصير، وهي مع أنه انكتبت بـ 2006 بعد حرب تموز.
4: طلقة كنت سمايلي فيس
7: سوس
8: سوبر بلو. هن شخصين عم بيتعرفوا أونلاين وعم بيعيشوا صراع كل واحد لحاله ومع بعض.
9: اثنين بمثلوا المجتمع اللبناني يلي ضايع بهويته، ما بيعرف مين هو، ما بيعرف شو بده. عم نحط مراية مقابل المجتمع اللبناني يلي نحن جزء منه.
8: أكيد.
9: جايين انه نقول لا حاج تخبي وجهك عن المشكلة، بروم تطلع فيها. That's it. هذه هي المشكلة.
8: أنا بالنسبة لي المسرح هو التحدي. عن جد انه توقفي على هالخشبة قدام عالم، تحدي كبير.
9: مسرح هو أكتر شيء بيتحدى الممثل، سو أحلى لذة للممثل بالحياة.
8: تعب تسلو.
9: MTV One TV بحبكن، بستمتع معكن.
8: أنا كمان I'm always happy بس إجا استوديو لعندكن عن جد.
3: وبالنهاية تابعوا صفحات One TV لأخبار فنية من لبنان والعالم. إلى أحوال الطقس. هالفترة في شوية فروقات بالطقس بين المناطق، يعني على الساحل الأجواء مستقرة، الشمس قوية بنهار وما في تقلبات، أما على الجبال فالخطيطة عم تكون كثيفة بالليل وممكن نشوف شوية تقلبات المساء. الهواء بكرة شمالي خفيف سرعته 10 كيلومتر، أما رطوبة 70%. ما في كتير شوب بنهار والحرارة بتسجل 24 ببيروت، 18 بعشقوت و24 بكوكبة، أما عشية ففي شوية سقعة على الجبال والحرارة حرارة بتسجل 17 ببيروت، 17 كمان بطرابلس، أما 16 بعين قبل. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم، موج البحر منخفض والشمس الظهر عم بتكون قوية. على الجبال بتتشكل خطيطة الرطوبة 80% والحرارة بتوصل لل 18 درجة. لأي متى باقي الاستقرار؟ بكرة مثل ما قلنا ما في تقلبات والأجواء عم بتكون مستقرة على الساحل والحرارة 24 درجة، بس على الجبال الخطيطة عم تكون قوية وممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة بالليل. الأربعاء والخميس بيبقى طقسنا مستقر على الساحل والحرارة 25 درجة وما في شتاء، بس على المرتفعات الشمالية منشوف شوية تقلبات المساء. الجمعة الهواء عم بيكون قوي، ما في شتاء وبتعلى الحرارة لتتراوح بين 19 و26 درجة. باختصار إذا كنتوا على الساحل فيكن تستفيدوا من الاستقرار. تصبحوا على خير.
2: شكراً لك ألين.
10: شكراً ألين. نيح ما في شتاء. في ختام النشر نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على مواقعنا الإلكترونية.
2: شكراً للمتابعة. إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

0: استمعنا لنشرة أخبار الـ MTV، الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلا ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالطقس اليوم
7: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
6: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
7: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
6: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي
7: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
6: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
7: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
6: لكن انت روح عبي بنزين لحق حالي انت مشواري قريب هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما نقطع لنبلف الشباب
7: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
8: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: مساء الخير وأهلا بكم إلى 7:30 المفصلة. وفي العناوين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد جنوبا وسفارات الإنذار على طول الحدود بفعل تسلل مسيرات. رئيس الجمهورية في عيد التحرير: خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. ماكرون في مقابلة خاصة مع تلفزيون لبنان: باريس مستعدة للمساهمة في أي ترتيبات أمنية مستقبلية في الجنوب. ترامب في اقتراح مفاجئ يطلب من قادة دول المنطقة التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية، وعن إيران: اتفاق شامل أو لا اتفاق. قبل الوقوف غدا في صعيد عرفة ذروة مناسك الحج، ضيوف الرحمن يقضون ليلتهم في مشعر منى.
3: LBCI. مساء الخير. لم يعد موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني هو الأساس، قد يكون الأولوية أو المدخل إلى ما هو أساسي الذي هو اتفاقيات أبراهام. هذا ما أشاح عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أعلن أنه طلب من دول من قطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام جماعيا إلى اتفاقيات أبراهام. وذكر ترامب أنه تحدث يوم السبت إلى قادة تلك الدول، وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال: أطلب من جميع الدول التوقيع فورا على اتفاقيات أبراهام، وإذا وقعت إيران اتفاقها معي بصفتي رئيسا للولايات المتحدة فسيكون من دواعي سروري أن تكون هذه الدول أيضا جزءا من هذا التحالف العالمي الذي لا مثيل له. يذكر أن الاتفاقيات الأبراهيمية التي تم توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020 أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، ما يعني أن ترامب تجاوز الاتفاقات إلى التطبيع. إذن ترامب يتطلع إلى اتفاق كبير مع كل دول المنطقة وليس فقط مع إيران، لكن على ما يبدو فإن الأمور ليست كما يطرح الرئيس ترامب، لأن إيران على مواقفها خصوصا بالنسبة إلى دفتر الشروط الذي وضعته منذ اليوم الأول من اليورانيوم المخصب وصولا إلى التمسك بسيطرتها على مضيق هرمز. على الجبهة الإسرائيلية مع لبنان الموضوع أكثر تعقيدا، والتهديد الإسرائيلي عاد ليصل إلى بيروت. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استئناف قصف بيروت ردا على تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة التي يشنها حزب الله. وقال سموتريتش في بيان: الطائرات المسيرة المتفجرة التي تؤذي مقاتلين ليست قدرا محتوما، مقابل كل طائرة مسيرة متفجرة يجب أن تسقط 10 أبنية في بيروت.
4: الجديد. مساء الخير. عام 2000 تربع لبنان على عرش القلوب من مشرق الأرض إلى مغربها، وتحول الجنوب سيمفونية القصائد على وزن تحرير الأرض بعد احتلال دام 15 عاما. اعتقل خلالها أهل القرى الحدودية ضمن حزام أمني تكررت نسخته اليوم تحت ما يسمى بالخط الأصفر. ساعة التحرير عام 2000 عاد الجنوب إلى حضن الوطن، وبعد 26 عاما انسلخ الجنوب عن حضن الوطن بعدوان إسرائيلي وضع كل البلاد في دائرة النار، وانقسم فيها المقسم بين لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، وبين موقف للذكرى صادر من أبو عبدة وضع التفاوض خيارا، وآخر من السرايا لا يستعيد العيد إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل وعودة الأهالي بأمان وكرامة. وعند خط الوسط دعوة من عين التيني إلى الإقلاع عن الرقص فوق الدماء ونكئ الجراح وتحصين السلم الأهلي وحماية لبنان من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم. لم يأخذ لبنان الدنيا غلابة ولا يملك راهنا سوى التمني، وبين الميدان والسياسة وضع رجلا في البور وأخرى في أرض تفلحها الوساطات من طهران مرورا بباكستان وصولا إلى واشنطن. ولم ينل حتى اللحظة من مذكرات التفاهم ولا من إعلان النوايا نصيبا في ظل شد الحبال الإيراني الأمريكي وعرقلة الإسرائيلي. فخلال يومين تلقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالتين من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. الأولى ثبتت إنهاء الحرب على لبنان شرطاً أساسياً في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وثانيها جاءت مزدوجة لقاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد فيها مواصلة دعم استقلال لبنان وسيادته ووحدته. وتأتي رسالة عرقجي في ذكرى التحرير غداة كلمة وجهها الأمين العام لحزب الله، ومن جملة ما تضمنته التلويح بورقة الشارع لإسقاط الحكومة في مقابل خطوة لا تكلفه سوى طرح الثقة بها في المجلس النيابي ولتأخذ الأمور مسارها القانوني بدلا من التحريض في الشارع. وعلى ما تركته الدعوة من أثر سلبي، قالت مصادر حزب الله للجديد إن كلام الأمين العام للحزب أتى في إطار التحذير بمفعول رجعي عن محاولات عدة حصلت على طاولة مجلس الوزراء في الأسبوعين الماضيين لاتخاذ قرارات ضد مؤسسة القرض الحسن. وبعد اتصالات للجم هذا التوجه، أضافت المصادر أن البعض مصر على طرح هذا الملف مجددا تحت عنوان الضغوط الأمريكية، وأن الدعوة للنزول إلى الشارع فردية ولا علاقة لحزب الله بها. ومن بين حروبنا الداخلية يستعد الوفد العسكري اللبناني لاجتماع البنتاغون، وفي جعبته وفقا للاتفاق الإيراني الأمريكي عدم استخدام السلاح وعدم تجديده، ووضع آلية التحقق من هذا المقترح بعهدة الدولة لسد كل منافذ التذرع أمام إسرائيل والتي تستخدمها في مواصلة عدوانها على لبنان. وإلى أن يبنى على هذا المقتضى، ثمة مشهد إقليمي يتقلب على جمر الوساطات التي لم تفضي إلى نيل الترخيص من طرفي النزاع الأمريكي الإيراني، مع استحضار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقيات أبراهام ووضعها عقدة في المنشار بقوله: لقد طلبت من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام. وإذ أبدى تفهمه لسبب عدم رغبة دولة أو اثنتين بالتوقيع على هذه الاتفاقيات، إلا أنه طالب معظمها بأن تكون جاهزة لذلك. وأبعد من ذلك، ذهب ترامب إلى القول أن انضمام إيران إلى أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا. وعلى عملية الضم والفرز هذه، أنهى ترامب أمر اليوم ليستمر حراك إسلام أباد على خط دعم الوساطة تجاه الصين بزيارة رئيس وزراء باكستان يرافقه قائد الجيش، في مقابل إرسال طهران ذراعها المفاوض إلى قطر وإسناده برئيس مصرفها المركزي، في حين تولت الخارجية القطرية التواصل مع نظيرتها السعودية حول ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة لإنجاز الاتفاق. وحول هذا الحراك خضع هرمز لبحث إيراني عماني حول مبادئ التحكم بحرية الملاحة في المضيق. وأهم ما رشح من هذه البانوراما أن زيارة الوفد الإيراني إلى قطر قد يفتح بسارا لضمانات عربية قطرية وسعودية لوقف الحرب على لبنان بعد تعذر التواصل بين حكومتي طهران ولبنان. وصدق المثل القائل: ما بيحن على العود إلا قشره.
5: MTV. أهلا بكم. 25 أيار 2000، 25 أيار 2026. غريب كم تغير المشهد في 26 عاما. فقبل ربع قرن وعام تماما تبنى حزب الله التحرير وادعى أبوته بعدما كان صادر مفهوم المقاومة وصف جميع المقاومين من الأحزاب الأخرى ونكل بهم. لكن يوما بعد يوم تكشفت حقيقته المرة، فحزب الله مقاومة مزيفة أو مقاومة بالمقلوب. والدليل أنه بدلاً من أن يحافظ على التحرير الذي تحقق، فإنه باع أرض لبنان تارة باسم إسناد غزة وطوراً باسم إسناد إيران والثأر للخامنئي، فأعادنا 26 عاماً إلى الوراء. ولتكتمل المهزلة فإن إسرائيل زنرت جنوب لبنان بالخطوط الصفراء والخضراء والزرقاء، لكنها تحولت كلها خطوطاً سوداء لأن عنوانها واحد: عودة الاحتلال الإسرائيلي من جديد. لذلك كم من الأفضل لو يسكت حزب الله في هذه المناسبة، وكم من الأفضل خصوصاً أن يسكت أمينه العام نعيم قاسم. فهذا الآتي من عالم النسيان والأوهام يطلع علينا كل فترة بكلام غير مسؤول يضحك بقدر ما يبكي. فهو ادعى أمس أن إسرائيل إلى زوال من دون أن يقول لا متى ولا كيف ولا بأي وسائل. فإذا كان اتكالنا عليه وعلى تقديراته، فإن إسرائيل تستطيع أن تطمئن بأن وجودها سيبقى قوياً وراسخاً في هذه المنطقة من العالم. لكن الأسوأ فيما قاله قاسم دعوته الناس للنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. فهل سمعتم يوماً سياسياً متزناً يدعو الناس إلى التظاهر ضد حكومة حزبه ممثل فيها؟ وهل سمعتم يوماً مسؤولاً حزبياً عاقلاً يدعو الناس إلى الانقلاب في الشارع ضد وزراء حزبه في الحكومة؟ إنها قمة الانفصام في الشخصية. على أي حال، على قاسم أن يدرك أن ما كان صالحاً وساري المفعول في العام 2011 لم يعد صالحاً في العام 2026. فحزب الله الذي انقلب على الرئيس الحريري بينما كان في واشنطن هو غير حزب الله اليوم. فكما فقد الحزب الأصفر قدرة الردع أمام إسرائيل، فإنه أصبح منبوذاً عربياً ومحاصراً دولياً ومكشوفاً داخلياً. وبالتالي فإن كل من كانوا يسيرون وراءه ما عادوا مقتنعين لا بطروحاته الخيالية ولا بأحلامه المريضة ولا بهلوساته غير الواقعية.
1: المنار،
6: أهلاً بكم. لأن أعيادنا لا تتم إلا بالأضاحي، وانتصاراتنا لا تنتزع إلا بالدماء، فإن إحياء عيد المقاومة والتحرير لا مثيل له كهذا العام، فوق الوجع والتضحيات وبعزيمة الصبر وإرادة الجهاد يرسم اللبنانيون في عيد المقاومة والتحرير ملامح تحرير ثالث هو الأبقى للوطن وأهله مهما صعبت المعاناة. وإن تخلف البعض أو أنكر آخرون أو ظن من في قلبه موروث حقد أنه قادر على النيل من المناسبة وأهلها، فإن المناسبة المخضبة بأغلى الدماء تؤكد أن الدم الذي يرفع قرابين في الجنوب سيصنع نصراً، وأن النصر الذي تغزله صواريخ المقاومة ومسيرات المجاهدين الانقضاضية ستسيج الوطن وتشد من منعته الداخلية بأصلب المعادلات، وسيعود أهل المقاومة كما كانوا مع سيدهم الأسمى ليجددوا مع شيخهم الأمضى أن جهادهم وتضحياتهم ونصرهم الآتي هي لأجل لبنان. ولأن العيد للمقاومة التي صنعت التحرير، يبقى الأمل أن تتحول المناسبة وذكراها إلى مساحة للتلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء، كما قال الرئيس نبيه بري الذي هنأ اللبنانيين ودعاهم إلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية والثبات دفاعاً عن الأرض والحدود دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل مهما غلت التضحيات. والتضحيات الجسام يقدمها اللبنانيون كل يوم من دمهم وأرزاقهم بفعل عدوان صهيوني همجي ازداد حدته قتلاً وتهجيراً وتدميراً للمنازل والأحياء السكنية في الجنوب والبقاع الغربي بعد ضياع مشروعه الاستراتيجي وغرق جيشه في مستنقع الميدان الخطير حتى عجزت قيادته العسكرية والسياسية عجزت عن إخفاء حجم المأزق أو ابتداع حلول عسكرية لمقصلة المقاومة التي تأتي يومياً على أعداد من جنوده وترعب مستوطنيه بين الخوف والخيبة. ولا خوف على لبنان وشعبه من العدو الصهيوني والمكر الأمريكي، وإن كانت سلطته خائفة تتخبط بالخيبة التي استدعت تدخل وزير الخارجية الأمريكية لدعمها، ودائما على حساب السيادة والوحدة الوطنية. لكن للبنان رجال في ميدان المقاومة وأصدقاء في ميدان الدبلوماسية لو لم يتركوه، كما أكدت رسالة التهنئة بعيد المقاومة والتحرير التي وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لكل من الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. فدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحسب عرقجي مستمر وحازم لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ولمقاومة شعبه المشروعة في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية. هذا الدعم ثابت في مفاوضات وقف الحرب في المنطقة التي تخوضها إيران بوجه العدوانية الأمريكية الصهيونية، وتصر من خلالها على حماية لبنان ووقف الحرب عليه كبند أساسي من أي اتفاق. اتفاق تمهد له مساع باكستانية صينية قطرية حثيثة، وقال دونالد ترامب إنها تمضي بشكل جيد، ومن مؤشراتها حضور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على رأس وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لتذليل العقبات المتبقية أمام إعلان النوايا بين الأمريكيين والإيرانيين، على أن الخوف من النوايا الصهيونية التعطيلية لا يزال قائما.
7: NBN.
8: أهلا بكم. في 25 من أيار يستحضر اللبنانيون ذكرى عيد المقاومة والتحرير باعتبارها محطة وطنية مفصلية كرست نهاية الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 2000، ورسخت مفهوم التحرير بوصفه إنجازا سياديا غير المعادلات السياسية والأمنية في المنطقة. إلا أن هذه الذكرى تحل هذا العام في ظل مشهد شديد التعقيد يتداخل فيه العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان مع التحولات السياسية المتسارعة في المنطقة. وفي عيد المقاومة والتحرير دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للتلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح، وللتكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية والحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين. وقال الرئيس بري: مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف مهما غلت التضحيات. وأضاف: معا أنجزنا التحرير وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة إعماره. في واقع الميدان نفذت المقاومة هجوما بست مسيرات على الأقل استهدفت مبنى كان يتحصن فيه جنود العدو، وأطلقت أكثر من 30 مسيرة باتجاه مواقع عسكرية ومستعمرات في شمال فلسطين المحتلة، إضافة إلى مسيرات استهدفت جيش العدو داخل الأراضي اللبنانية موقعة قتلى في صفوف العدو في يوم وصفته وسائل الإعلام العبرية بأنه الأصعب منذ وقف إطلاق النار. بدورها نقلت قناة كان الإسرائيلية عن تقديرات إسرائيلية بل عسكرية أن المسيرات المفخخة باتت تعيق نحو 70% من حرية عمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ما أدى إلى تأجيل أو إلغاء عدد من الخطط والمهام العسكرية. أبعد من لبنان تترقب القوى الإقليمية والدولية مآلات الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب لما قد يحمله من انعكاسات مباشرة على توازنات المنطقة ومسارات الحروب المتداخلة، فرغم الحديث عن تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية، فإن الغموض لا يزال سيد الموقف. فبعد ساعات من التفاؤل بإمكان التوصل سريعا إلى اتفاق، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض سقف التوقعات، معلنا أن واشنطن لا تنوي التسرع في إبرام أي تفاهم، وأكد أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيبقى قائما بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، مشددا على أنه لن يكون هناك سوى اتفاق شامل للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا يمكن لأحد القول أن توقيع الاتفاق بات قريبا ولا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها. وقد شهدنا تغييرات متكررة في مواقف المسؤولين الأمريكيين، وهذا المسار يعطل أي حوار. من جانبها، نقلت صحيفة داون الباكستانية عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة شهباز شريف قوله إنه تلقى مؤشرات جدية بشأن عقد محادثات على مستوى الوفود في باكستان قريبا. ولمزيد من المشاورات، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن المناقشات في الدوحة سوف تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب.
7: بين الولايات المتحدة وإيران الشيطان لا يكمن في التفاصيل بل في الأساسيات، وأساسيات الخلاف بين واشنطن وطهران اليوم ثلاث: اليورانيوم عالي التخصيب والأموال المجمدة ولبنان. وهذه العناوين قيد البحث راهنا في الدوحة. في الموضوع الأول، آخر المعطيات المتداولة اشتراط إيران نقل الأورانيوم عالي التخصيب إلى الصين بعد طروحات سابقة عن نقل المواد المذكورة إلى روسيا، في مقابل الإصرار الإيراني السابق العلني على الأقل على إبقائها في إيران. وفي الموضوع الثاني، التزام بتحرير الأموال ثم تراجع، فاتهامات متبادلة في انتظار الحسم. أما في موضوع لبنان الذي يستعد لجولة رابعة من التفاوض غير المباشر مع إسرائيل في واشنطن أو المباشر مع إسرائيل في واشنطن، وفي مقابل الكلام عن وقف تام للنار، حديث عن ضمانة أمريكية لإسرائيل بمواصلة عملياتها تحت عنوان الدفاع عن النفس بغض النظر عن أي اتفاق مع إيران، وتصعيد إسرائيلي متواصل على وقع التهديدات وعمليات الهدم والجرف إلى جانب الاحتلال الممتد والغارات المتنقلة بين المناطق، في وقت دعا فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استئناف قصف بيروت ردا على تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة التي يشنها حزب الله، قائلا 10 أبنية في بيروت مقابل كل مسيرة. واليوم اختصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل المشهد بالقول إما اتفاق عظيم ومجدي أو لا اتفاق. وأضاف ترامب عنصرا جديدا إلى النقاش، حيث حض الدول العربية والإسلامية التي تشارك في إنضاج الحل، ومنها السعودية وقطر وباكستان، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
9: كنا مع أسعد الله مساء ومن مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الأم تي في عبر صوت كل لبنان.
10: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
11: إذاعة سبوتنيك،
10: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان الجنوبي تتواصل الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدات حروف، ميفدون والنبطي الفوقة، ترافقت مع قصف مدفعي استهدف كفر تبنيت حروف. في المقابل استهدف حزب الله تجمعين للعدو في رشاف وفي موقع بلاط المستحدث. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسقوط مسيرة قضادية في منطقة مفتوحة برأس النقورة. أما بقاع فقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة مشغرة وميدون في البقاع الغربي. إلى ذلك خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق الجنوب ومرجعيون والبقاع الغربي وفوق العاصمة بيروت. هذا وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة في هذه الأثناء. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نحن في حرب مع حزب الله وسنكثف الضربات. وعن تهديد مسيرات حزب الله أضاف نتنياهو: لدينا فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة وسنزيد الضربات على حزب الله. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الاحتواء انتهى وإسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. وكانت القناة 15 الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر أن إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان إثر تصاعد هجمات الحزب بالمسيرات. قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اعتبر أن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصف المطلي وشميرة. مصدر إسرائيلي لآي 24 بخصوص لبنان قال: نحن ذاهبون لتغيير المعادلة بشكل قاطع. وفي السياق لفتت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن الجيش أعد خطة هجوم ناري قوية على لبنان وينتظر تصديق المستوى السياسي عليها. في وقت تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنييها، فهذه ليست إدارة بايدن، وحزب الله يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي بخرقه لوقف إطلاق النار منذ مطلع شهر آذار. فاصل ونواصل.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: في أخبارنا الإقليمية والدولية، نقلت CNN عن مسؤول أمريكي أن وجود وفد إيراني في قطر مؤشر إيجابي نظراً لقدراتها في الوساطة، وتحدثت عن تفاؤل بحل قريب للخلافات بشأن الصياغة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات. مصادر العربية كشفت عن أن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على وقف النار بجميع الجبهات ومنها لبنان، كما تنص المسودة على تمكين إيران من بيع وتصدير النفط وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل التصعيد في خلال 30 يوما. في حين وفي خبرنا الأخير، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء إلى أن جهود التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران تباطأت اليوم، موضحة أن واشنطن وطهران متمسكتان بمواقفهما بشأن النووي والأموال المجمدة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: هاي
2: هاي،
1: كيفك؟
2: صفا،
1: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
1: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان.
1: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا أنه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرف السبب.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
9: الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
10: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: وقت أنه السيطرة ببيروت يعني.
1: إصابة 17 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين جنوبي غزة.
2: شو اللي صار؟ إيش اللي صار؟ أطفال بيلعبوا، صواريخ بيضربوا علينا، ليش يا الأطفال بريئين هيك وكثير بلهم مش عادي والأطفال؟
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعين الكرام، لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل حلقتنا من لبنان، حيث حظر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 10 قرى معظمها في الجنوب اللبناني بضرورة إخلاء منازلهم تحسبا لشن غارات جوية على أهداف يقول إنها تابعة لحزب الله. كما أنذر الجيش سكان بنايتين في منطقة برج الشمال بصور في الجنوب اللبناني أيضا بالإخلاء الفوري. وكان حزب الله قد أعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمسيرات في موقع في محيط بلدة العديسة جنوبي البلاد. وفي خطابه مساء أمس بمناسبة ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه من حق الشعب اللبناني أن ينزل إلى الشارع ويسقط الحكومة. واعتبر قاسم أن مسألة نزع السلاح تعتبر تمهيدا للإبادة على حد تعبيره، مضيفا أن الوقائع تثبت أن حزب الله ومؤيديه يواجهون خطرا وجوديا. هذا بينما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا ولا تنازل عنه، كما اعتبر أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما بحسب تعبيره. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم. أهلا بك رامي، ودعنا نبدأ من الأصداء على كلمة نعيم قاسم بالأمس، وما الذي أشار إليه بفكرة من حق الشعب اللبناني أن ينزل إلى الشارع؟
3: نعم، هو كان يتحدث في عن موضوع جمعية القرض الحسن حين قال هذه العبارة عن الشارع، ولم يكن يتحدث عن السلاح، ولو أنه تحدث بشكل مسهب عن السلاح في هذا الخطاب، ولكن حين ذكر هذا الموضوع، موضوع حق الشعب اللبناني في نزول إلى الشارع، كان يتحدث عن جمعية القرض الحسن التي يملكها حزب الله، وهي تقدم قروضا بلا فائدة للناس وتحديدا ذوي الدخل المحدود. وهناك ضغوط كبيرة لأن الأمريكيين والإسرائيليين يتهمون الجمعية بأنها تمول حزب الله، وهناك ضغوط على لبنان لإغلاقها، وكان هناك حديث أنه سيقبل على مثل هذه الخطوة، وبالتالي كان في هذا السياق حديثه عن حق اللبنانيين، ما اسمه حق الشعب اللبناني أن يسقط هذه الحكومة. لكنه بالتأكيد تحدث بشكل مفصل على موضوع السلاح، طالب هو الحكومة اللبنانية بالتراجع عن مسألة حصرية السلاح، اعتبر أن مسألة حصرية السلاح في هذه المرحلة هي مجرد مشروع أمريكي إسرائيلي، وقال أن نزع السلاح هو بمثابة إبادة أو بتمهيد للإبادة، وقال أن حزب الله لن يتخلى عن السلاح قبل أن تصبح الدولة اللبنانية قادرة على الدفاع عن أرضها عمليا على الأرض.
1: لكن إلى أي مدى رامي قد تكون هناك مخاوف من مثل هذا الخطاب عندما يتحدث نعيم قاسم عن أن الحزب ومؤيدي يواجهون خطرا وجوديا، وأن مثل هذه التصريحات ربما تخلق المزيد أو حالة من الانقسام في الشارع اللبناني؟
3: الانقسام موجود لا شك يعني، وهذه التصريحات هي انعكاس له وليس المسبب. الانقسام موجود بشكل عميق جدا، والمخاوف أيضا موجودة من احتمالات يعني قد تصل إلى الحرب الأهلية. طبعا كل طرف يلوم الآخر على الوضع الذي وصلنا عليه، يعني خصوم حزب الله يقولون أنه هو الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة، هو الذي استجر الحرب من خلال حرب إسناد غزة، وثم من خلال يعني الحرب الصواريخ التي أطلقها في الثاني من أذار الماضي. حزب الله يقول أنه انتظر 15 شهرا دون أن يرد على الخروقات الإسرائيلية، ثم بعد فشل الدولة من وجهة نظره، فشل الدولة دبلوماسيا في حماية الأرض، قرر أن يحاول أن يعكس هذا الموضوع. بغض النظر عن الروايات، الآن هناك يعني مخاوف حقيقية لدى كل الأطراف في لبنان من أن يعني يكون هناك أو تكون هناك يعني نوع من الاشتباك ينتقل من الجانب السياسي إلى جوانب أخرى. هذه مخاوف موجودة بشدة وهي تزداد يوما بعد يوم.
1: أشكرك شكرا جزيلا رامي روحي مراسل بي بي سي في بيروت. ومع تكرار إنذارات الإخلاء الإسرائيلية لأهل الجنوب اللبناني تستمر تدفقات النازحين ما يفاقم مشكلة مراكز الإيواء

0: خاصة في المناطق الجنوبية نفسها التي ما زال بها سكانها ويلجأ إليها كل يوم دفعة جديدة من النازحين، كما يوضح لنا الحاج محمد هلال المسؤول عن مركز الإيواء في عرب الجل، إحدى قرى قضاء صيدا جنوبي لبنان.
1: لكن الوضع عندنا صعب يا زلمه، عندنا كميه مهجرين تساوي عدد اهل الضيعه موجودين بالمدرسه وبالحسنيه النسوان وبالمجمع، وفي مجموعه كمان بالبيوت. يعني تخيل انه احنا بالمدرسه سكرت كل الغرف، صرنا نجيب زوايا حديد فيريخ وشوادر ونقطع، يعني عملنا اكثر من 14 15 16 غرفه بالملعب الشتوي وبقلب المدرسة تحت، وفي القاعات الكبيرة قطعناها بشوادر. لكن الوضع مزري يا زلمة، ما حدا عم بيقدم شيء، كل الشغلات اللي عم تيجي لهي الضيعة الكبيرة يا زلمة. أكل ما فيه، فرش ما فيه، حرامات ما فيه، لك أناني مي عم نزقهم نحن بالبيكاب من حومين ونجيب لهم أناني مي للشرب، منظفات ما فيه. في واحد حلفني مليون يمين إنه ابنه مأمل، في وحدة إجت عم تبكي قالت والله جربت صار لي 7 أيام بلا تحميم. إذا في أي شيء نعمله لهاي الناس، وهاي الناس يعني ظهرت بالإخلاء السريع، مش إنه يعني ظهرت وظهرت غراضة وكذا، ولا إنه كان إخلاء سريع، كفتوا من المنطقة من عين أنا ومن عرب صليين ومن حمويل فوق ومن دار الزهراني ونبغي فوق وكفر ميت وعنا وكفر تبنيت، وعنا ناس من حريص وصديقين والشهابية. الوضع مزري، الناس جوعانة والله، في ناس عم تنام على الأرض يا زلمة.
0: كان هذا الحاج محمد هلال وهو المسؤول عن مركز الإيواء في عرب الجل، إحدى قرى قضاء صيدا جنوبي لبنان. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر أمس إنه يجب مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على هجمات الطائرات المسيرة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، بينما طلب وزير المالية بتسلائيل سيموتريتش بإسقاط 10 مباني في بيروت مقابل كل 10 طائرات مسيرة. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فدعا إلى قطع الكهرباء عن لبنان واحتلال الزهران والعودة إلى حرب مكثفة. فما الذي يتوقعه اللبنانيون في هذه المرحلة، لا سيما سكان العاصمة بيروت؟
2: أنا كمواطنة لبنانية صراحة، ونحن كلبنانيين ليش بدنا نستغرب من هيك تصريحات ممكن تطلع أنه ممكن عن جد تنبت بيروت وممكن تنقطع الكهرباء عن كل لبنان؟ لأنه طول ما نحن ببلد في حزب وعنده هيدا الفكر الاستشهادي، أكيد أكيد أكيد حتماً مش حتنباد بيروت بس، حتنباد لبنان، والأربع الأسود حيرجع يتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة.
3: هلأ هيدي كلها تهويلات، موضوع الكهرباء والكهرباء، لأنه إسرائيل مش ناطر الكهرباء يعني لحتى تقصفنا، يعني افتي كيف. فأنا ما بستبعد بأي وقت أنه إسرائيل تضرب بيروت، يعني بالنهاية أنت عم تتعاملي مع عدو، مش عم تتعاملي مع ناس جيرانك بالبناية. يعني
4: اولا بالنسبه لقطع الكهرباء، من اول ما وعينا هالدنيا وفيش كهرباء من الاساس، فشو بدك تقطع يعني؟ وعن قصه اللي قاله بن غفير ضرب بيروت، هذا كلام فارغ، تعودنا على الاسرائيلي يضل يكرر نفس الكلام، واصلا هو عم يضرب فمش جديد يعني، والعالم الصراحه تعبت ومش ناقصه معاناه اكتر.
0: مواطنون لبنانيون من العاصمة بيروت، ونبقى مع هذه التصريحات لمسؤولين في الجانب الإسرائيلي والتي دعت إلى تكثيف الهجوم على لبنان وعلى بيروت، حيث انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. عندما يتحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن ضرورة مهاجمة مبان في بيروت، هل هذا يعني أن ذلك ما سيحدث خلال الأيام المقبلة؟
5: يعني هذا بداية يأتي في إطار التحريض المتواصل على استئناف الحرب، واللبنانيون عندما يتوقعون أن يتم قطع الكهرباء في لبنان عنهم من قبل الجانب الإسرائيلي، هذه المرة هذا الأمر يبدو في لغة التهديد وارد، لأن إسرائيل معنية باستمرار الهجمات على لبنان، وذلك لأن الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب لا يرضي طموح الإسرائيليين، ومن هنا المطالبات جاءت بالعودة إلى الحرب المكثفة حسب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأيضا لا ننسى تهديد المسيرات المفخخة. واليوم فقط قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أنه صادق على ميزانية بنحو 2 مليار شيكل لصالح إيجاد حلول تكنولوجية لتهديد المسيرات. وإذا ما أخذنا الاجتماع الخاص الذي عقده رئيس هيئة الأركان بعين الاعتبار والذي دعا فيه إلى مواصلة الهجمات وإسقاط مبان في بيروت، فإن ذلك يبدو جديا في المرحلة القادمة.
0: وفيما يخص الإشارة إلى السيطرة على نهر الزهراني في الجنوب اللبناني والذي يمتد شمالا من مواقع العمليات البرية الإسرائيلية، هل هو مجرد اقتراح من بن غفير أم أيضا هو خطة الأيام المقبلة؟
5: عندما يتحدث أي مسؤول إسرائيلي كوزير برتبة إيتامار بن غفير أو بتسلئيل سموتريتش أو أوريت ستروك أو أي وزير آخر، فإن هذا الأمر يكون قد صدر في جلسة خاصة يعقدها الكابينيت السياسي والأمني، وبالتالي يسمح له بالتصريح بذلك من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبالمناسبة يمكن الإشارة إلى اجتماع آخر للكابينيت المصغر سيعقد مساء غد تحديدا لبحث الاتفاق الإيراني الأمريكي وأيضا الحرب على جنوب لبنان.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
6: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وواشنطن توصلتا لتفاهمات بشأن العديد من القضايا في سياق المحادثات حول اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه حذر من أن التوصل لاتفاق ليس وشيكا. وكان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قد صرح أمس بأن اتفاقا لإنهاء الحرب مع إيران قد يبرم اليوم الاثنين. أما فيما يخص مضيق هرمز فلا تزال إيران تصر على حصول السفن على إذن من قواتها المسلحة قبل عبور الممر المائي. عن المزيد حول سير المحادثات بين طهران وواشنطن وتوقعات الشارع الإيراني حيالها تحدثنا الصحفية علا مسعودي من طهران.
7: مسودة التفاهم التي تم التطرق إليها إعلاميا في اليومين الماضيين أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام سواء على صعيد الإعلام الإيراني أو المواطنين، لكن عدم التأكيد الرسمي حول احتمالية إنجازها أو إنجاحها هو ما يجعل المواطن في حالة من الانتظار، فضلا عن التذبذب الحاصل في التصريحات من كلا الطرفين يجعل ذلك مستقبل هذه التوافقات مضببا لدى الشارع الإيراني. ونحن نلاحظ بأن الشارع الإيراني رحب بالمضامين أو الخطوط العريضة المرتبطة بهذه المسودة والتي تم تسريبها إعلاميا، بل تم الإسهاب في شرحها. هناك شريحة واسعة تعتقد بأنه إن تمت هذه الاتفاقية التي تعتبر المدخل الذي سيأخذ بلادهم إلى مفاوضات، وإن مضت ونجحت الوساطات الحالية بين إيران وأمريكا، قد تكون هي ومضة سلام تجلب لهم الأمن الاقتصادي وبعض البحبوحة، لاسيما وأننا شهدنا بأنه بمجرد الإعلام عن إمكانية توقيع هذه المذكرة ارتفع سعر العملة المحلية بشكل لا بأس به. كيف إذا تم الإفراج عن بعض من الأموال المجمدة التي تم الحديث عنها لتكون ضمن هذه الاتفاقية؟ لذا نحن نتحدث عن التأثيرات المباشرة على السوق الإيرانية وأسعار السلع، وبالتالي فالمواطن الذي تعب من الضغوطات الاقتصادية يطمح للأفضل طبعا. هذا لا يمنع من أن هناك شريحة واسعة أيضا تعتقد بأنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة وبالتحديد برئيسها الحالي دونالد ترامب، وذلك كونهم لا يستبعدون تراجعا أو نسفا محتملا لأي اتفاق مع بلادهم.
0: الصحفية علا مسعودي من طهران. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الحجاج المسلمون يتوافدون اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيداً إلى الوقوف غداً على جبل عرفات ضمن مناسك الحج لهذا العام. مقتل 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، والقوات الإسرائيلية توجه إنذارات لسكان 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان قبل شن هجمات على مواقع تقول إنها تابعة لحزب الله. مراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم.
9: كان هناك في بعض المراحل كلام لبناني عن محاولة تحقيق وقف إطلاق النار على الأقل، وليس بالضرورة الانسحاب وكل الأهداف الأخرى، وإنما وقف إطلاق النار قبل البدء بالمفاوضات المباشرة. هذا اختفى، لم يعد موجودا.
8: وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إتمار بن غفير يدعو في منشور على منصة إكس إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال في غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة. شاهد عيان.
11: شو اللي صار؟ إيش اللي صار؟ أطفال بلعبوا، صواريخ بضربوا علينا، ليش يا الأطفال بريئين هيك وكفين؟ بل هم مش عادي والأطفال بل ما يفرعوا زي الأطفال الناس على العيد هيك يصير فيهم مش حرام.
8: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يعلن التوصل إلى إطار عمل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكن الاتفاق قد لا يكون وشيكاً، وذلك بحسبه. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران تفرض رسوماً لقاء خدمات ملاحية على السفن العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي. تقبلوا تحياتي هند سليم.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
0: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
12: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: يبدو أننا سنبدأ من لبنان لكن ليس جغرافيا.
12: صحيح نرمين، من مهرجان كان السينمائي، حيث خطفت المخرجة اللبنانية نادين الأنظار خلال مشاركتها في الحفل الختامي للمهرجان. دعينا في البدء نرمين نستمع إلى جزء من كلمتها التي كانت باللغة الفرنسية.
13: Et de quitter le Liban alors que notre pays traverse une guerre dévastatrice. A-t-on le droit de célébrer la vie alors que la mort nous entoure?
0: ما فحوى هذه الكلمة بالفرنسية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي؟
12: تحدثت نادين في هذا المقطع عن لبنان وعن الحرب والتناقضات التي يعيشها اللبنانيون بين التمسك بالحياة والخوف من المستقبل، وفكرت أو قالت إنها فكرت قبل قبول مشاركتها وزوجها في المهرجان، وقالت لنفسها هل من الحكمة أن نترك أطفالنا للمشاركة في المهرجان ونغادر لبنان فيما يمر بلدنا بحرب مدمرة، وتساءلت أيضا هل يحق لنا أن نحتفي بالحياة فيما الموت يحيط بنا،
0: وبالتالي كيف تفاعل مع مقطعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
12: نعم، حقق هذا المقطع تفاعلا واسعا وتعاطفا كبيرا أيضا، واعتبرها البعض صوتا يعبر عن مشاعر اللبنانيين والعرب في ظل الحروب والأزمات، بينما أشاد آخرون بقدرتها على نقل معاناة بلدها إلى منصة عالمية بحس إنساني مؤثر.
0: أرى المحطة التالية بعيدة عن الحرب، هي من مجال كرة القدم.
12: صحيح، وتصدر النجم المصري محمد صلاح التريند خلال الساعات الماضية، وذلك خلال المباراة الأخيرة له مع فريقه ليفربول، والتي أثارت اهتماما كبيرا خاصة مع لحظات تصفيق الجماهير له لمدة دقيقة كاملة داخل الملعب كرسالة تقدير لمسيرته. كما خطفت أيضا نرمين اللقطات العائلية التي جمعته بينته مكة وكيان التفاعل الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
14: سيدة الصلاة
0: مرة أخرى نعود لمناطق الصراع في المنطقة، وأرى المحطة الختامية من السودان، ماذا لدينا هناك يا ريم؟
12: صحيح، تتداول منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من معبر أرجين تظهر تكدسا كبيرا
0: شمال السودان ما بين مصر والسودان.
12: صحيح تمام. وتظهر هذه المشاهد تكدس كبير وظروف إنسانية صعبة يعيشها العابرون نيرمين. دعينا في البدء نستمع إلى هذا المقطع.
15: نازي عليك الله ابن عم. كشف الناس دي بيت لها يومين وثلاثة يوم هذه على مد البصر.
0: ما الذي يحدث في معبر أرقين أو أرجين كما يقال بالعامية؟
12: نعم، المشاهد التي تابعناها تعكس حالة ازدحام وتكدس كبير داخل المعبر، فمع اقتراب عيد الأضحى هم عدد كبير من السودانيين بالعودة إلى بلادهم، وكان من المفترض نيرمين أن تكون العودة أكثر سلاسة، لكن ما أكدته إدارة معبر أرجين هو أن عددا من أصحاب الباصات السفرية عزفوا عن استكمال الرحلة داخل أراضي السودان إلا بعد إضافة أسعار جديدة دون إخطار المسافرين بها من قبل.
0: يعني هذه الحافلات كان من المفترض أن تنقل العائدين من السودان من مصر إلى منطقة أرقين أو المعبر، ثم يتم نقلهم عبر حافلات أخرى إلى داخل السودان.
12: نعم صحيح.
0: ثم قالت هذه الشركات
12: أنها لن تتحرك.
0: لن تتحرك.
12: نعم.
0: بعد دفع مبالغ.
12: نعم
0: كبيرة.
12: هي طلبت مبالغ إضافية وهم بالفعل سددوا مبالغ أساساً.
0: وبالتالي الآن هناك حالة من التكدس.
12: الكثيرون اعترضوا نيرمين وآخرون لم يستطيعوا دفع هذه المبالغ الإضافية كونهم سددوا المستحقات بالفعل كما ذكرنا، مما أدى إلى حالة من التكدس التي وصلت إلى بقاء البعض في المعبر لمدة زادت على يومين في ظروف مناخية صعبة، والأمر أيضا الذي أدى إلى وفاة فتاة اليوم وأنباء غير مؤكدة تتحدث عن وفيات أخرى وقعت بالأمس.
0: وهل هناك تحرك من أي جهة مسؤولة ري؟
12: نعم، بحسب ما نشرته وكالة السودان للأنباء فقد تم توفير عدد من الباصات السفرية مساء هذا اليوم لنقل العالقين من معبر أرقين إلى ولاياتهم داخل السودان في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم إدريس.
12: شكرا.
0: إلى قطاع غزة، حيث لا تزال الغارات الإسرائيلية تتجدد على مناطق عدة، وأحدثها غارة استهدفت خياما في جنوب القطاع اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال كذلك، وفقا لما أفاد به مسؤولون في القطاع الصحي بغزة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، بداية ماذا لدينا من تفاصيل عن هذه الغارة وأين وقعت بالتحديد؟
16: نعم أهلا بكم. هذه الغارة وقعت في منطقة تسمى مخيم غيث في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غربي مدينة خان يونس، حيث تفاجأ سكان الخيام بقصف من طائرات الهليكوبتر وفقا لشهود عيان بعدد من الصواريخ على خيام النازحين، ما أدى إلى مقتل طفلة وامرأة وإصابة 17 أغلبهم من الأطفال وأصيبوا بجراح بالغة. وفقا أيضا لشهود عيان فقد احترقت عدد من الخيام المجاورة، فهي خيام بالية من القماش والنيلون، وتشتعل إذا ما حدث هناك قصف كما تكررت هذه الحوادث مؤخرا في القطاع. وأيضا في السياق أعلنت وزارة الصحة أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا خلال الساعات الماضية، وأصيب أكثر من 10 آخرين بجراح مختلفة، ومنهم أيضا شخص توفى متأثرا بجراحه في الغارة التي استهدفت موقع لشرطة حماس قبل يومين في منطقة لتوام غربي مدينة غزة، والتي قتل فيها 8 من عناصر ضباط وشرطة حركة حماس. وإجمالا قالت وزارة الصحة أن قرابة 1000 شخص قتلوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 11 أكتوبر الماضي، وأصيب أكثر من 2700 آخرين بجراح مختلفة. وهذه الأجواء تأتي في ظل يعني اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد غابت
0: لكن
16: يعني
0: اسمح لي عدنان، الغارات التي وقعت اليوم في مخيم غيث بمواصي خان يونس، إلى أي مدى أعادت للأذهان الغارات التي كانت تحدث في وقت سابق تحديدا في بداية الحرب؟
16: يعني في الواقع الناس في غزة لم يشعروا بأن الحرب قد توقفت بالمعنى الفعلي. قبل قليل تحدث أن أكثر من 1000 شخص قتلوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يشير إلى أن أصوات الانفجارات والقصف وعمليات الجيش الإسرائيلي لم تتوقف. نحن في كل يوم نقوم بإحصاء ما بين 5 إلى 10 قتلى في القطاع جراء الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة، وبالتالي الناس في غزة تشعر وكأن الحرب لم تتوقف، أيضا بالنظر إلى استمرار الأزمات المتلاحقة،
0: وهو ما سنستمع إليه بالفعل في هذه الحلقة. نعم. عدنان أشكرك شكرا جزيلا. عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة، وقد استمعنا لشهود عيان من منطقة مخيم غيث بمواصي خان يونس عن الغارة الأخيرة التي استهدفت عددا من الخيام.
11: شو اللي صار؟ صار؟ ايش اللي صار؟ اطفال بيلعبوا، صواريخ مضربة علينا، ليش يا الاطفال بارئين هيك وكثير بلهم مش عادي والاطفال بدل ما يفرحوا زي الشعب زي الاطفال الناس على العيد هيك يصير فيه مش حرام؟ والله ظلم يا رب، والله ظلم يا ربي. هاي اغلى واحد، هاي قمر، قمر هادي، قمر هادي، هذا حبيب اختي قمر هادي.
17: نطلع على باتش، جاي على باتش علينا، قلت الله يصرش في تنتين يا باتش اثنين، طلع زرار طلع شايفين ان احنا، بس مش عارفين انها جايت علينا. مش عارفين، فجأة مش عارف ايش اللي صار. لقيت حضن بنت اخويا جبت الشهيدة. بس الحمد لله. والله اطفال، والله كلهم اطفال ما احنا عارفين، فوق ال20 خيمرة. بس ما اعرفش انا حاجة، انا اخذت بنت اخويا وخلص وتجري. واخواتها البقية تكون في عناية.
18: والله انا ما اخذتش خبر، انا كنت قاعد خيمتي هنا، انا هنا نجح. قال حق من اولاد عمك استشهدوا. بجينا هي يعني فرحة العيد شايف انت. هي يعني أقضنا طفل، يعني طفلة صغيرة إيش زنبة، يعني خواتها كمان تنتين وأمها يقول وضعها خطير يعني، هي اللي في الكويت اللي موزعين مش عارفين يعني، أجت فجأة هنا هجر أنت شايف، لقينا واحدة الحين حتى الله يرحمها ربنا يصبر لها، بعدين مدخلين 20 خيمة، يعني أطفال الزلمة راحوا، على حساب مين هذا؟ أنا هو تقولوا هجنا لكم فترة وراحوا وعيد، هي العيد أجت فرحة، يعني لسه حتى مش عارفين ما مصيرنا.
0: شهود عيان من مخيم غيث بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة عن الغارة التي وقعت اليوم واستهدفت عددا من الخيام ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وبينهم أطفال. أما عن تكرار هذه الغارات الإسرائيلية برغم سريان وقف إطلاق النار ووقع ذلك على الغزيين، فقد استمعنا لآراء بعضهم.
19: كان المنطقة الوسطى منطقة الزوايدة بالتحديد. والله يعني نحن اليوم عايشين على أعصابنا، يعني في ظل أنه الجيش مكثف القصف في الإخلاءات في منطقة الوسطى بأخص. اليوم والله يعني احنا كل ما بنسمع صوت طيارة أو صوت تحرك للآليات قلبنا بنقبل. لحس احنا ما لحقناش يعني ننقط أنفسنا يعني من الجولة السابقة. اليوم يعني في ظل ان انا عايش كمان في المنطقة الزوايدة بشوف يعني المنطقة مكدسة بشكل كتير من الخيم والناس. يعني اليوم رجوع يعني الحرب، يعني بدك تنزل صاروخ على المنطقة، يعني هذا منتج مجزرة حقيقية. واليوم الناس والله يعني لا فيش لا قدرة نفسية ولا جسدية تتحمل جولة جديدة.
20: صراحة الواحد صار آخر فترة عايش على أعصابه، كل ما سمعنا صوت طيارات وتحركات للأليات صراحة الواحد بنقبض قلبه، الواحد ما قدرش ياخد نفسه من الجولة السابقة، ما بالك إنها ترجع الحرب. إن شاء الله نأمل من الله إنه ما يكونش جولة جديدة مقدمات لحرب تانية.
0: أراء بعض الغزيين عن تكرار الغارات الإسرائيلية على غزة برغم سريان وقف إطلاق النار. متابعينا الكرام، ننوه إلى أنه يمكن المشاركة في برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 00201011 3909 09، وذلك بإرسال رسائل نصية أو صوتية أو مصورة لإمدادنا بالمعلومات عن أحوالكم في شتى أنحاء الشرق الأوسط أو لطمأنة أحبائكم. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الهواء كان معكم أيمن محسن، وإليكم تحياتي في التقديم نرمين الذهبي. إلى اللقاء متابعينا الكرام.

0: موعد الحلقة التالية من يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
1: عبر صوت كل لبنان رح منكون مع برنامج من قناة أرتي روسيا اليوم بعنوان رحلة في الذاكرة.
2: هذا البرنامج برعاية أرتي.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة السيد سيمون كوفمان. سيد كوفمان مرحبا بك.
1: طاب يومك.
0: طبعا يسرني جدا حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامجنا، وشكرا لك على ما منحتنا من وقتك الثمين. قرأت كتاب مذكراتك بكل اهتمام، وهو بالفعل كتاب فريد من نوعه، يتضمن وصفا لإنسان عاش حياتين متوازيتين تماما. وقلت لي في حديثنا التمهيدي أن ارتباطك بفن الباليه كان بمحض الصدفة، وكذلك الأمر فيما يخص عملك في الاستخبارات في الكيجيبي. لو بدأنا إذن من دخولك فن الباليه.
1: أود بداية أن أشكرك على الدعوة للمشاركة في برنامجكم الموجه للعالم العربي، فقد قدر لي في حياتي أن أزور الشرق الأوسط في إطار جولات مسرح البولشوي الفنية وأن أقدم عروضاً هناك. زرت سوريا ولبنان، وأحيينا حفلات في دمشق وبيروت وبعلبك، وتلك الجولات في الحقيقة تركت لدي أطيب الانطباعات عما شاهدته. ورغم أن إقامتي لم تكن طويلة هناك، إلا أن الشرق الأوسط ترك في ذاكرة انطباعات فريدة من تاريخ وثقافة تلك المنطقة. لذا يطيب لي جدا أن ألبي دعوتك وأجيب على أسئلتك. بداية، كما يرى المشاهدون بين أيدينا أنا وأنت الكتاب نفسه، وهو حياة ومصيران. عنوان الكتاب يعكس محتواه. وبالانتقال إلى الإجابة على سؤالك، أقول بالفعل في الحقيقة والواقع كان دخولي مجال فن الباليه صدفة تامة. لقد ولدت في حي يسكنه رواد منطقة القطب الشمالي، ومنهم أبطال الاتحاد السوفيتي الأوائل ممن شاركوا في استكشاف واستيعاب هذه المنطقة. كان والدي يحمل لقب المستكشف السوفيتي الفخري لمنطقة القطب الشمالي. كان ضابطاً في البحرية برتبة رائد، وكنا نحن الأطفال الذين ترعرعنا في فترة الحرب العالمية الثانية، كنا نحلم بأن نصبح طيارين أو ملاحين، يعني باختصار عسكريين. أما عبارة فن الرقص فكانت مجهولة بالنسبة لنا تماماً، ولم أكن أتصور ماذا تعني. ولكن شاءت الصدف أن جاءت ذات يوم لزيارة إحدى جاراتنا صديقة لها كانت تعمل في مدرسة فن الرقص التابعة لمسرح البولشوي. عندما رأتني اقترحت على والدي أن يلحقاني بهذه المدرسة، وقالت هذا الصبي المفعم بالحيوية والحركة قد يناسبنا. كان عمري آنذاك 11 عاما، وكان القبول في تلك المدرسة من سن 9، أي أن فرصة الالتحاق بتلك المدرسة فاتتني عمليا. ولكن مع ذلك كان رأي والدي أن أذهب إلى هناك وأجرب حظي. أما أنا فكنت ضد هذه الفكرة بالمطلق، إذ كانت نيتي أن أكمل دراستي الثانوية وألتحق بالجيش لأصبح ضابطا، وهذا طموح مفهوم. فقد ترعرعنا في فترة الحرب العالمية الثانية، وتربينا على الأفلام السينمائية عن الحرب الوطنية العظمى. كنا على تماس مع العائدين من الجبهة ونعرف كل مآثرهم، وهذا ترك بصماته طبعا على نشأتنا. فقد تربينا بروح الوطنية، وكنا ندرك كم هو مشرف أن يكون المرء ضابطا. ومع ذلك في عام 1951 اصطحبوني إلى مدرسة فن الرقص التابعة لمسرح البولشوي، والتي تحولت فيما بعد إلى أكاديمية مسرح البولشوي. جرى اختبار 1500 من الأولاد المتقدمين للمدرسة، ولكن لم يقبل منهم سوى 14، وكنت بينهم. إذ قبلت الشريطة أن أكون تحت الاختبار لمدة عام. لماذا؟ لأنني لم أكن أتمتع بالمؤهلات البدنية الكاملة للانتساب إلى تلك المدرسة. وفي النهاية تحولت هذه السنة الشرطية إلى 35 عاما من حياتي في فن الباليه، منها 9 سنوات من الدراسة. وبعد هذه السنوات قبلت كمرشح أول لمسرح البولشوي.
0: على فكرة لفت انتباهي أمر كان صادما بالنسبة لي، وهو أن إعدادكم يستغرق 9 سنوات كإعداد الأطباء عمليا.
1: نعم،
0: فالأطباء يدرسون 6 سنوات ثم يستغرق التخصص 3 سنوات إضافية، أي ما مجموع 9 سنوات، تماما كمدرسة الباليه.
1: صحيح. فإذا كان على المرء أن يدرس 6 سنوات في المعهد الموسيقي الكونسيرفاتوار أو في مدرسة الفنون المسرحية لكي يصبح مغنيا محترفا أو ممثلا محترفا، فالدراسة عندنا 9 سنوات تبدأ من سن 9، وهذا يعني أن خريجي المعهد يبدأون نشاطهم المهني وهم في 18 أو 19. إذن بعد التخرج عملت سنة واحدة في رقص باليه جماعي، أي في مشاهد رقص جماعية، وبعد موسم واحد انتقلت إلى فئة راقص منفرد.
0: هل لي أن أطرح سؤالاً بين قوسين يعني؟
1: نعم بالتأكيد.
0: لفت انتباهي أن والدك كان على قناعة بأنك لن تقبل للعمل في مسرح البولشوي حتماً بسبب انتمائك القومي، هل لأن أبواب العمل في المسرح كانت موصدة أمام اليهود؟
1: بل تكمن المفارقة في أن عدداً كبيراً من العاملين في مسرح البولشوي كانوا من اليهود،
0: وهنا بيت القصيد.
1: إذا أخذنا الأوركسترا فربما كان اليهود يشكلون 90% من العاملين فيها، لذا كانت هناك ظاهرة من قبيل المحافظة على التوازن، الحد من نسبة اليهود في البولشوي.
0: ربما بسبب معادات السامية على صعيد الدولة أواخر أربعينيات أو الخمسينيات القرن الماضي؟
1: ربما كان الأمر كذلك. والدي كان يفهم تماماً تعقيدات تلك الفترة.
0: كان ذلك في فترة ستالين صحيح؟
1: طبعاً كان والدي يتذكر جيداً فترة الثلاثينيات، زمن القمع، ما سمي بفترة الإرهاب الكبير، وكان يدرك تمام الإدراك أن كل الاحتمالات ممكنة. لذلك قال لي مباشرة: لن تقبل في مسرح البولشوي. فأجبته: لن أقبل بالعمل في أي مكان آخر إن رفض قبولي في مسرح البولشوي. آنذاك بدأت أتذوق متعة المهنة، وقررت أنني إذا واصلت العمل كفنان باليه فلن يكون ذلك إلا في مسرح البولشوي، أعرق مسرح في الدولة. وبالفعل لو لم أقبل في مسرح البولشوي ما كنت سأذهب للعمل في أي مسرح آخر، ولا التحقت بالكلية العسكرية بكل تأكيد. ولكن حصل ما حصل. بعد سنة أصبحت راقصاً منفرداً في مسرح البولشوي، وأمضيت 20 عاماً من العمل على خشبته. كنت أحد أبرز الراقصين المتميزين، حيث رقصت في أكثر من 60 داراً، وشاركت في عروض هذا المسرح في أكثر من 30 دولة حول العالم. عملياً مسرح البولشوي أنشأني كفنان محترف وكإنسان أيضاً. هنا أود الإشارة إلى نقطة هامة تكمن المسألة في أن جيلي شهد المرحلة الذهبية في تاريخ مسرح البولشوي، وإذا بدأت الآن بتعداد أسماء أولئك الذين عملوا آنذاك في الأوبرا والباليه وفي الأوركسترا لوجدنا أن نصفهم كان من العباقرة. من كل 2 عبقري واحد. أنا لا أبالغ.
0: شخصيات أسطورية.
1: شخصيات أسطورية بمعنى الكلمة. قدر لي فيما بعد أن أتواصل مع كثيرين منهم عن قرب، وحتى أن نكون أصدقاء. يكفي القول إنني كنت أخاطب الراقصة العظيمة مايا بليسيتسكايا بصيغة التصغير ماينكا، أقول لها هذا تحبباً بها وتدليلاً لها. أما العبقرية غالينا أولانوفا التي عملت معها في بعض التمثيليات، وكنت بمقتضى الدور أقبل فستانها في مسرحية نافورة باختشي سراي، فكانت طوال 20 عاماً تخاطبني باسم التدليل ليونتشكا. هذه بعض التفاصيل الصغيرة من الماضي الذي عشته. بشكل عام مسرح البولشوي كان مدرسة احتراف رائعة، كما كان مدرسة رائعة لأخلاقيات العلاقات الشخصية والمهنية.
0: ولكن لماذا كانت مميزة تلك الفترة بالذات؟ لماذا كانت تلك المرحلة مرحلة ذهبية؟ يعني هل كان ذلك نتيجة سياسة الدولة ليكون فن الباليه السوفيتي هو الأفضل في العالم، هو الأكثر روعة وتميزا كقوة ناعمة دعائية، أم أن ظهور النوابغ كان صدفة؟
1: ربما أقول إن تلك المرحلة لم تكن كذلك في فن الباليه وحده، كانت مرحلة انبعاث الثقافة بشكل عام. ففي الأوبرا أيضا كانت كوكبة من الفنانين العباقرة من الجيل القديم ومن الجيل الجديد الذي جاء بعد ذلك. الزمن كان يفرض ظهور شخصيات عبقرية على الخشبة في آن واحد. أؤكد أن هؤلاء لم يكونوا مجرد فنانين، كانوا شخصيات عبقرية. وراء هذا المفهوم كانت أمور كثيرة جدا، الثقافة والتحصيل العلمي وغير ذلك. مرحلة ما بعد الحرب ونشوة الانتصار فرضت ذلك، وكان أمرا طبيعيا. هذا أولا. ثانيا، على المرء أن يكون نزيها وأن يقول إن مسرح البولشوي اختزن بين جدرانه كل ما هو أفضل في الاتحاد السوفيتي آنذاك. وقد ظهرت العديد من المواهب في ذلك الوقت في فترة ما بعد الحرب التي أعطتنا الحافز القوي.
0: نتيجة الإحساس بالتفوق بعد الانتصار ربما.
1: لا أميل إلى استعمال كلمة التفوق، لقد حدث ذلك من وجهة نظري ومفهومي، حدث بشكل تلقائي وطبيعي. ربما ظهرت إمكانات وفرص لتحقيق ما كان متعذراً تحقيقه في ظروف الحرب.
0: طيب، ومتى بدأت في مسيرتك المهنية مهمات السفر إلى الخارج؟ أنا أعرف أن أولى عروض مسرح البولشوي في الخارج كانت في عام 56. بعد ذلك اكتسب فن الباليه السوفيتي شهرة عالمية، فلماذا سمح للبولشوي بالسفر في هذا العام تحديداً؟
1: لا أستطيع الإجابة على وجه الدقة لماذا في عام 56 تحديداً كانت رحلة مسرح البولشوي الأولى إلى الخارج؟ لست أدري.
0: هل بسبب المؤتمر 20 وإدانة عبادة الشخصية؟
1: لا أميل إلى الربط بين الحدثين. أعتقد أن الغرب ومتعهدي الحفلات الفنية العاملين هناك باتوا آنذاك على معرفة بفن الباليه عندنا. فعلى أي حال كان الأجانب يزورون بلدنا ويشاهدون عروضنا الفنية، وفوق ذلك كان فنانون يسافرون إلى الخارج إنما في حالات فردية. كانوا يسافرون إلى فرنسا وبلدان أخرى، فمثلا مارينا سيميونوفا المعروفة في الثلاثينيات من القرن الماضي قدمت عروضا في باريس، ومنذ ذلك الحين فهم الجميع تميز مدرسة مسرح البولشوي، شاهدوا ذلك بأم العين. ولذا في عام 56 سافرت فرقة مسرح البولشوي إلى بريطانيا أول مرة، وهناك حظيت عروضها بنجاح منقطع النظير، وحضرتها العائلة الملكية. وقتها رفع المواطنون الإنجليز سيارة غالينا أولانوفا على الأكتاف، وبعد ذلك صار مسرح البولشوي في الخارج يسمى بالباليه الكبير. كلمة بولشوي بالروسية تعني الكبير. لقد حالفني الحظ وشاركت في عروض مسرح البولشوي الثانية في إنجلترا، كان ذلك في عام 63، ورأيت وقت ذاك الملكة إليزابيث التي حضرت مسرحية روميو وجولييت. في تلك السنة رقصت في المسرحية رئيسة ستروتشكوفا، تلك الشخصية التي أحبها حبا كبيرا والتي كانت تعتبرني تلميذها. أتذكر كيف خرجت الملكة إلى الخشبة وكأنني أراها الآن، وهي في تنورتها الفضفاضة الزرقاء والتاج على رأسها. أتذكر كيف أبلغت القيادة الحزبية المديرة الفنية لمسرح البولشوي ليونيد لافروفسكي أن تقبيل يد الملكة لا يجوز بأي حال من الأحوال، بحكم أن ذلك لا يتوافق مع أخلاقيات التربية الشيوعية، فأومأ برأسه. ولكنه عندما وجد نفسه أمام الملكة تقدم وقبل يدها، كان منفعلا جدا. بشكل عام كانت لدينا مثل هذه الهفوات، وعموما كنت شاهدا طوال 20 عاما على نجاحات مسرح البولشوي في الخارج في جميع البلدان التي قدمنا فيها عروضنا المسرحية.
0: لو حدثتنا عن اللقاء مع رئيس الوزراء ماكميلان.
1: حتى الآن أتساءل بيني وبين نفسي كيف أمكن أن يحدث ذلك لي. أثناء أحد عروض مسرح البولشوي في الخارج عام 1963 سافرت ضمن المجموعة كراقص منفرد. كان لدي مشهدان في باليه بحيرة البجع، وضمنا الرقصة الإسبانية حيث يخرج إلى الخشبة زوجان اثنان، وفي باليه دون كيشوت رقصت رقصة بوليرو. وبانتهاء عرض بحيرة البجع الأول في دار الأوبرا الملكية كوفنت جاردن علمنا أنه سيكون هناك حفل استقبال كبير في قاعة المآدب، دعي إليه فنانو مسرح البولشوي الرئيسيون ودبلوماسيو سفارتنا وغيرهم، وكان يفترض حضور كبار الشخصيات البريطانية. كنت جالسا في غرفة استراحة الممثلين. في تلك اللحظة كنت أعيش نشوة النجاح، وأعتذر هنا لعدم تواضعي، فقد كان نجاحي هائلا في أداء الرقصة الإسبانية.
0: استمر التصفيق 40 دقيقة،
1: كان ذلك في نهاية العرض. أما في نهاية الرقصة الإسبانية فقد طالب الجمهور بالإعادة، لكن مديرنا الفني ليونيد لافروفسكي قال لنا من وراء الكواليس إن إعادة الرقصة أمر غير ممكن في الباليه بناء على طلب الجمهور، إذ لا يجوز في سياق المسرحية تكرار فقرة منفصلة. أنا وزميلي إذن كنا نبدل ملابسنا بعد العرض، فجأة ظهرت مسرعة باتجاهنا المترجمة وقالت: يا سيميون جهز نفسك بسرعة، لافروفسكي ينتظرك في الطابق العلوي في قاعة المأدبة. سألتها إن كان علي الذهاب إلى هناك برفقة زميلي، فكان جوابها أن أذهب وحدي. بدلت ملابسي سريعا وصعدت إلى قاعة المأدبة، فرأيت في نهاية القاعة الكبيرة طاولة يقف على رأسها رجل أنيق طويل القامة متوسط العمر، وإلى جانبه كان يقف المدير الفني للبولشوي لافروفسكي ومدير مسرح البولشوي ميخائيل تشولاكي وآخرون. أشار إلي ليونيد لافروفسكي بيده لأقترب منه. كنت أرتدي قميصاً متواضعاً حتى بلا جاكيت. عموماً لم يكن مظهري لائقاً أبداً لتعارف رسمي، ولكن أحدهم أخذني تحديداً إلى ذاك الشخص الذي كان يقف على رأس الطاولة، وتبين أنه هارولد ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا. أخذ مباشرة يحدثني عن إعجابه بأدائي على المسرح، تحديداً بأدائي لا بأدائنا كمجموعة أنا وزملائي، وقال إنه يدعوني لزيارته في منزله لتناول الفطور ثم الذهاب إلى كلية إيتون الراقية ليعرفني على حفيده الذي يدرس هناك، مضيفا أنني أشبه هذا الحفيد. وبينما كانت المترجمة تترجم كلامه كنت مشوش الذهن بالكامل. كنت أدرك تماما أن هذه الرحلة لن تنتهي على خير بالنسبة لي.
0: عفوا، لنوضح قليلا للمشاهدين ماذا تقصد بهذا الكلام. تكمن المسألة في أن فرقة الباليه الروسي أثناء وجودها في الخارج كان يرافقها دائماً أشخاص يصفهم فنانو المسرح فيما بينهم بممثلي وزارة الثقافة، مع العلم طبعاً أنهم كانوا ضباطاً من لجنة أمن الدولة من الKGB، ومهمتهم كانت مراقبة الفنانين كي لا يطلب أحدهم اللجوء في الخارج.
1: صحيح تماماً.
0: وكانت هناك سوابق.
1: صحيح.
0: هل أوضحت الأمر للمشاهدين لتكون المسألة واضحة؟
1: نعم، في ذاك الزمن كان يرافقنا بالفعل مثل هؤلاء الأشخاص الذين كنا نسميهم فيما بيننا ممثلي وزارة الثقافة. فما هي دواعي قلقي حيال تلك الدعوة بالذات؟ قبل جولتنا الفنية تلك بعام واحد، أي في عام 62، بقي في فرنسا طالباً اللجوء السياسي رودولف نورييف. أود أن يعرف جمهور المشاهدين العرب أنني كفنان باليه لا أرقى إلى مستوى نورييف من حيث المهارة الفنية، كان راقصاً عبقرياً. أما بالنسبة لما جرى معي فربما توقع أنني فنان في أول شبابه لأول مرة في إنجلترا في بلد رأسمالي، وأن رئيس الوزراء هناك شخصياً أبدى اهتمامه بي،
0: وهذا قد يغريك.
1: نعم، ربما يتم إغرائي. بشكل عام نظرت إلى الجميع الذين كانوا يقفون إلى جانبي وإلى مرافقنا متسائلاً ماذا علي أن أفعل.
0: أي كان حاضراً هناك المدير الفني ورئيس وزراء بريطانيا وضابط لجنة أمن الدولة الKGB، مرافق مجموعة مسرح البولشوي، والجميع سمعوا الدعوة إلى الفطور، وأنت كنت تنتظر موافقة هذا الضابط، يعني كنت تنظر إليه نظرة جانبية منتظراً إيماءه بالقبول، صحيح؟
1: بل كنت محتاراً واقفاً محبطاً بشكل تام. وفجأة وضع ليونيد لافروفسكي يده على كتفي وقال لي اذهب.
0: وهل كان بإمكانه اتخاذ القرار بشكل مستقل؟
1: اتخذ القرار،
0: يعني اتخذ القرار على مسؤوليته.
1: لافروفسكي كان شخصية كبيرة مؤثرة على مستوى العالم، وكان قويا بما يكفي، فاتخذ القرار. أرسلت لي صباح اليوم التالي سيارة مع مترجم، فانطلقنا إلى الموعد. بعدها كل شيء ضباب في ضباب، فمن قلقي وتوتري لا أتذكر شيئا. هل كنت أشبه حفيد مكملا؟ لا أدري. خلاصة القول عدت إلى الفندق وبدأت بالبكاء.
0: وماذا جرى أثناء الفطور؟
1: لا أتذكر
0: إطلاقا.
1: بالفعل خالد، صدقا لا أريد أن أخترع شيئا من خيالي، أنا أروي القصة كما جرت. كان ذهني مشوشا تماما، لا يشغلني سوى التفكير فيما سيحدث لي لاحقا. عموما في اليوم التالي ظهرت مقالات كثيرة حول عروضنا، مقالة صحفية رائعة تضمنت تعليقات عن أدائي وطبعاً عن دعوتي من جانب ماكميلان. بعد ذلك شعرت أن مراقبة مشددة فرضت علي من جانب موظفي سفارتنا، إضافة إلى مراقبة من جانب الإنجليز.
0: طيب للتدقيق، يعني أجهشت بالبكاء لأنك أدركت أنه لن يسمح لك بعد الآن بالسفر إلى الخارج مع الفرقة؟
1: صحيح. وبعد تلك الدعوة كان لدينا في كل يوم مأدبة، وفي كل يوم مقابلات، وفي كل مرة يهرع الصحفيون إلي، يهرع شخص من المرافقة بدوره ويمسك بيدي ويجيب بدلا عني على الأسئلة.
0: طبعا تقصد مسؤول الKGB الذي كان دائما برفقتك.
1: نعم صحيح. مرة تشجعت وطلبت من ذاك الشخص لقاء على انفراد. أثناء اللقاء قلت له سأتجرأ وأقول لك إن رعايتك المفرطة وتوليك الإجابة على الأسئلة الموجهة إلي أمر لا ينعكس بشكل إيجابي على سمعة فريقنا. أنا أعرف جيدا بما أجيب وكيف أجيب، وأعدك رسميا بأنني لن أطلب اللجوء ولن أفر إلى أي مكان، ففي الوطن ينتظرني والدي المسنان، وقد تزوجت حديثاً وزوجتي تنتظرني في الوطن، كما أنني أحب وطني. شكرني على هذا الكلام الصريح، وبدءا من اليوم التالي خفت الوصاية إلى حد ما. عموما أمضيت على نحو رائع نسبيا ما بقي من أيام إقامتنا في لندن، وتسنى لي أن أزور متاحف العاصمة الإنجليزية وأن أشاهد معالمها السياحية.
0: كان عليكم التجول كمجموعات؟
1: طبعا، كانت هناك قواعد عامة لسلوك الفنانين السوفييت.
0: وما هي القواعد الأخرى للسلوك عند الفنانين؟
1: كانت تلك قواعد بديهية. كان من الممنوع التجول فرادى، بل علينا التجول جماعات أكثر من 3 أشخاص، وكان ممنوعاً التردد على أماكن معينة، الأمر الذي كنا دائماً نحذر منه مسبقاً، علماً بأن الممنوع مرغوب.
0: وفي كل مجموعة كان لابد من وجود ناظر، صحيح؟
1: كان هناك مسؤول عن هذه المجموعات، نعم، هكذا كانت الأمور في ذلك الوقت، ولكن فيما بعد صار جلياً أن هذا الأمر غير مفيد
0: ولا يحقق نتيجة.
1: بالفعل، فمن أراد أن يبقى في الغرب بقي هناك. للعلم، من المستحيل عملية مراقبة 120 شخصاً من مجموعة المسرح. ولكن لنعود إلى موضوعنا. صار حديثي مع المشرف من لجنة أمن الدولة KGB بين قوسين مع ممثل وزارة الثقافة، صار الحديث معه فاتحة لما جرى بعد أن عدنا إلى موسكو. فبعد الإجازة بدأ الموسم الجديد، وأخذت أستعد لأدوار جديدة. وذات يوم في الربيع التقينا أنا وممثلي وزارة الثقافة ذاك في مكان قريب من مسرح البولشوي.
0: صدفة؟
1: لنقل إنه كان صدفة. بالنسبة لي طبعا كان صدفة، ولكن حتما لم يكن الأمر صدفة بالنسبة له. عموماً، رآني فناداني وحياني، سألني عن أحوالي. أجبته بأن أموري جيدة وعلى ما يرام، وأنني أعمل استعداداً لأدوار جديدة. عندئذ قال: أريد أن أهنئك، فأنت وزوجتك ستسافران في جولة ممتازة إلى الخارج ل4 أشهر لتقديم عروض في ألمانيا الغربية والنمسا وسويسرا وإيطاليا. أجبته بأنني أسمع بذلك لأول مرة، فقال: أنا أول من يخبرك بذلك، ولا أحد بعد يعلم بهذا الأمر. وبالفعل بمرور بعض الوقت نشر في لوحة الإعلانات في المسرح أن مجموعة من حوالي 30 شخصاً تستعد لرحلة إلى أوروبا، وبين الأسماء كان اسمي.
0: أود أن نتوقف عند هذه النقطة، تهمني جداً أفكارك بخصوص هذه القصة التي رويتها الآن. إذن اقترب منك شخص ضابط في KGB وأسر لك خبراً لم يعلم به أحد بعد، وهو أنك ستسافر إلى الخارج ضمن مجموعة لتقديم عروض فنية. يعني أن هذا الشخص كان يعرف عن مستقبلك أكثر منك.
1: طبعاً،
0: هذا أولاً. ثانياً، هذا الشخص واقعياً أفصح لك عما كان قد تم الاتفاق بشأنه بين KGB وإدارة مسرح البولشوي. يعني كما أفهم تم الاتفاق على أن اسمك سيكون في قائمة الذين سيسافرون لتقديم عروض في الخارج، صحيح؟
1: خالد، أنا لا أريد في الواقع أن أغوص في تفاصيل لا نستطيع أنت وأنا أن نتحدث عنها إلا من باب الافتراض.
0: ولكن افتراضاتك هنا مهمة.
1: نعم، ومع ذلك
0: خلافاً لافتراضاتي،
1: على الأرجح هذا ما كان. أما لماذا؟ فلأنه قبيل السفر لتقديم العروض في الخارج التقينا أنا وهذا الشخص مجدداً، وقال لي ما يلي: لدينا رجاء كبير، عندما ستكون في ألمانيا الاتحادية في ميونخ عليك أن تلتقي بعض الأشخاص وتسلمهم رسالة منا. كان الطلب صادماً لي. طبعاً سألته لماذا أنا بالذات، فراح يتكلم عما أتمتع به من صفات شخصية نفسية وأخلاقية وغير ذلك.
0: يعني راقبوك لفترة.
1: هذا ما فهمته من كلماته، فقلت: إذا كنتم ترون أنني الشخص الأمثل للقيام بذلك فسأقوم بذلك. أعطاني الرسالة وقال: من الضروري إخفاؤها جيدا بحيث لا يراها أحد. عند الوصول إلى ميونخ اتصلت هاتفيا بالشخص الذي طلب مني الاتصال به، والتقيت بمن طلب مني اللقاء بهم. لم يكن شخصا واحدا بل مجموعة من الأشخاص. أمضيت معهم حوالي ساعة، سألوني عن موسكو وكيف صارت الحياة فيها وما الذي أقرأه وما شابه، ولكن كان لدي إحساس بالضيق وعدم الارتياح.
0: كان أمرا ثقيلا علي.
1: كان ثقيلا إلى حد ما، فهمت أن الأمور مستقبلا لن تكون بهذه البساطة، ولكن نظرا لأن عروضنا كانت مستمرة ولدينا الكثير من العمل في عدة بلدان لم يعد لقاء ميونخ يشغل بالي كثيرا. عدت إلى موسكو، اتصلت هاتفيا وقلت: لقد نفذت ما طلب مني. كان الجواب: نحن نعرف ذلك ومن الضرورة أن نلتقي مجددا. فقلت: حسنا، إذا كان ذلك ضروريا فليكن، لنلتقي. وهنا ننتقل إلى الجزء الثاني من كتابي حياة ومصيران.
0: إذن سيد كوفمان، شكرا لك، ولنتحدث عن تفاصيل المهمات الاستخبارية التي أوكلت إليك في الأسبوع القادم. شكرا مرة أخرى.
1: وهو كذلك.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد سيمون كوفمان. كبير الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
2: يومياً في 10 مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوا بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDN News.

0: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
1: شو؟
2: شو هي؟
0: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في أحكي؟
1: أحكي؟
0: خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في أحكي؟
1: خلصينا يا يارا.
0: لك خلص شو بكم؟ هلأ بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وارجع. هيدا الخبر. شوف
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
1: شفتها مبارح هيدا.
0: شفتيها مبارح؟
1: شفتها مبارح.
2: بابا بعتي لي إياها، بدي بعتها لعمك وصحابي.
1: ايه أنا كمان بعتي لي إياها.
0: حابعت لكم إياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لأنه تأكدنا منه، بس لأنه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى الصليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضيلة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جوال غابي، بودي كنعان وكريستيان ديب.

0: العناوين. سباق محموم بين الدبلوماسية والنار، حبس أنفاس في المنطقة ولبنان. في عيد التحرير تصعيد ميداني إسرائيلي متسارع جنوباً وبقاعاً وحركة نزوح كثيفة من الضاحية. إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان واستهداف بيروت. عون تحرير الجنوب سيبقى واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، وخيار التفاوض لن يكون تنازلاً ولا استسلاماً. وفي العناوين أيضاً عراق جيلي بري وقاسم سنواصل دعم المقاومة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على وقع التصعيد الإسرائيلي العسكري جنوبا وبقاعا والتخوف من هجوم ناري يتحضر على بيروت، حل عيد المقاومة والتحرير هذا العام، إذ شهد الميدان تصعيدا بريا وجويا متسارعا ترافق مع إنذارات بالإخلاء وتهديدات إسرائيلية بضوء أمريكي أخضر لتوسيع الضربات على حزب الله. في هذا الوقت يبقى الترقب مجددا سيد الموقف لمعرفة ما ستؤول إليه التطورات المفصلية الإقليمية وانعكاساتها على الداخل اللبناني من جهة، في ظل الحديث عن اقتراب ولادة اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما لكشف نتائج الجولة التفاوضية العسكرية في البنتاغون الجمعة المقبل، ومدى قدرة هذه المساعي على خفض التصعيد واحتواء أي هجوم ناري جديد وتثبيت وقف النار. والآن إلى تفاصيل النشرة.
1: إذن تتعاظم المواقف التصعيدية الإسرائيلية، إذ قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: نحن في حرب مع حزب الله وسنكثف الضربات. وعن تهديد مسيرات حزب الله قال: لدينا فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة وسنزيد الضربات على حزب الله. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الاحتواء انتهى وإسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. مصدر إسرائيلي أفاد بأن المقصود بتوسيع العمليات إلى بيروت هو الضاحية الجنوبية وليس العاصمة نفسها، موضحا أن توسيع العمليات العسكرية في لبنان سيكون محدودا بمهلة زمنية.
0: وكانت القناة 15 الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر أن إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان إثر تصاعد هجمات الحزب بالمسيرات. في سياق متصل أوردت القناة 14 الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعقد جلسة مشاورات هاتفية طارئة لبحث وإعادة تقييم سياسة الاستعداد والتعليمات الدفاعية في المنطقة الشمالية. إلى ذلك اعتبر قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصف المطلة وشوميرة. مصدر إسرائيلي لآي 24 بخصوص لبنان قال: نحن ذاهبون لتغيير المعادلة بشكل قاطع. وفي السياق لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا.
1: هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن الجيش أعد خطة هجوم ناري قوي على لبنان وينتظر تصديق المستوى السياسي عليها. رئيس بلدية مستوطنة شلومي قال: قائد القيادة الشمالية في الجيش أبلغنا بالتصعيد على لبنان بدءا من الليلة وخلال الأيام المقبلة.
0: في وقت تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنيها، فهذه ليست إدارة بايدن وحزب الله يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي بخرقه لوقف إطلاق النار منذ مطلع شهر آذار الماضي.
1: في الموازاة يتفاقم التصعيد الميداني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي مناطق أخرى عدة في لبنان، وأشار إلى أنه نفذ اليوم أكثر من 85 غارة في مناطق عدة في لبنان، وقال: قضينا على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان.
0: وجنوبا الميدان يشتعل بالغارات والاستهدافات المتواصلة برا وجوا التي أدت إلى سقوط عدد من الإصابات. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات النهار وحتى هذه الساعة بالقصف المدفعي المستمر وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد استهدف الطيران الحربي هذا المساء بلدات كفرسير وكوثرية الرز وزوتر الشرقي ومحيط معركة باريش وحداثة وشعور وحي المسلخ في النبطي وعرب صليم وعتشيت وزبقين وياطر وجبال البطن وتول وحاروف، كما استهدف عصرا مخيم الرشدي والمعشوق والبرج الشمالي والمنطقة الصناعية عند مفرق معركة، وبلدة الدوير حيث يفيد عن سقوط 3 شهداء، وفي بلدة كفر الرمان أسفرت الغارة عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة. وكان الطيران المعادي قد استهدف في ساعات قبل الظهر العديد من القرى والبلدات، كما استهدف الطيران المسير سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة في بلدات الكفور وتبلين والشهابي وعرب صليم وميفدون وفي محيط المستشفى الحكومي في النبطية وعلى طريق كفر الرمان الجرمك ومنطقة الخردلي وعلى طريق البازوري وادي جيلو وفي وادي جيلو. وأسفرت هذه الغارات عن سقوط أكثر من 12 شهيد وعدد من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف تركز على وادي الحجير والقرى المطلة على الوادي صفد البطيخ وبرعشيت وشكرة وجماجمي والغندوري وفرون وبرج كلاوي والطويري وصريفة، كما استهدفت مدفعية العدو بلدة المنصوري ومجد الزون وسهل القليلي. وفي شمال النهر استهدفت زوتر الشرقية والنبطية الفوق وعتشيت وقعقعية الجسر. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة مسكف عام وفي موقع بلاط المستحدث وفي رشاف والقوزح وفي الموقع المستحدث في جل الحمار جنوبي بلدة العديسي بالأسلحة الصاروخية وبالمحلقات الانقضاضية. كما أعلن حزب الله عن استهداف مربد مدفعية في العديسي بمحلقة انقضاضية ودبابتي مرجافة في بلدة دبل بالمحلقات الانقضاضية من نوع أبابيل، محققا إصابات مؤكدة من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أما بقاع فقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا مشغرة وميدون في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وجرحى في حصيلة أولية للغارات. هذا ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي من دون صوت فوق مدينة بعلبك ومحيطها في دورس وعين برداي جنوبي المدينة. إلى ذلك خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق الجنوب ومرجعيون والبقاع الغربي وفوق العاصمة بيروت. هذا وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة في هذه الأثناء.
0: لن تنسحب العطلة على جولات التفاوض، فالتحضيرات ستتكثف في الأيام الفاصلة عن 29 من أيار، الموعد المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت الهدنة التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وفي هذا السياق ينطلق الوفد العسكري التقني اللبناني غدا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون في 29 من أيار.
1: واليوم في 25 من أيار حضرت ذكرى عيد المقاومة والتحرير في المشهد السياسي، لا سيما من خلال المواقف الرسمية التي شملت كل العناوين المطروحة داخليا من مسار التفاوض إلى ذكرى 25 من أيار ومواقف الشيخ نعيم قاسم.
0: وفي هذه الذكرى اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، فكان 25 من أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف الرئيس عون إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. وأضاف رئيس الجمهورية أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة، وغني عن القول بأن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلام الإقليمية، وختم الرئيس عون قائلا إن أجل وفاء لذكرى التحرير أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعا وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن، ذلك أن لبنان لنا جميعا وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها لأنها في نتيجة خيار لا بديل عنه.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كتب من جهته عبر أكس: لنجعل من هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
0: هذا ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح، بالإضافة إلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية. الرئيس بري أشار إلى أننا مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف مهما غلت التضحيات، وقال: معا أنجزنا التحرير وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة إعماره.
1: واليوم وجه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي رسالتين إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا استمرار دعم بلاده لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. وشدد عرقجي على دعم مقاومة الشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
0: إلى ذلك حذر النائب حسين الحاج حسن من الأفخاخ الأمريكية والإسرائيلية في المسارين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية تتحمل تداعيات خياراتها الخاطئة.
3: أنه نعم هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق إطار، لكن الأمر مرهون بالخواتيم التي يمكن أن ينقلب عليها ترامب ونتنياهو.
1: توازيا أشار عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا إلى أن قيادة الجيش اللبناني تمتلك الوعي الكافي سياسيا واجتماعيا بما يراعي مصلحة لبنان.
0: وللمناسبة كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر أكس: تأتي ذكرى السنة وجزء كبير من جنوبنا محتل، أملنا أن نتمكن من تحرير الأرض حتى آخر شبر ويبقى وطننا واحدا حرا ونهائيا لجميع أبنائه.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن المسؤولية اليوم هي تعزيز قوة الدولة لفرض انسحاب إسرائيل الكامل وحماية السيادة.
0: توازيا اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن من يريد إسقاط الحكومة هو من سقط من منطق الدولة والشرعية ووضع نفسه في مواجهة معظم اللبنانيين، وقال: على حزب الله أن يدرك أن زمن الترهيب والتخويف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غير رجعة.
1: توازيا وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين من مكة المكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى

0: ضرورة إقرار قانون عادل ينصف المظلومين وخصوصا الموقوفين الإسلاميين ويضع حدا لمعاناة مئات العائلات التي أنهاكها الانتظار والحرمان والألم على مدى سنوات طويلة. وشدد الجانبان على أن العدالة لا تكون بالانتقائية، وأن بقاء شباب خلف القضبان لسنوات من دون حلول عادلة وإنسانية يشكل جرحا وطنيا وإنسانيا لا يجوز أن يستمر، داعين إلى مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية والرحمة والإنصاف بعيدا عن الحسابات السياسية والكيدية، بما يعيد الأمل لعائلات دفعت أثمانا قاسية وما زالت تنتظر بصبر.
1: أمنيا، وفي خبرنا الأخير من نشرة أخبار لبنان اليوم عبر صوت كل لبنان، تدخلت دورية من مخابرات الجيش وعملت على تطويق إشكال وقع بين أبناء بلدتي مخدوشة وعنقون المجاورتين، وأدى إلى سقوط جريح على خلفية تجول شخصين على دراجة نارية في مخدوشة، ما أثار ريبة شرطة البلدية. ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
0: في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: سباق محموم بين الدبلوماسية والنار، حبس أنفاس في المنطقة ولبنان. في عيد التحرير تصعيد ميداني إسرائيلي متسارع جنوبا وبقاعا وحركة نزوح كثيفة من الضاحية. إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان واستهداف بيروت. عون تحرير الجنوب سيبقى واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، وخيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. وكان في العناوين أيضا عراقجي لبري وقاسم، سنواصل دعم المقاومة.
1: ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، من جوال وبودي وكريستيان، رافقتكم السلامة.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. في الميدان الجنوبي تتواصل الغارات الإسرائيلية مستهدفة قرى في مرجعيون وجزين وصور والنبطية، ترافقت مع قصف مدفعي استهدف كفر تبنيت وحروف وتحليق مسيرة فوق قرى صيدا. هذا ويسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي يستهدف منطقة الوادي بين دير سريان وزوتر الشرقية. في المقابل استهدف حزب الله تجمعين للعدو في رشاف وفي موقع بلاط المستحدث. أما بقاعن فقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا مشغرة وميدون في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وجرحى. هذا وحلق الطيران المسير الإسرائيلي من دون صوت فوق مدينة بعلبك ومحيطها في دورس وعين برداي جنوبي المدينة. إلى ذلك خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق الجنوب ومرجعيون والبقاع الغربي وفوق العاصمة بيروت. هذا وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة. توازياً أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي مناطق عدة أخرى في لبنان، وأشار إلى أنه نفذ اليوم أكثر من 85 غارة في مناطق عدة في لبنان. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: نحن في حرب مع حزب الله وسنكثف الضربات. وعن تهديد مسيرات حزب الله أضاف نتنياهو: لدينا فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة وسنزيد الضربات على حزب الله. وفي السياق لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. مصدر إسرائيلي أفاد بأن المقصود بتوسيع العمليات إلى بيروت هو الضاحية الجنوبية وليس العاصمة نفسها، موضحا أن توسيع العمليات العسكرية في لبنان سيكون محدودا بمهلة زمنية. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنييها، فهذه ليست إدارة بايدن، وحزب الله يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي بخرقه لوقف إطلاق النار منذ مطلع شهر آذار. في أخبارنا الدولية والإقليمية وفي جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن المرشد الأعلى وافق على الذهاب إلى طاولة المفاوضات. إلى ذلك تحدثت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي عن وجود تفاؤل بحل قريب للخلافات بشأن الصياغة المتعلقة بالبرنامج النووي. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، وبنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت عبر الموقع الإلكتروني vdnnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.